0: فواصل وأغنيات.
1: إذاعة البحرين، إذاعتكم المتجددة دوماً ومنبركم الأول.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
2: لجنة الشؤون التشريعية والقانونية. لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في مجلس الشورى تتشكل من 8 أعضاء، وتختص بدراسة كافة مشروعات القوانين والتأكد من سلامتها من الناحيتين الدستورية والقانونية، وتساند لجان المجلس في صياغة النصوص التشريعية. كما تنظر اللجنة في كافة الموضوعات التي لا تدخل في اختصاص لجنة أخرى.

هنا البحرين. حان الآن موعد أذان الفجر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان الفجر حسب توقيت رزنامة الزبارة.

اللهم إني أسألك يا حي صفة ذاتك، ويا محيي صفة أفعالك، وما بالذات لا يفوت وما بالفعل يحيا ويموت. يا مصوب خطأ الدعاء بأن لا تجيب، وبهذا حميتنا من الضر، لأن الإنسان كم يدعو بالشر دعاءه بالخير. سبحانك يا رب ولا تقال إلا لك، حذرتنا ألا نحكم فيما لا نعلم، حتى لا نحكم الأهواء في تزيين ما نشاء، وحسبنا من قولك عسى أن تحبوا وعسى أن تكرهوا ما أيده الواقع من شر فيما نحب ومن خير فيما نكره. وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

يستعرض معكم كل ما يتصل بالقرآن الكريم من أحكام مستنبطة يتحقق من خلالها فهما أعمق للقرآن الكريم.

0: أحكام الكتاب المبين من إخراج لطيف بن طيع.
1: إنه القرآن.
2: أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع قول الله تعالى في سورة آل عمران: إذ قالت امرأة عمران رب إني نظرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. وقد قرر العلماء 11 مسألة في هذه الآية الكريمة، تناولنا بعضها في لقاء سبق ونتابع هذه المسائل. أما ما يتعلق بالنذر بالحمل، حيث إن الحمل في حي العدم، ذلك لأن القضاء بوجوده غير معلوم لاحتمال أن يكون نفخ البطن لعلة أو حركة أو خلط يضطرب أو ريح ينبعث، ويحتمل أن يكون لولد، وقد يغلب على البطن كل واحد منهما في حالة. وقد يشكل الحال، فإن فرضنا غلبة الظن في كونه حملا، فقد اتفق العلماء على أن العقود التي ترد عليه وتتعلق به على نوعين، فأما أحدهما فهو عقد المعاوضة، وأما الثاني فهو عقد مطلق لا عوضية فيه. فأما الأول وهو عقد المعاوضة فإنه ساقط فيه إجماع، وذلك بدليل ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع حبل الحبلة، حيث إن الأجل فيه مجهول. والحكمة هو أن العقد المطلق المجرد من العوض كالوصية والهبة والنذر، فإن يرد على الحمل، وذلك لأن الغرر فيه منتف، إذ هو تبرع مجرد، فإن اتفق فيها ونعمت وإن تعذر لم يستضر أحدا. وننتقل إلى مسألة أخرى في هذه الآية، حيث قال أشهب عن مالك: جعلته نذرا تفي به، قالوا: فلما وضعتها ربتها حتى ترعرعت، وحينئذ أرسلتها، وقيل لفتها في خراقها وقالت: رب إني وضعتها أنثى وليس الذكر كالأنثى وقد سميتها مريم. وتقول إنها قد أعاذتها بالله وذريتها من الشيطان الرجيم، وأرسلتها إلى المسجد وفاء بنذرها كما إشار إليه مالك، وحررتها أي خلصتها، والمحرر الحر هو الخالص من كل شيء. أما المسألة الأخرى فتتعلق بأنه لا خلاف في أن امرأة عمران لا يتطرق إلى حملها نذر لكونها حرة، فلو كانت امرأته أمة فلا خلاف في أن المرأة لا يصح له نذر ولده كيفما تصرفت حاله، فإنه إن كان الناذر عبدا لم يتقرر

له قول في ذلك. وإن كان الناذر حرا فولده لا يصح أن يكون مملوكا له، وكذلك المرأة مثله، وأي وجه للنذر فيه. وإنما معناه والله أعلم أن المرأة إنما يريد ولده للأنس به والاستبصار والتسلي والمؤازرة، فطلبت المرأة الولد أنسا وسكونا إليه، فلما من الله تعالى عليها به نظرت أن حظها من الإنس متروك فيه، وهو على خدمة الله تعالى موقوف، وهذا نذر الأحرار من الأبرار، وأرادت به محررا من جهتين هما التحرر من الرق في الدنيا وأشغالها، فتقبله مني. وقد قال رجل من الصوفية لأمه: يا أماه ذريني لله أتعبد له وأتعلم العلم، فقالت: نعم. فصار حتى تبصر ثم عاد إليها فدق الباب فقالت: من؟ قال: ابنك فلان. قالت: قد تركناك لله ولا نعود فيك. وبالنسبة للمسألة الأخرى، ففي قوله تعالى: وليس الذكر كالأنثى، حيث يحتمل أن تريد به في كونها تحيض ولا تصلح في تلك الأيام للمسجد، ويحتمل أن تريد بها أنها امرأة فلا تصلح لمخالطة الرجال، وعلى كل تقدير فقد تبرأت منها. ولعل الحجاب لم يكن عندهم كما كان في صدر الإسلام. وفي صحيح الحديث أن امرأة سوداء كانت تكنس المسجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه اختلاف في الرواية كثير. أما المسألة الأخرى فتتعلق بما ورد في رواية أشهب عن مالك، والتي تدل على أن مذهبه التعلق بشرائع الماضين في الأحكام والآداب. أما المسألة الأخرى فهي أنه لو صح أنها أسلمتها في خراقها إلى المسجد فكفلها زكريا، لكان ذلك في أن الحضانة حق للأم أصلا، وقد اختلفت فيه رواية علماء المالكية على أقوال ثلاثة. أما الأول فهو أن الحضانة حق لله سبحانه وتعالى، وأما الثاني فهو أنها حق للأم، وبالنسبة للقول الثالث فهو أنها حق للولد. أما المسألة التاسعة فإنه على أي حال يكون كان القول والتأويل، فإن الآية دليل على جواز النذر في الحمل، وكل عقد لا يتعلق به عوض بدليل إجماعهم على نفوذ العتق فيه والنذر مثله. وقد قرر بعض العلماء من الشافعية في المسألة العاشرة بأن الدليل على أن المطاوعة في نهار رمضان لزوجها على الوطأ لا تساويه في وجوب الكفارة عليهم قوله تعالى: وليس الذكر كالأنثى. قال القاضي ابن العربي: وعجبا لغفلته غفلة القاضي عبد الوهاب عنه حين تكلم عليه، وهذا خبر عن شرع من قبلنا. ولا خلاف بين الشافعية عن بكرة أبيهم أن شرع من قبلنا ليس بشرع لنا، فيقول: هذا هو التفسير. ثم نقول: نحن نعلم من أصول الفقه الفرق بين الأقوال التي جاءت بلفظ العموم وهي على قصد العموم، والتي جاءت بلفظ العموم وهي على قصد الخصوص. وهذه الصالحة إنما قصدت بكلامها ما تشهد له بينة حالها ومقطع كلامها، فإنها نظرت خدمة المسجد في ولدها ورأته أنثى لا تصلح أن تكون لذلك، فاعتذرت إلى ربها من وجودها لها على خلاف ما قصدته فيها. وآخر هذه المسائل في هذه الآية فهي أن مريم ابنة عمران قالت: إني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم، فكانت المعاذة هي وابنها عيسى، فبهما وقع القبول من جملة

الذرية، وهذا يدل على أن الذرية قد تقع على الولد خاصة. وعند هذا الحد أحباتنا المستمعين، نتوقف في تناولنا لأحكام الكتاب المبين، فإلى لقاء كريم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أحكام الكتاب المبين، أعده لكم أحمد سالم مبارك، قدمه لكم الدكتور عوض هاشم.

أحكام الكتاب المبين، أعده لكم أحمد سالم مبارك، قدمه لكم الدكتور عوض هاشم.

الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واجمع كلمة المسلمين على الحق يا رب العالمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب

0: على مر الأزمنة وتعاقب السنين.
1: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف،
0: أثير الشغف والإبداع والتميز.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
0: هنا البحرين.
1: هنا البحرين.
0: انتخاب النائبين الأول والثاني لرئيس مجلس الشورى. ينتخب أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى النائبين الأول والثاني لرئيس مجلس الشورى مع بداية

كل دور عقاد، وذلك في الجلسة الإجرائية الأولى للمجلس التي تنعقد بعد افتتاح دور الانعقاد وإلقاء الخطاب السامي من لدن صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه.

الاستغفار وطن مطمئن، متى ما حلقتم في سمائه كنتم أكثر سعادة وأمانا. أستغفر الله العظيم وأتوب إليه.

0: ليش الغلا بين الخليلين من هان؟ ليش الوفا مني على بابك يموت؟ وين الرفيق اللي معه عيشنا زاد؟ وين الحبيب اللي بعد بعده الموت؟
1: بعده الموت.

0: إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: مئة واثنين فاصلة ثلاثة.
0: هنا البحرين.
2: إذاعة القرآن الكريم من البحرين تقدم.

برنامج يومي يتحدث عن القصة القرآنية وسبب نزولها، وما هي العبر والدروس المستفادة فيها للفرد والمجتمع.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أيها الإخوة والأخوات، ولازلنا في الحديث في الأساليب التي انتهجها نوح عليه الصلاة والسلام مع قومه، لأنه أيها الإخوة والأخوات، كل رسول الله تعالى يرسل إلى الناس يتخذ أسلوب مناسب مع هؤلاء الناس. والرسول كما تعلمون الذي يؤمر بتبليغ الرسالة، بخلاف النبي عليه الصلاة والسلام، يعني بخلاف الأنبياء، لأن النبي إنسان أوحى الله إليه بشرع وإن لم يأمره بالتبليغ، يعني لا يشترط أن يبلغ. النبي يبلغ يعني نفسه، ثم يبلغ ممكن عائلته، ممكن القريبين عليه جدا، ممكن القرية البسيطة، وهكذا البيوتات البسيطة، هذا بالنسبة للنبي. أما الرسول لا، الرسول إنسان أوحى الله إليه بشرع وأمره بالتبليغ، يعني فرق بين النبي والرسول. ولذلك يقول أهل العلم أن كل رسول لابد أن يكون نبيا أول، وليس كل نبي رسولا. ولذلك الأنبياء أكثر عدد من الرسل، الرسل 313 رسول كما ذكر أهل العلم، لكن الأنبياء قالوا أكثر من 124 ألف نبي، يعني أنبياء عدة كلهم أوحى الله إليهم بشرائع متعددة. لكن في العادة النبي يكون تبع لرسول، في العادة النبي يكون تبع لرسول. الرسل هؤلاء عليهم الصلاة والسلام الذين أمروا بتبليغ الرسالة من الله سبحانه وتعالى، ولذلك كل واحد منهم ياخذ أسلوب مع هؤلاء القوم الذين أرسل إليهم، لأنه مسؤول أمام الله تعالى عن تبليغ هذه الرسالة. والله تعالى يقول ولنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. ولذلك النبي محمد عليه الصلاة والسلام أول ما كان نبيا، ثم بعد ذلك أصبح رسولا صلى الله عليه وسلم، نزل عليه قول الله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق، هذا باعتبار النبوة. ثم نزل عليه باعتبار أنه رسول من الله، نزل عليه قول الله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر، يعني قم بلغ رسالة الله، فأصبح رسولا عليه الصلاة والسلام، فهو رسول ونبي قبل ذلك. رسول الله نوح وهو نبي الله أيضا أخذ أساليب في دعوته وهو يوجهها إلى قومه. أول هذه الأساليب أخذ يتلطف في مخاطبة القوم، وهذا أيها الإخوة ينبغي على أولئك الذين يدعون إلى الله سبحانه وتعالى أن يتلطفوا مع الناس. خاطب الله تعالى نوح عليه الصلاة والسلام بقوله تعالى لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وقال تعالى إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون. وهنا لو نأتي إلى هذه الكلمات أيها الإخوة، حينما خاطب نوح عليه الصلاة والسلام قومه وهو يدعوهم إلى الله تعالى أخذ يثير مشاعرهم نحوه لكي يقبلوا عليه ولكي يقبلوا هم أيضا عليه، فخاطبهم بقوله يا قومي، يا جماعتي، يا قبيلتي، يا عشيرتي، يا أهلي، يا أقاربي، وهكذا. فهو يشعرهم بهذه الكلمة بأنهم من قومه، فهو منهم وهم منه. والأصل أن الشخص إذا قال للناس يا قومي فهو يريد لهم الخير لأنهم من قومه، وعلى القوم أن يستمعوا له لما يدعوهم إليه ويتأملوا بذلك،

وكلمة أخوهم كما قال الله تعالى إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون، كلمة أخوهم هنا تعني أخوة النسب لا أخوة الدين، لأنهم لم يؤمنوا بعد. وهنا أخوة النسب تثير عاطفة الأخوة النسبية وتوحي لهم بأنه يريد لهم الخير، مثل تتكلم مع أحد الناس وتقول له يا أخوي، أنت أخي، نحن أخوة، بمعنى أنت لست غريب عني وأنا لست غريبا عنك، وهكذا. إذن أمرهم بقضية الدعوة إلى الله من خلال التلطف في القول. ثم أخبر الله سبحانه وتعالى في آيات أخرى أن نوح عليه الصلاة والسلام استخدم أسلوبا آخر في قضية التلطف، فأظهر الشفقة عليهم وأخذ النصح لهم، وأنه كان يكلمهم من خلال التحذيرات والعقوبات من الله سبحانه وتعالى. وهذا بيان أن الشفقة حاصلة لهؤلاء القوم من قبل نوح عليه الصلاة والسلام. وفي هذا يقول المولى جل شأنه من خلال هذه الآية أيها الإخوة اسمعوها، يقول مولانا: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم، أي أخاف عليكم من عذاب يوم القيامة إذا لقيتم الله وأنتم مشركون به. وهذا هو شأن الرسل عليهم الصلاة والسلام، وشأن نوح عليه الصلاة والسلام أن يكون مبلغا مبينا في تبليغه، ناصحا لقومه، عالما بالله لا يدركه أحد من خلق الله في هذه الصفات. ومن أساليب نوح عليه الصلاة والسلام أيها الإخوة والأخوات، أخذ نوح الدعوة إلى الله تعالى لقومه بمختلف الكيفيات، فهو يغتنم كل فرصة ليدعو قومه، وهذا أسلوب من أساليب الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى استخدمه نوح. كلما سنحت له الفرصة في دعوة القوم بدأ يدعوهم في ليل أو نهار، وكان يدعوهم جهارا وسرا وعلانية على أمل أن تنجح معهم هذه الأساليب، وعلى أمل أن يستجيبوا لدعوة نوح. قال نوح ما ذكره القرآن الكريم بقوله تعالى: قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا، وقال تعالى: ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا، أي دعوتهم مرة بعد مرة ليلا ونهارا على وجوه متنوعة، ما بين مجاهرة وما بين إظهار بلا إخفاء وما بين إعلان وصياح بهم وما بين إسرار فيما بيني وفيما بينهم في إخفاء. كل هذه الأساليب وكل هذه المراتب، كل هذا التنوع في أساليب الدعوة استخدمه نوح عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك أخذ يرغبهم في هذا، رغبهم في الاستجابة لدعوته بما وعدهم من مغفرة الله تعالى، وهذا من أقوى حالات الترغيب، حتى بين لهم أنهم إن أطاعوه جاءتهم المغفرة من الله تعالى لكل ذنوبهم، ومع ذلك يبارك الله تعالى في أعمارهم، والمباركة في العمل والعمر من خلال زيادة العمر ليزدادوا من فعل الخير. ولهذا ذكر القرآن الكريم هذه القضية في قضية ترغيب نوح لقومه، قال ربنا سبحانه: قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى. أولا المغفرة، ثانيا طول العمر، يؤخركم إلى أجل مسمى، إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. أمرهم نوح عليه الصلاة والسلام بثلاثة أشياء: أن يعبدوا الله، وأن يتقوا الله، وأن يطيعوا الله فيما يأمرهم به وينهاهم عنه. فبعد أن بين لهم هذه الأشياء الثلاثة وهي عبادة الله وتقواه وطاعته سبحانه، فإن فعلوها غفر الله لهم ذنوبهم وأطال أعمارهم. ومع ذلك قال لهم إن فعلوا ذلك أن نعم الله تعالى ستسلم.

أسبغ عليهم، وأن الله تعالى ييسر لهم ما يحبونه من منافع هذه الحياة، وكل ذلك تشجيع للقوم لطاعته وترغيب لهم في الاستجابة للدعوة. ولذلك قال الله تعالى مخبرا لنا عن قول نوح في هذه القضية وفي هذه القصة عن نوح عليه الصلاة والسلام، قال ربنا: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. أي إذا أنتم تبتم إلى الله واستغفرتم الله وأطعتم الله كثر الرزق عليكم وأسقاكم من بركات السماء وأمدكم بأموال متنوعة وأعطاكم البنين وجعل لكم الأموال والجنات والأنهار والبساتين فيها أنواع الثمار. وهذا أسلوب من نوح عليه الصلاة والسلام في ترغيب القوم إلى دعوة الله سبحانه.

0: لكم بأموال متنوعة وأعطاكم البنين وجعل لكم الأموال والجنات والأنهار والبساتين فيها أنواع الثمار. وهذا أسلوب من نوح عليه الصلاة والسلام في ترغيب القوم إلى دعوة الله سبحانه. ولم يقتصر على الترغيب نوح عليه الصلاة والسلام، وإنما أخذ بالترهيب كذلك، خوفهم وبلغهم بدعوة الله. ولذلك ذكر القرآن الكريم هذا الترهيب والتخويف من قبل نوح. وقد ذكر لنا القرآن الكريم قول الله تعالى: إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم، يعني قبل أن يأتيهم الغرق والطوفان والعذاب الأليم في الحياة والعذاب الأليم في الآخرة. وهذا ترهيب لهم من عصيان الله تعالى بعذاب الدنيا بالغرق وعذاب الآخرة بدخول النار إنهم بقوا على دعوتهم وعلى عبادتهم للأصنام وعلى تركهم لعبادة الله. حتى شدد عليهم نوح عليه الصلاة والسلام هذا الترهيب فقال لقومه: ما لكم لا ترجون لله وقارا، أي ما لكم لا ترجون ولا ترون لله عظمة، ما لكم لا تعظمون الله حق عظمته، ما لكم لا تخافون الله ولا تخافون من بأسه ونقمته. وهذا تهديد من قبل نوح لقومه، لكن القوم بقوا على الجدال، جادلوا نوح وقالوا لنوح: أكثرت الجدال فينا وأكثرت الجدال علينا، فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين، ائتنا بالعذاب الذي تعدنا. لأنهم قالوا ما ذكره القرآن الكريم في قصتهم، قال تعالى: قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا، فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين، أي فأتنا بعذاب الله الذي تعدنا به إن كنت صادقا في قولك وفيما تدعيه لنفسك من أنك رسول الله يا نوح عليه الصلاة والسلام. ولهذا الجدال أيها الإخوة نماذج ذكرها القرآن الكريم، نتناول البعض منها بإذن الله تعالى، وكيف أنهم أخذوا يجادلون نوح في حلقة أخرى بإذن الله تعالى. أسأل الله العظيم لنا ولكم الخير والسداد، إنه سميع مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: وإلى الملتقى في حلقة الغد من آفاق الوصول في أسباب النزول، أعده وقدمه الدكتور موفق عبد الرزاق الدليمي، إخراج منال عتيق.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يقول: أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه إذا دعاني. رواه مسلم.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ أنس بن عيسى العمادي سورة غافر.
2: الحمد لله الذي زين بذكره ألسن الذاكرين، وأظهر من جميل أسمائه وصفاته وأفعاله ما سر به قلوب العارفين، فأثنى عليه بها الموحدون من الأولين والآخرين. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله أخبر أن ذكر الله تعالى أفضل ما يعمل العاملون. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه ما ذكره الذاكرون وغفل عنه الغافلون. وبعد، فإن أهم ما يعتني به المسلم في حياته اليومية هو العمل بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم في جميع حركاته وسكناته وأقواله وأفعاله، حتى ينظم حياته على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم

أذكار الصباح والمساء، ذكر الله طرفي النهار بعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصر. آية الكرسي.

0: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: رواه النسائي وصححه الألباني.
0: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن

من قالها حين يصبح وحين يمسي ثلاث مرات كفته من كل شيء. رواه الترمذي. من قال في صباح كل يوم ومساء كل ليلة بسم الله.

لا يضره شيء، رواه الترمذي. من قالها في صباح كل يوم ومساء كل ليلة لم تصبه فجأة بلاء، رواه أبو داود.

0: من الكفر والفقر. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
1: رواه أبو داود.
0: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
1: رواه الحاكم وصححه الألباني. قال صلى الله عليه وسلم: سيد الاستغفار.
0: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت،

0: شر ما صنع.
1: إذا قلتها حين تمسي فمت دخلت الجنة أو كنت من أهل الجنة، وإذا قلتها حين تصبح فمت من يومك فمثله. رواه البخاري.
0: اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: رواه الترمذي. اللهم

0: وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
1: رواه أبو داود.
0: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور.
1: وإذا أمسى فليقل:
0: اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير.
1: رواه الترمذي.
0: أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد وملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
1: وإذا أمسى فليقل:
0: أمسينا على فطرة الإسلام.
1: رواه أحمد وصححه الألباني.

0: في القبر.
1: وإذا أصبح فليقل:
0: أصبحنا وأصبح الملك لله.
1: رواه مسلم:
0: أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله.
1: يقولها حين يصبح وحين يمسي ثلاث مرات. أخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة. من قال سبحان الله وبحمده في يومه 100 مرة حطت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. رواه مسلم: من قال حين يصبح:
0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
1: كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل، وحط عنه 10 خطيئات، ورفع له 10 درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي، وإذا أمسى حتى يصبح. رواه ابن ماجه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

0: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة. رواه الطبراني وحسنه الألباني. ما يقال في الصباح:
1: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
0: رواه مسلم. ما يقال في المساء:
1: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
0: رواه مسلم. قال صلى الله عليه وسلم: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. رواه البخاري. أذكار الصباح والمساء.
2: ما أجمل إشراقة الصباح
3: وأصوات العصافير ممزودة بنسمات الهواء العليلة
2: وسعي الخلق لكسب لقمة العيش.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: المرسوم بقانون. يعرف المرسوم بقانون بأنه النصوص التشريعية التي تصدر عن جلالة الملك المعظم بعد فض دور الانعقاد وقبل بدء دور الانعقاد الجديد، وذلك إذا ما اقتضى الأمر الإسراع في اتخاذ تدابير قانونية لا تحتمل التأخير، وتكون نافذة من تاريخ صدورها على أن تعرض على مجلسي الشورى والنواب مع بدء دور الانعقاد للموافقة عليها كما صدرت أو رفضها.

0: يأتي الصباح حاملا في كل ثانية سرا ولغزا،
1: ويعبر النهار حاملا في كل دقيقة ألف مفاجأة ومفاجأة،
0: ويبقى الزمن ينساب بين أيدينا،
1: وفجأة تظهر فوق أمواج الزمن حكاية أو قصيدة. إنه الصباح.
0: أهلا بالصباح.

معظم الناس يدخلون نهارهم دون أن يعبروا بوابة الصباح، ورحلة النهار تبدأ بهذه الخطوة الأولى وتبقى

0: قرأت هذه العبارة في دفتر شاعر: للإنسان الحق في الحلم كما له الحق في التنفس والحياة، والحلم جزء هام من وجودنا حتى ولو لم نستطع الوصول إلى تحقيقه في كل الأحيان، فإنه يبقى الوسيلة التي تمهد لنا سبل التقدم والبناء.
1: والإنسان الذي لا يحلم في حياته يبقى متجمداً في مكانه، تمر به عربات التجدد والتغير في العالم.

0: طول النفس لا يولد في الأفراد والشعوب فجأة، بل هو نتيجة التمرس والاحتمال والصبر. وكثيرا ما نسمع جيراننا ومواطنينا ينتقدون لدينا قصر النفس. وذلك في الأعمال الفنية أو العلمية أو في المجالات التي تتطلب المتابعة والمثابرة المضنية يوما بعد يوم وسنة بعد سنة.
1: وفي يقيني أن هذا النقد لو اتجه في سبيل البناء وأخذنا به لأفادنا في تبديل الكثير من نزعتنا العفوية وانفعالاتنا السريعة.

0: هناك مشهد واحد تخترج له مشاعري ويصفق له قلبي فرحا.
1: هناك بيت واحد من بين بيوت الكون يسكن حنايا أضلعي. هناك شذا واحد أميزه من بين عطور الكون.
0: هناك كلمة واحدة أتوقف أمامها إجلالا ومحبة وتقديرا. والكلمة تجمع كل معاني الحب والوفاء والحنين، ويسمون هذه الكلمة الأرض، البيت، الوطن. الأرض، البيت، الوطن.

قال لي صديقي وقد اكتشف نفسه وعرف مصدر سعادته: كيف لم أهتدي إلى المطالعة قبل اليوم؟ والمطالعة في كل لحظة من لحظات يومي، حتى لا يبقى لي وقت للكلام أو التأمل أو إحصاء المشاكل. ومن قبل أن أهتدي إلى الكتاب كنت غارقا في الخمول والملل وفي

0: يحتاج الإنسان باستمرار إلى قوة العزيمة وبريق الأمل، وهذه الحاجة تزداد في الأوقات العصيبة، فالحياة تستفز الطاقات النائمة والإمكانيات المطوية وتخرجها إلى الممارسة العملية.
1: ومن هنا كان مصدر القول إن الشدائد في الحياة تشحذ الهمم وتقوي بناء الشخصية الإنسانية وتوقظ الطاقات الراقدة لتفتح أمام الإنسان طريق النجاح في المستقبل.

0: سألني لماذا تحب وطنك؟ سألته لماذا الحب أصلا؟ ولمن إن لم يكن للوطن؟
1: إن من يطرح على نفسه مثل هذه الأسئلة غالبا ما يقف في مواجهة الحيرة والارتباك. كيف نحب؟ ولماذا نحب؟ أسئلة لا تبحث عن إجابات محددة، لأنها تولد خارج الإرادة والوحي. ويكفي أن يشعر الإنسان بالحب ليشعر بالفرح وبالسعادة.

0: تخليت ذات يوم عن عملي الإفرادي وانخرطت في عمل جماعي، وطرحت بحيرة ذلك النهار كل ما يعتري النفس من خوف وقلق، وغسلت الضجر من ذاتي، وشعرت أن كل لحظة أطرحها في العمل العام تنفرش وتتسع وتلد عشرات اللحظات، وأن كل مجهود جماعي يثمر ويطغي على كل ما حوله. وفهمت أن أعظم الأعمال هي تلك التي نربطها بموكب الإنسانية الشاملة.
1: قال صديق شاعر: أعطي كل ما أملك مقابل أن أتخلص من هذا القلق الذي يعتريني في معظم الأحيان وبدون سبب. فقلت له: يا صديقي، أنت لا تدرك أن الخلاص الذي تبحث عنه يكون خاتمة العطاء الفني، فالقلق ملازم لكل نفس حساسة تعيش على التأمل وتنفتح على كل ما يعتري الإنسانية من فرح وألم. ومتى أدركت ذلك صرت تبارك القلق بدل أن تتذمر منه.

لما ننولد تكون حياتنا عبارة عن لوحة بيضاء ناصعة، منا من يحولها إلى السواد، ومنا من يحولها إلى ألوان تبعث البهجة والفرح.

0: كل يوم هو صفحة جديدة من صفحات حياتك، فلوحة حياتك لك أنت فقط. اختر ألوانها بعناية واستمتع، ولا تدع الظروف والأشخاص يأثرون على جمال تناسقها. أسعد الأوقات مع إذاعة البحرين.
1: أسعد الأوقات مع إذاعة البحرين.

0: الجميل في الحياة إن لكل مشكلة حل، هنالك دائما حلول وخيارات تجعلك تعيش الحياة بأعلى جودة. تعرف على إيجابية التفكير واستمع للصوت الإيجابي.
1: أشياء تفعلها تسبب لك الحزن:
0: التعلق بالأشخاص اللي فقدناهم، الاحتفاظ بصورهم، أغراضهم الشخصية، رسائلهم، التعلق بالذكريات السلبية، هدياتك من شخص مثلاً ضرك، هجرك أو تسبب لك بألم، أو الاحتفاظ أيضاً بملابس هذه الأشخاص اللي تذكرك بحدث مؤلم أو أي شخص يخص الماضي الحزين، الموسيقى الحزينة، الأشعار والقصائد المؤلمة مشاعرياً، أفكارك قبل النوم السلبية، تتذكر كل اللي مضى عليك قبل النوم، تتذكر كل المشاعر السلبية قبل النوم. مرحلة ما قبل النوم مهمة جداً، لذا يجب أن تبقى بأعلى درجات الطاقة والأفكار الإيجابية قبل الخلود للنوم. التفكير العميق والمصحوب مع مشاعر فيما لا تريد، دائماً تفكر في الأشياء اللي ما تبيها واللي ما تحبها، فتحدث عندك مسألة المقاومة اللي ممكن أنها هي تتضرر في زيادة الأحداث السلبية في حياتك. لما تمنع نفسك إجباراً من عدم فعل شيء أنت في الواقع ترغب فيه، هذه من الأمور اللي تسبب الحزن بطريقة إحنا لا ندركها. البقاء في نفس دائرتك الاجتماعية فترة طويلة، الأمر اللي يمنع عنك التوسع الفكري والإدراك والوعي. النوم الغير كافي والأكل الغير صحي اللي يحتوي على السموم، منها مادتين سامتين تؤثر على الأعصاب وبالتالي النفسية والجسد، وهما الجلوتين والفلورايد. عدم التنظيف المستمر لمراكز الطاقة عندك. عدم التسامح مع الآخرين.

عبر الغاب الهادي يهفو القلب ويندى الحب على تلات بلادي حين أحن لداري وتغني

0: الأخبار تسمع الخبر بصوت الحقيقة. الأخبار الإذاعية على تردد 102.3 FM. النشرة الموجزة.
1: حضر سمو الفريق الركن الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي حفل استقبال المكرمين وحفل عشاء جولدن بليت أورد كضيف شرف رئيسي، والذي أقامته الأكاديمية الأمريكية للإنجاز،
2: وذلك ضمن برنامج زيارة سموه لعاصمة الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة واشنطن بحضور سمو الشيخ حمد بن ناصر بن حمد آل خليفة وسمو الشيخ محمد بن ناصر بن حمد الخليفة والوفد المرافق، وبمشاركة نخبة من القادة وصناع القرار والمفكرين والعلماء ورواد الأعمال والشخصيات العالمية البارزة. وألقى سموه كلمة خلال الحفل عرب فيها عن خالص شكره وتقديره للسيدين وين رينولدز وكاثرين رينولدز على جهودهما المتميزة ورؤيتهما الملهمة في تأسيس الأكاديمية الأمريكية للإنجاز، وما تطلع به من دور رائد في تكريم أصحاب الإنجازات وإلهام الأجيال الشابة وتمكينها من الإسهام في صناعة مستقبل أكثر ازدهاراً.
1: وصل معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة للمشاركة في أعمال المؤتمر الثامن للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية الذي ينظمه البرلمان العربي بالتعاون مع الاتحاد البرلماني العربي ويعقد بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة.
2: ويترأس معالي رئيس مجلس الشورى وفد المجلس المشارك في أعمال المؤتمر الذي سيناقش عددا من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك. قدمت وزارة التنمية المستدامة تقرير الاستعراض الوطني الطوعي الثالث لمملكة البحرين حول التقدم المحرز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.
1: وفي هذا الشأن أكدت سعادة السيدة نور بنت علي الخليف وزيرة التنمية المستدامة الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية أن مملكة البحرين تمضي قدما بخطى ثابتة نحو ترسيخ نهجها التنموي الشامل بقيادة حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم وبتوجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مؤكدة أن المملكة حرصت على تعزيز استدامة جهودها التنموية في مختلف الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والبيئية بالرغم مما شهدته المنطقة من ظروف استثنائية وتحديات إقليمية متصاعدة. هذا وعززت مملكة البحرين أهداف التنمية المستدامة 17 للأمم المتحدة كجزء أصيل وجوهري ضمن برامجها الحكومية ورؤيتها الاقتصادية بما يضمن صياغة مستقبل تنموي شامل.
2: حيث تعد مملكة البحرين من الدول البارزة التي تعمل من خلال الخطط والمشروعات والبرامج التي تصب في صميم تحقيق هذه الأهداف العالمية المهمة. عقد سعادة المهندس محمد إبراهيم السيسي البوعينين الأمين العام لمجلس النواب اجتماعا مع سعادة السيد فريد حاجييف الأمين العام للجمعية الوطنية في جمهورية أذربيجان.
1: نعم، وذلك على هامش مؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي التي عقدت في مدينة باكو. وخلال اللقاء تم التأكيد على عمق العلاقات الوطيدة التي تجمع بين مملكة البحرين وجمهورية أذربيجان وما تحظى به من رعاية واهتمام حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم وأخيه فخامة رئيس جمهورية أذربيجان. أكد إعلان باكو الصادر في ختام أعمال الدورة 20 لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي الالتزام بمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وتسوية النزاعات بالوسائل السلمية، إلى جانب تعزيز التعاون البرلماني بين الدول الإسلامية ودعم الحوار والتفاهم المتبادل لمواجهة التحديات العالمية المشتركة.
2: جاء ذلك على هامش مشاركة وفد الشعب البرلمانية في أعمال المؤتمر المنعقد تحت شعار تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة والشاملة للدول الأعضاء من خلال التعاون البرلماني.

0: في إطار الجهود الحكومية لتطوير جودة الخدمات وإعادة هندستها، طورت جامعة البحرين خدمة طلب اختبار البرامج الأكاديمية للطلبة غير المجتازين للاختبارات القبول.
1: وبهذه المناسبة أكد الدكتور فؤاد محمد الأنصاري رئيس جامعة البحرين أن هذه الخدمة تأتي في إطار تبني الجامعة لحلول رقمية مبتكرة تعزز كفاءة الإجراءات وتحسن جودة الحياة الأكاديمية للطلبة.
0: شهد موسم عاشوراء في مملكة البحرين حضورا ومشاركة واسعة عكست عمق التفاعل المجتمعي مع هذه المناسبة وما تحمله من أبعاد دينية واجتماعية.
1: وجاء نجاح الموسم ليؤكد مستوى التناغم والتكامل بين مختلف الجهات المعنية بما أسهم في سير الفعاليات بالشكل المطلوب وسط أجواء من الإنسيابية والتنظيم.
2: من مركز الأخبار، صدى موجات أخبارنا يصلكم عبر أثير إذاعة مملكة البحرين 102.3 FM. أثيرنا يزهو باستماعكم ونحن معكم على مدار اليوم.
3: برامج، سهرات، فواصل وأغنيات.
2: إذاعة البحرين، إذاعتكم المتجددة دوما ومنبركم الأول.
3: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.

لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني. لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني تتشكل من 7 أعضاء وتختص ببحث الموضوعات المتعلقة بشؤون الأمن الوطني ومكافحة الجريمة، إلى جانب الموضوعات المرتبطة بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية وتطورات السياسة الخارجية لمملكة البحرين.

يا ملكنا كل ما فوق البسيطة يفتخر بك، كيف حنا وانت من قدره وبفعاله ملكنا، ما هو نحبك وبس إلا نفاخر في دروبك، وانت بينا للمنايا رهن شارتكم سلكنا. انتبه.

0: الحقيقة بدقيقة. فطر أهل ومواطنو دول مجلس التعاون الخليجي على اتباع تعاليم دينهم الإسلامي الحنيف،
1: ويتصدر العمل الخيري هذه التعاليم، ولا يبخل المواطنون بالغالي والرخيص لنجدة إخوانهم في جميع أنحاء العالم.
0: قامت حكومات دول مجلس التعاون الخليجي بتنظيم عمليات الزكاة والصدقات والإشراف عليها لتصل بحق إلى مستحقيها.
1: هذا الإشراف وهذه المتابعة أدت إلى إنشاء المدارس.
0: حفر الآبار في القرى والأراضي القاحلة.
1: قيام الفرق الطبية الخليجية بتطعيم الأطفال المشردين وتزويدهم بالأدوية.
0: ساهم العمل الخيري في تدريب العديد من الشبان للإلمام بالمعرفة اللازمة لتطوير مجتمعاتهم الفقيرة.
1: من أجل ما سبق، كان مجلس التعاون الخليجي سباقاً لعمل الخير بكل ما يستطيع.
0: إلى أي مدى يستطيع؟
1: وفي أي مكان يستطيع؟
0: إنها الحقيقة بدقيقة.
1: مع تحيات مؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربي.

0: عندما أهمس لك في الصباح حبيبي يكون همسي للوطن.
1: وعندما أهمس لك في الصباح حبيبتي يكون همسي للأرض.
0: ويرتفع الغناء
1: ويعلو النداء مع
0: همسات الصباح.

هكذا أستقبل يومي في هذا الصباح المشرق الجديد. هكذا بعدما طوف المؤذن بصوته السحري الخارق حتى عظامي بأذان الفجر المبكر، وهكذا بعدما استيقظ الأولاد وحملوا زواويدهم إلى المدارس ليستفيدوا بنور العلم والإيمان. هكذا بعدما أعددنا فناجين القهوة الحلوة الممزوجة بحب الهيل، جلست أرقب ذاتي أطلب أن تنتهي الحدود بيني وبين التقاليد وتمحى جميع الفوارق بين الحي والحين.

هكذا بعدما ملت إلى الكرسي داخل غرفتي. تذكرت أن في الماضي السحيق كان بيننا ناس، بشر مثلنا يتصالحون ويتصارحون، لا يعرف أحدهم الحقد والبغضاء والكراهية ولا الكذب والرياء والخداع إلا ساعة يتصدى لها. هكذا وبعدما نبتت سنبلة في حقول ملاحظاتي على مفكرتي اليومية، رجعت إليها ثم عدت إلى مراجعة جميع الحسابات.

أقف أمامك احتراما لأنك عرفت من أنت وتعلمت كيف تستفيد من التاريخ والدروس المعطية على الشاشات لأنك استفدت في الكبر. أقف أمامك لكن مثلما تنهض أنت أنهض، فإذا بالأرض الخيرة تنهض بنا ولاء لحبها لي ولك. أما حان إذن أن نعود إلى النهوض ولاء جديدا لها، ولاء جديدا للأرض يبعث الأمل في عيون الأجيال الطالعة.

0: أهلا بك شبابا دائما. أما إذا هرمت بوركت شيخوختك البادية على شعرك، لكنك شباب دائم في الروح.
1: أيها الوطن الجميل الرابط على كوابيس الحق، تقتلها بلا مخافة الحساب الإلهي الكامن في أعماق أعماق الوجدان الربيعي على الدوام. أيها الوطن المستلقي على أسرة الشوك، لأنك لا تريد النعم إلا من خلال عذابك لنبكيك. أيها الوطن، تحيتي لك عند صباحي هذا وعند كل صباح.

0: غنيت له بلا جوقة تردد وبلا لحن وموسيقى. غنيت نشيدا في قصيدة غزلية، لأنه موسيقى الحلم والكلام الأبجدي الذي لا يزول. غنيت له على السجايا السافرات بلا خجل أو حياء، لأنه السجايا المهداة إلى كل المحافل مع طلوع كل شمس وعلى متن الأبد المحول المتجول.
1: غنيت أشجى الأغاني، وإذا باللحن والنظم والموسيقى تطرب الرنين على الصنوج في أصابع الراقصات. غنيت ورقصت على الصنوج، ولتسلم لي يا صناجة الأرض والسماء.

لقد كان أعظم ما فيك أني أحبك، وأنك العزم والهمة والحياة في عروق الدافقة كنهر وشلالات، وأنك المتفجر مثل عفوية المياه في الواحات. لقد كان أعظم ما فيك أنك تتفجر في قلوبنا، تتفجر في حناجرنا وفي أجسادنا.

لقد كان أعظم ما فيك أنك النداء المرسل من القلب للقلب، والرسالة المبعوثة مع كل حمام زاجل يحط عند أي صباح. لقد كان أنك مجلية فوق الأمم، أنك المقدمة إلينا حياتنا وكل حياتنا.

أقول لك بصدق، بكل الصدق المنبعث من براءة الدنيا، إنك المخيلة التي أبني عليها خطط الأحلام للأجيال. إنك المحبة التي أبعثها من جيل إلى جيل، وإنك العذاب الذي يتحمله جيل بعد جيل.

أقول لك بصدق، أنت المعلم الطاهر البريء، وأنت المسافر عبر النجوم المنتشرة في سماء كل حنان، واللؤلؤ الطالع اللحظة من فم البحر الراكد بعزم إليك حيث أنت، يحتضنك كأنك حصانه الأشهب الأصيل. أولست تدري أنك بالفعل كذلك؟ Thank you.

0: في الغد همسات جديدة للوطن
1: وأغنيات جديدة للأرض.
0: حسن كمال،
1: رحاب ميقاتي،
0: ونبيل العلوي.

في لحظة وعي تكسب كثير أشياء، وفي لحظة استهتار تخسر كثير أشياء. مع تحيات الإدارة العامة للمرور.

0: مواقف كثيرة في حياتنا نقابلها، ومنها على سبيل المثال شخص في بيته نص الليل يشغل الأغاني بأعلى صوت، وواحد ثاني محول الشارع إلى حلبة سباق تفحيط وسرعة جنونية. ولما تسأله ليش تسوي كذي يكون جوابه ببساطة أنا حر. فبداية خلونا نعرف شنو معنى الحرية.
1: الحرية هي أفضل شيء يعني، فما أقدر أقول إن أنا مقيد، أنا حر نفسي فما حد يقدر يقيدني، هاي الحرية بمعنى يعني.
2: الحرية هي أن الإنسان يمارس كل الأشياء اللي يبيها أو كل الممارسات والسلوكيات اللي يحب أنه يمارسها بما لا يتعدى على حريات الآخرين.
3: كلمة الحرية يفهمها الإنسان أنه هو بيكون مثل الطير الحر، طاير بنفسه، حر بتصرفاته، باللي يمليه عليه ضميره وتفكيره. طبعا الحرية فيها مثل ما يقولون فيها قيود.
4: يكون عند الشخص مسؤولية تجاه تصرفاته وأفعاله بحيث أنه يقدر أنه يسوي أي شيء، ولكن يكون على اقتناع ومسؤولية.
5: الحرية هي الحياة بلا قيود، بلا قيود مادية، بلا قيود عاطفية. وأنا أتوقع أنه صعب وايد أن الإنسان يوصل لهالدرجة، لأن كل واحد منا مرتبط بشيء معين في حياته.
6: الحرية هو أنك الروح تتحرر من أي تعلق في الدنيا. الحرية ما هي أن أنت موجودة في بلد ومساجنينك، ممكن يكون إنسان حر وهو في السجن إذا اقتنع بالفعل أن روحه حرة.
0: الحرية من المفاهيم النسبية اللي تختلف من شخص لآخر، فالحرية تمنحنا إنسانيتنا، تشعرنا بقيمتنا ووجودنا في الحياة. والحرية تعني أن نفعل ونقول ونعبر عن آرائنا بدون ضغط أو خوف. ولكن هل يعني هالشيء أن الحرية تكون مطلقة وما يقيدها قيد؟ الحرية ما تعني الخروج على شرع الله، بل شرع الله هو اللي يمنحنا الحرية. فمن خصائص ديننا أنه يبني القيمة الذاتية للفرد، فالحرية هي التحرر من عبودية النفس والشيطان. الحرية تعني كذلك الاعتراف بالآخر وأنه موجود وله قيمة الإنسانية وحقوق المدنية. والحرية ليست إيذاء ولا تعدي على حقوق الآخرين، ولا سب وشتم وتلفظ بألفاظ بذيئة. للأسف نشوف بعض المواقف في حياتنا هذا اللي صارخ واللي يسب واللي يشتم واللي يتعدى على الشخص اللي قدامه. ليش؟ أنا حر، أنا حر في تصرفي معه، أنا حر في معاملتي معه، وحر شلون أقابله وشلون تكون ردة فعلي معه. أكيد هالشي ينافي المعنى الحقيقي للحرية. حرية الإنسان من المواضيع اللي تثير جدل دائم وتساؤلات عديدة، هل الإنسان حر أم مقيد؟
6: الإنسان ولد حر، لأن رب العالمين أعطانا هذه الكنز، بس إحنا نسي استخدام أو تعريفه حق الآخرين.
5: صعب أنه يكون الإنسان حر بالمطلق، كل واحد منا عنده حد أدنى للحرية، ولكن حرية مطلقة لا، كلنا مرتبطين بأشياء، كلنا مرتبطين بأشخاص، بأماكن، بظروف، بعادات وتقاليد، فما في أحد منا حر بالمطلق، ما توقع.
2: الإنسان حر بما لا يتعدى على حريات الآخرين.
4: طبعا الإنسان حر بمعنى العام، ولكن الحرية مو نفهمها أنه يكون شخصنا ما عليه أي ضابط أو مسؤولية معينة. يعني أنا أشوف الحرية أنها هي تكون في حدود معينة، هي الحدود القصوى والحدود اللي تنظم العمل، وفي النهاية الإنسان ممكن هو يقوم بأي تصرف وفقها بس يراعي هاي الضوابط.
3: طبعا الإنسان حر، إنسان حر لأن الله خلقنا أحرار، لأن ديننا الإسلامي يدعونا إلى أن نكون أحرار، حرية، ولكن بيعطي الآخرين حرية كمان.
7: الإنسان حر، الإنسان ولد عبدا حر، لأن لو ما كان حر وعنده واعتقد منطق الحرية ما راح يكون إنسان متطور. الحرية هي الإنسان ممكن يؤدي أعمال يكون حر فيها غير متقيد، عكس الإنسان المتقيد في كأنه قاعد في بوكس مثلا ما راح ينتج أي شيء.
1: الإنسان دائما يكون حر ما يكون مقيد. ليش؟ هذا يعتمد على شخصية الإنسان ويعتمد على أنه هو شلون يسير حياته بحرية كاملة. في بعض الأمور يمكن أن يكون هو مقيد، مثلا حياة زوجية، حياته في العمل، فهم ممكن يكون فيه قيود، بس هو كإنسان كشخصية لازم يكون حر. ممكن أكون إن

0: فكرة تعالوا نغيرها.
1: متى أكون حر؟ وشن المواقف اللي تقيد حريتي؟ أكون حر لما أسوي أشياء خاصة فيني وما أضر غيري أو تأذيه، فحريتي تنتهي عند بداية حرية الآخرين. فالأمثلة اللي ذكرناها في بداية الحلقة، علي شغل أغاني بصوت عالي جداً بنص الليل، صحيح هو في بيته في مسكن الخاص، ولكن هل يعني إنه هو حر بفعل هذا؟ هل يعني إنه غير محاسب عليه؟ حر في حالة واحدة، إذا كان هذا الصوت ما قاعد يأذي الجيران، لأن إذا أزعجتهم وإذا أذيتهم فأنا تعديت على حق من حقوقهم وما مارست حريتي بشكل لائق وبشكل راقي. الحرية ثقافة إحنا نمتلكها، والإنسان المحترم والعاقل هو اللي يعرف شلون يستخدم هالقيمة اللي شرعها لنا ديننا ودستورنا، لكن بحدود. يمكن البعض يقول دام في حدود في الحرية فما اسمها حرية. لا، أنا أعرض هالشيء وأعرضه بقوة، لأن القوانين والحدود لما وضعت علشان تنظم هالحق اللي هو الحرية. يعني لو تخيلنا أن الحرية كانت مطلقة وكل واحد يسوي الشيء اللي يعجبه واللي يخطر في باله وقت اللي يحب وفي المكان اللي يحب، لكان الوضع أشبه بالغابة، فوضى، جرائم وتفكك في المجتمع. نعم إحنا أحرار، عندنا حرية نقول ونعبر، بس قانون أنا حر بسوي كل شيء يخطر في بالي قانون خاطئ ينافي المعنى الحقيقي للحرية وما يؤدي أبدا إلى رقي الأمم.
0: فكرة تعالوا نغيرها. إعداد وتقديم آلاء البنا. استطلاعات الرأي سناء صقر وشيخ أبو كمال. إخراج صابر سعيد.
2: لجنة الرد على الخطاب السامي هي اللجنة المختصة بإعداد مشروع الرد على الخطاب السامي الذي يلقيه جلالة الملك المعظم إيذاناً ببدء دور الانعقاد العادي، حيث يختار مكتب مجلس الشورى أعضاء لجنة الرد، ويعرض تشكيل اللجنة على المجلس لإقراره، على أن تقوم اللجنة بإعداد مشروع الرد الذي يناقش في إحدى الجلسات العامة ويرفع إلى جلالة الملك المعظم بعد إقراره.

0: البحرين مسيرة عطاء ملامح مضيئة.
1: البحرين والسياحة قصة مليئة بعبق الزمان والمكان، وكل مكان أثري أو مكان حديث في البحرين يشكلون مع بعض أجمل قصة من عراقة الماضي إلى حداثة المستقبل. وتعزيزاً لهذا القطاع الحيوي أنشأت البحرين هيئة البحرين للسياحة والمعارض ووزارة السياحة لدعم وتطوير هذا القطاع في المملكة، وكانت النتيجة اختيار البحرين عاصمة للسياحة الآسيوية في سنة 2014، وهي مقر المركز الإقليمي العربي للتراث العالمي.

0: الجميل في الحياة إن لكل مشكلة حل. هنالك دائما حلول وخيارات تجعلك تعيش الحياة بأعلى جودة. تعرف على إيجابية التفكير واستمع للصوت الإيجابي.
1: لا تتحدث عن أهدافك الغير مكتملة.
2: إذا في نيتك تشتغل على هدف معين، لا تتسرع وتتكلم عنه قدام الناس، حتى مع أقرب المقربين لك، أمك، أبوك، ربعك. ليش؟ لأن الفكرة اللي في بالك في بدايتها قبل التطبيق تكون طاقتها ضعيفة وغير مكتملة، لذلك ممكن تتعرض هذه الفكرة للنقد والملاحظات السلبية اللي أنت مو بحاجة لها، وممكن هالشي يحطمك ويخليك ما تسوي الشيء اللي تبيه، لأنك في مرحلة التخطيط للهدف تحتاج لاكتساب القوة والنضوج والتحفيز الذاتي عشان تبتدي في الهدف اللي تبيه. وفي النهاية إذا حققت هدفك تقدر تشاركه مع الناس.

0: مستمعينا، جمهورنا العزيز،
1: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم. من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد، نقول
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية، هنا البحرين،
1: هنا البحرين.
0: الدستور. يعتبر دستور مملكة البحرين هو المنظمة لعمل السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، حيث يحدد الدستور اختصاص كل سلطة ويبين المقومات الأساسية للمجتمع وحقوق وواجبات أفراد المجتمع. ولذلك فإن الدستور هو القانون الأسمى ويسمى أبو القوانين، والنصوص الدستورية تشكل الأساس لكل قاعدة قانونية.
2: إذاعة البحرين تقدم

0: مأثورات شعبية، برنامج يتحدث عن الجوانب التراثية التي ساهمت في تكوين ملامح من شخصية المواطن البحريني. سوف نقلب الأوراق القديمة ونعيش فيها هذه الدقائق. أيها الجد، أيتها الجدة، أيها الأب، أيتها الأم، أيها الأخوة والأبناء، إليكم مأثورات شعبية. إعداد وتقديم محمد جمال، إخراج عبد النبي حسين.
1: عزيزي المستمع، أرحب بك في حلقة جديدة من حلقات برنامجنا.

هذه الحلقة عزيزي المستمع هي استكمال لحديثنا في الحلقة السابقة عن أسلوب من أساليب النظم الشعبي المعروف عندنا في البحرين اللي هي البذية. البذية أسلوب نظمي وافد، يعني إن البحرين ليست مكان نشأته الأولى، نبتته أو نشأته الأولى كانت في القطر العراقي الشقيق، وكعادة المأثور الشعبي في الهجرة والاستقرار في مكان غير مكانه إذا كانت الظروف الاجتماعية والبيئية مآتية، فهاجر إلينا كما هاجر الموال السباعي أو الزهيري إلى منطقة الخليج ووجد التربة الصالحة للبقاء والنمو، وأبدع فيه الكثير من شعراء الخليج، نذكر منهم حسين برقبة وفرج بومتيوح من البحرين ومن منطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية، عيسى محسن التاروتي وراشد بن فاضل بن علي من أهالي دارين، ومن قطر عندنا عبد الرحمن الكواري وسعيد البديد، ومن الكويت الشاعر أحمد الرشود وغيرهم كثير وكثير وكثير. أبدع هؤلاء الشعراء في فن الموال، وبقى الموال ملازم لصوت النهام وركن أساسي من أركان فنون البحر المختلفة، بينما البذية بقت محصورة في نطاق ضيق كتب فيها معظم الشعراء وألفوا على نمطها وعلى أوزانها المختلفة، لكن من غير وفرة. ونحن نعتقد بأن البذية لم تنتشر انتشار الموال لعدة أسباب، لعل أهمها عدم مطابقة وزن البذية لأوزان المواويل المستخدمة في كثير من فنوننا، خاصة فنون البحر ورحلات القوس والسفر. لذلك بقت البذية تردد مع أغاني الفلاحين أثناء الفلاحة والسقاية، وخاصة السقاية بطريقة دالية أو طريقة الشادوف اللي احنا نسميها الزاجرة.

مستمعي الكريم، يستعمل الفنانون عندنا في البحرين مصطلح طور، ويعنى بها أسلوب غنائي. نقول طور السامري، طور الصوت، طور يماني إلى آخره. كلمة طور تستعمل في الأساليب الغنائية البحرينية، كذلك أيضا تستعمل في أساليب الغناء بالبذية. نفس الكلمة يقولون في العراق، طبعا يقولون طور، يسمون نفس الشيء. احنا نقول طور الغنائي، هم يقولون طور البذية، لكن هم ينسبونها اما الى البلد اللي كانت نشأة البذية فيه او نشأة الطور فيه، فيقولون طور الحياوي نسبة الى مدينة الحي، طور الشطراوي مثلا نسبة الى مدينة الشطرة، طور المجراوي منطقة المجرة، طور البحراني، وينسبونها إلى دولة البحرين. كذلك ينسب الطور إلى العوائل الكبيرة، خاصة اللي ظهر فيها ناس مشهورين بأداء البذية. على سبيل المثال طور المحمداوي نسبة إلى عشيرة آل أبو محمد، طور الغافلي نسبة إلى أسرة الغافل. وأحيانا ينسب الطور إلى أشخاص برعوا في أداء هذا النوع، مثل طور الجادري ينسبون إلى مل جادر، طور العياشي نسبة إلى المطرب محمد العياش، وطور المشموم نسبة إلى محمد سعود المشموم. ولنا وقفة مع طور البحراني، فهو منسوب إلى دولة البحرين، ولا أعتقد شخصيا بأن مثل هذا الطور موجود في دولة البحرين ومتداول بين المطربين. إذن هذا يجرنا إلى سؤال، إذا كان ما عندنا وغير متداول عندنا، ليش إذن ينسب لنا؟ وأعتقد أنا اعتقاد شخصي أن الطور المسمى طور البحراني ابتدعه بعض العراقيين الذين كانوا يترددون على البحرين، واستمعوا إلى الألحان البحرينية المتمثلة في البستات وفي السامري وفي الصوت وغير وخصوصا أغاني البحر. وعندما عادوا هؤلاء إلى أوطانهم، تمت بعض من هذه الألحان البحرينية في ذاكرتهم، وأثناء تأديتهم لفنونهم جاءت متأثرة بالألحان البحرينية، فامتزج الفن الأصلي بالفن المكتسب، ونتج عن ذلك طور جديد لم يكن معروفا لدى السامعين، فأخذ التسمية الجديدة فكان طور البحراني. وهذا الطور قديم، يحدثنا عنه الباحث ثامر العمري في كتابه عن أطوار البذية العراقية، فيقول عن الطور البحراني: طور شجي اقتصر أداؤه على خطباء المنابر لعذوبته ولرقة أسلوبه الأدائي الذي يثير لواعج المصغي إليه، وخاصة إذا كان من المتعبدين، وتأتي تسميته نسبة إلى دولة البحرين، وتحس من خلال سماعك إليه بأنك تتخيل هدير البحر الانسيابية في هذا الطور المتموج في الأداء. ويواصل أيضا الباحث حديثه عن الطور ويقول: طور البحراني غالبا ما يقرأ على نمط معين من الألحان الخليجية ويحرر على نغم الرست، واشتهر كثيرا من المطربين في غناء هذا الطور

منهم المطرب مجيد الفراتي الذي استطاع أن يوظف طور البحراني لأغراض أخرى، وقد أفلح صوتا لكنه أخفق لحنا لأنه لم يمتلك الروحية الخليجية وألحانها المتميزة. وهذا الطور ينسحب على نغم الرصد، وهو من الأنغام الصعبة التي تحتاج إلى مؤد كفؤ في الصوت والأداء. انتهى كلام الباحث ثامر، ونحن بدورنا دورنا في المكتبة الإذاعية هذا الطور للمطرب مجيد الفراتي، ولكن مع الأسف ما عندنا. وعن هذا الطور يقول الشاعر: هزني العدل والغافلي والركباني، وبنغمة الشطراوي زاد أشجاني، حين سمعت يا صاحبي البحراني عبراتي ظلت بالقلب تتكسر، بداخل حسن وحضيري حلوة النبرة، وسفحت أنا بسوق لشيوخ العبرة، أصوات ما إلها شبه بالمرة، متميزة بليل الطرب والمعشر.

عزيزي المستمع، من الأطوار أيضا اللي تنسب إلى البحرين طور يسمى الفائزي، وهو من أوزان الشعر، ينسب إلى شاعر بحريني يسمى علي ملا علي الفائز، المولود عام 1853. ويحدثنا شاعر عراقي مجيد الطيف القيسي عن الشاعر علي الفائز فيقول: والشاعر ملا علي الفائز من شعراء دولة البحرين، ونظم الكثير من القصائد على تفعيلة هذا الوزن، وجمعت قصائده وطبعت في ديوان تحت عنوان

الفائزيات الكبرى، واشتهر هذا الطور وألف على منواله الكثير من الشعراء وغناه الكثير من المطربين، منهم المطربة زهور حسين. سجلت أغنية في عام 1947 تقول هالأغنية: حلو حلو هوايا حلو، إش قد حلو والله، عيون سود يحلى الكحل لو بيه خل. كما غنى المطرب العراقي الكبير حضير أبو عزيز على وزن الفائزي البحرين الأصل أغنية أخذت شهرة واسعة من غناها في عام 1946 إلى اليوم.

مستمع الكريم، من أطوار البذية واللي أصلها بحريني، طور يسمى المشموم، ينسب إلى الشاعر محمد سعود المشموم البحريني، وقد سجل بصوته بعض هذه الأطوار عام 1925، وتوفى هذا الشاعر بعد أن سجل بسنة واحدة 1926، بعد أن ترك طورا خلد اسمه. يقول عنه الباحث ثامر عن هذا المطرب: هو المطرب محمد بن سعود المشموم، يعمل سفانا يعني بحار في نقل البضائع بحرا بين البصرة والبحرين، وكان شاعر يجيد نظم الأبوذيات والبستات، إلى جانب امتلاكه موهبة الصوت ذو النبرات الخليجية المتميزة في الإيقاعات وطريقة الأداء. وقد لفت إليه انتباه الناس لجمال صوته المعبر عن طبيعة عمله كسفان خبر البحر وأهواله وصخبه، فراح يجسد هموم السفانة وخلجاتهم وما يدور في أعماقهم وأعماق البحر، فكان بارعا في ترجمة هذا النوازع الإنسانية، ترجمة صادقة من خلال صوته المعبر الجميل.

ومن أطوار البذية طور محبب جدا يسمى المولد أو طور لمجاراه. وهذا الطور عبارة إعجاب من شاعر شعبي لبيت من الشعر العربي القريض، فيحاول أن يؤلف في معناه شعرا شعبيا بأسلوب البذية. يقول الشاعر:

مجنون ليلى بربك هل ضممت إليك ليلى قبيل الصبح أم قبلت فاها. يقول شاعر البذية: قلت له اقرب يا ساهل العين ليلاي، ودمعي من الحي بالجفن ليلاي، بربك ليك هل ضميت ليلاي وقبل الصبح فاها ارشفت ما هي. يا لائمي في هواه والهوى قدر، لو شفك الوجد لم تعذل ولم تلمي. بذكر أحباب قلبي لا تلمني، اطشرت بهواهم لا تلمني، عليه أهواه مقدر لا تلمني، ولو شفك وجد ما عذلت بيه.

كسيف أبيها إذا انسل

نكتفي بهذا القدر من البذيات المولدة عزيز المستمع. أرجو أن نكون أعطينا الموضوع حقه ووفيناه، وحتى ألتقي معكم في حلقة أخرى أشكر لكم حسن استماعكم، متمنيا لكم دوام التوفيق.

مأثورات شعبية. مأثورات شعبية برنامج يتحدث عن الجوانب التراثية التي ساهمت في تكوين ملامح من شخصية المواطن البحريني. إعداد وتقديم محمد جمال، إخراج عبد النبي حسين.

0: هنا البحرين. أثيرنا يزهو باستماعكم، ونحن معكم على مدار اليوم.
1: برامج، سهرات، فواصل وأغنيات.
0: إذاعة البحرين، إذاعتكم المتجددة دوما ومنبركم الأول.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
2: هنا البحرين.

0: في مكتبة المعارف عقول تفكر وتوثق التفكير.
1: في مكتبة المعارف قيم تنقل مشافهة أبا عن جد.
0: وبينما هو مكتوب وموثق
1: وبينما هو متداول كان هذا البرنامج.

0: من مكتبة المعارف برنامج فلكلوري تثقيفي يلقي الضوء على الحدث من وجهة النظر العلمية وكيفية تداولها من المنظور الشعبي.
1: من إعداد وتقديم محمد جمال،
0: بالاشتراك مع استقلال أحمد.

0: أحييكم أعزائي المستمعين أجمل تحية، كذلك أحيي الزميلة معاي في هذه الحلقة الأخت نيلة، وأتمنى لكم قضاء وقت ممتع ومفيد مع مكتبة المعارف.
1: أنا أيضا رحب فيكم أعزائي المستمعين، وإن شاء الله أيضا نلاقي جميعا الفائدة والثقافة من خلال هذا البرنامج الأسبوعي.
0: كما جرت العادة، نتصفح في الأوراق وفي الكتب وفي الموسوعات في هذه المكتبة الضخمة، ونوقف عند معلومة ونعطي الفرصة حق نيلة عشان تقرأ لنا. أكيد محضرة شيء؟
1: أي والله محضرة محمد. أنا قريت تقريبا من خلال أحد الكتب معلومة عن الرياح، والحقيقة استفاديت طبعا من خلال المواضيع والفقرات اللي حوت هذه المعلومة.
0: نعم، تفضلي سمعنا شوي
1: نسمع. الرياح كما يعرف كل الناس تقريبا هواء متحرك، قد تكون لطيفة أحيانا، عنيفة أحيانا أخرى. وعندما يقول الراصد الجوي أن الرياح لطيفة، فهو يعني أن الهواء يتحرك ببطء، وعندما يقول أن الرياح عنيفة، فقصده أن الهواء يتحرك بسرعة. تحمل الرياح اسم الجهة التي تهب منها، فالرياح الهابة من الشمال تسمى الرياح الشمالية، والآتية من الشمال الشرقي تدعى بالرياح الشمالية الشرقية. للرياح أثر كبير على حالة الجو، فالرياح الجنوبية تجلب جوا دافئا في الغالب، والرياح الشرقية كثيرا ما تجلب السحب. وتؤدي الرياح الغربية إلى جو معتدل، ولابد للراصد الجوي من أن يعرف اتجاه الرياح قبل أن يذكر لنا نوع الجو الذي نحن مقبلون عليه. ولدى الراصد الجوي أجهزة يقيس بها سرعة الريح بدقة، ويستطيع أن يقيسها بنفسه بالتقريب باستعمال جدول كالجدول التالي. إذا هبت الرياح، إذا كان الدخان يتصاعد رأسيا، كانت سرعة الرياح أقل من ميل واحد في الساعة. إذا كان لأوراق الأشجار حفيف خفيف، كانت سرعة الرياح من 1 إلى 7 أميال في الساعة. إذا كانت الأعلام ترفرف دون أن تتحرك الأغصان، كانت سرعة الرياح من 8 إلى 12 ميل في الساعة. إذا كانت الأغصان الصغيرة تتمايل والأوراق تتطاير، كانت سرعة الرياح من 13 إلى 18 ميلا في الساعة. إذا كانت الشجيرات تتمايل والزبد يعلو فوق سطح البحر، كانت سرعة الرياح من 19 إلى 24 ميلا في الساعة. إذا كان من الصعب الإمساك بالمظلات، وكانت فروع الأشجار تتمايل، كانت سرعة

0: الرياح من 25 إلى 38 ميلا في الساعة. إذا كانت الأشجار تقتلع والفروع الكبيرة تتكسر، كانت سرعة الرياح أكثر من 39 ميلا في الساعة. إيش رأيك يا محمد؟ ترى اكتسبنا معلومات عن
1: كم قلتي آخر مرة؟ 39
0: ميل في الساعة.
1: في الساعة الأشجار تقتلع، وإذا زارت عن 39
0: ما مكتوب عندنا.
1: الله لا يبهي لنا ذي. الواقع نذكر أن في سنة 56 هبت على البحرين رياح كان سرعتها 50 ميل.
0: ما شاء الله، تسمى عاصفة تقريبا.
1: عاصفة طبعا، عاصفة، احنا كنا صغار وقرقوا ناس في البحر. وأيضا يذكر الجماعة قبل يذكرون سنة الطبعة، وهي أعتقد أنها حصلت في العشرينات من هذا القرن. يقولون أن يعني هبت عاصفة قوية جدا غرقت سفن القوس. وقليل النجي واللحية، فسموها سنة الرحمة. هي سموها سنة الطبعة، لكن لما دائما يعني المجتمع الإسلامي لما تحصل في كوارث تؤخذ الأرواح بالجملة، وكأنها رحمة من الخالق عز وجل. أن يعني ما يقولون شاء كلام عند الله، الخير والشر من عند الله. فما يقولون سنة الكذا سنة كذا، يقولون سنة الرحمة. فهذه العاصفة كانت شديدة جدا، وما يعني ما يحضرني الآن كم كانت سرعتها، إذا كان في عندنا أجهزة راصدة ذاك الوقت ولا ما ندري الواقع. بس يبدو أنها قوية جدا وغرقت كثير من سفن القوس. حتى الحية ويقول لك كنا نمشي بس نشيل جثث من على سطح الماء. وصارت مناحة، وأصبحت ذيك السنة تطلق عليها سنة الطبعة.
0: حادثة طبعا مشهورة جدا،
1: هذه مشهورة جدا في العشرينات، وأعتقد في 24. على عادة العوام الجماعة الشعبيين شو يسوون؟ كانوا يأرخون للحدث. يعني ذاك الوقت نسبة اللي يقرون ويكتبون كلش قليلة، فيقولون مثلا فلان تزوج في السنة الفلانية، وحددون حدث مهم كتاريخ. صح. مثل سنة الطبعة الآن صارت تاريخ، يقول لك مثلا فلان مولود سنة الطبعة، وفلان مثلا مزوج سنة الطبعة، أو متزوج عقب هالكثر سنة بعد سنة الطبعة. فسنة الطبعة صار هي المقياس. على العموم معلوماتك كلش قيمة عن الرياح، وأنا طرى علي سنة الطبعة، والله لا يعود علينا هذه السنين ديش، وإن شاء الله ما أتينا هالرياح. وعلما أن رياح البحرين تهب عليها يعني رياح معروفة ومن جهات معروفة ولها أسماء ومصطلحات شعبية. طبعا الريح الأساسية جدا في البحرين ريح الشمال. ريح الشمال ين من جهة الشمال ودائما بارد. شفتي شلون؟ حتى إذا يانا في الصيف يلطف
0: شوي حرارة الجو.
1: طبعا ما في شك، لأن في اعتقادي أنا أن الجهات الشمالية من الكرة الأرضية هي دائما الباردة، وإحنا أين الهواء من ذيك الجهة. معروف عند جماعة الأرصاد الجوية وعند الطيارين بالذات عن رياح شمالية يسمونها البوارح. عندنا يسمونها الإنجليز أو الطيارين الإنجليز يسمونها 40 days شمال، مدتها 40 يوم. تبتدي في بارح الحفار في أواخر مايو. يسمونه بارح الحفار، وهذا هواء شديد. البوارح عادة البوارح هواء شديد في الصيف. تفتر قوة الريح بعد 3 أيام أو 4 أيام من هبوبها، وهي نجوم فلكية مثل ما نسمي احنا در. ففي در، كل در يدش يجيب معه الهواء ماله، لكن أقواه على الإطلاق بارح الحفار. ومعروف عند أهل البحر بارح الحفار ذي أن ينظف ينظف الفشوت من الخيدوش اللي هو النباتات التي تنمو في فصل الشتاء. فأي بارح الحفار ينظفها، ويبقى جذورها، تبقى جذورها عالقة بالصخر أو بالفشت، فتيل سمكة وترعى من الجذر.
0: صحيح، عبارة تجديد
1: الحياة، فيعمر الفشت.

0: كلش اكبر هالحفار احرق الفشت، الفشت يسوي سمكه،
1: نعم
0: معناها ان هناك مرعى وهناك اكل للسمك. هذه الرياح معروفه، يسمونها رياح شماليه، احنا نسميها معروفه عندنا في البحرين. لكن اذا هبت من جهه الشمال الشرقي يسمونها انعشي.
1: نعشي
0: انعشي يمكن يفكر اخوي المستمع ان لان تيمون عشا دائما، لا هي فعلا تيمون عشا. عموما الشمال الشرقي ماي قوي، ما يخاف من اهل البحر، ما يخافون منه. انما هناك نجم يسمونه نجم النعش، وهو ياتي من قبل هذا النجم فيسمونه انعشي. إذا رحنا على وصلنا الجهة الغربية يهب علينا هواء شمال غربي، احنا نسميه أيضا شمال غربي، والغربي يهب إذا جانا من جهة الغرب، وأجمله اللي يجينا في ليالي الصيف في أواخر الليل، الغريبي يسمونه،
1: يكون بارد شوية،
0: بارد طبعا لأن يجينا من جهة الصحراء من المملكة العربية السعودية، ومعروف عنه أن الندل لما ينزل على التراب ويالهواء يشيله يوصل لنا في نوع من يعني منعش، يطلع الهواء منعش، لذلك غنوا عليه الأوليين قالوا هب الغريبي رمت تفاح بوراقة، والعين تبكي على المحبوب وفراقة. وفي الواقع أكثر من أغنية أو أكثر من موال على الغريبي، في واحدة تقول هب الغريبي ودرباني فوق دتشتهم، ما أدري من الله لو من بنيتهم، الظهر من بنيتهم.

0: ننتقل من الهواء الغربي اللي رمى التفاح بوراقه ونروح جهة الجنوب الغربي. الهواء اللي ينه من الجنوب الغربي يسمونه العقربي، وعادة ذي الهواء لا يأمنون للبحارة، مو لأن عقرب، لا، لأن العقربي جاي من نجم العقرب.
1: نعم.
0: النجوم السماء المعروفة عند أهل الفلك والبحر اللي يعرفون هذي.
1: نعم.
0: فيقول لك لما قلنا ليش ما تأمنون له، قال لأن عقبه ما ندريش بيصير، دائما عادة هو يبتدي العواصف تبتدي بعقربي خفيف وبعدين تب العاصفة،
1: يعني
0: يشتد من الجهة الشمال يقلب إلى شمال.
1: نعم.
0: فعقب العقربي أيضا عندنا سهيل اللي هي من جهة الجنوب، وأيضا برده يجي نسناس، يسهيلي الجنوبي برده يجي نسناس، هذا غنوا عليه

0: السهيلي، وعادة النجم السهيل يطلع من جهة الجنوب، والهواء عادة إيين لطيف أيضا، السهيلي إي منعش لطيف جدا، يختلف عن أنواع ثانية من الهواء اللي راح نتحدث عنها. فإيين محمل أيضا برائحة الرطوبة الباردة.
1: باردة إيه. من كذي غنوا عليهم محمل الأغاني، يعني أساس أن الجو لطيف أو بارد شوي.
0: إيه هو
1: الغربي.
0: هو لا شك لأن تخبرين قبل حكاية المكيفات وقبل الآن الواحد صك على روحه ويشكل اسم ما يدري بالهوى شنو برع، لكن قبل كان وايد للهوى ذي والجو لا يعني احتفاء خاص عند الجماعة الشعبيين، لدرجة أن ما يمارسون كثير من طقوسهم إلا إذا الجو زين.
1: مرتبطين بالجو
0: طبعاً يعني مثلاً تطهير الطفل لابد أن يصير مثل البوارح علشان يعني

0: الجو زين
1: مرتبطين بالجو
0: طبعا،
1: طبعا.
0: يعني مثلا تطهير الطفل لابد
1: في
0: انه يصير
1: البارح
0: مثل في
1: تقريبا.
0: البوارح علشان انه يشفي الجرح بسرعه، وايضا ما يحتلون في فترات الصيف القاتل، يقول خلي ينتعش الجو شوي،
1: نعم
0: وهكذا. حتى التطبيب الشعبي كان يعتمدون على الجو. العلم الحديث الان خلط الاوراق، طبعا اصبح الجو يتحكم فيه الانسان. وبعدين الله يسلمك عندنا شنو عقب السهيل يين الكوس، وهو كريه جدا في
1: كريه
0: البحرين،
1: طبعا رطوبة.
0: رطوبة جدا، لأن لو أخذنا وضع الخليج العربي نجد أن الهواء يين الكوس اللي هو الجنوب الشرقي يين من جهة الخليج من البحر،
1: نعم
0: ونظرية نسيم البر ونسيم البحر، نجد البحر لما تطق عليه الشمس في النهار يولد رطوبة، ولما أي هواء الكوس ويدز صوبنا، وإحنا جزيرة أصلا صغيرة أيضا، فنمتلئ بالرطوبة امتلاء تام.
1: صحيح.
0: فالأولين يقول لك واحد يتملل من ثيابه
1: أيوة.
0: الكوس.

0: وآخر نوع من أنواع الهواء اللي تبع لنا هنا في الرياح اللي تبع لنا في جزيرتنا الحلوة الصغيرة البحرين، الهواء الشرقي يسمونه فجري، وهو يختلف عن الكوس، في رطوبة إنما أقل من الكوس. الشرقي اللي يأتينا من جهة الشرق بالضبط، مطلع جهة المطلع يعني يسمونه أهل البحر. هذه مجمل الرياح اللي تب على البحرين. الآن طبعاً الأرصاد أنت اللي ذكرتيها الآن، أن الراصد الجوي الآن طبعاً العملية صارت بالنسبة له سهلة، لأن القمر الصناعي يرسل صور ويرصد
1: الأجهزة طبعاً اللي عندهم متوفرة.
0: طبعاً اختلفت. أول كان الرصد يعتمد على بالون كبير ينفخ بالغاز ويطلقونه كل عصرية ويرتفع على ارتفاعات شاهقة. الواقع أنا ما أعرف بالضبط شن هي وظيفة هذا البالون، وهل يرجع لهم ولا ما يرجع لهم. أعتقد أنه ما يرجع لهم، إنما كانوا يستدلون على سرعة الريح وعلى قوتها وعلى حالة الطقس، وهما أدرى بعملهم. إحنا في هني في المأثور الشعبي أيضا هناك يعني مسميات لسرعة الريح. الآن أنت قلتي في معلوماتك أن إذا كانت سرعة من كذا لكذا،
1: على أساس الأشياء اللي يشوفونها مثل الأوراق
0: اللي يشوفونها بالعين، أوراق الشجر ولا أقصن الشجر.
1: نعم.
0: صح. إحنا شو نقول إذا كان الهواء ساكن؟ نقول دوق.
1: دوق.
0: دوق الهواء بمعنى كان في هواء ووقف. واليوم اللي ما في رياح يسمونه خواهر. يوم خواهر، يقول خواهر. خواهر. شو الهواء؟ قال والله الهواء خواهر. يعني واحد يسأل صديق البحر يقول له مثلا شنو الهواء اليوم شمال مثلا كوس، يقول له لا والله خواهر. خواهر بمعنى ما في رياح. طيب إذا هب الهواء بنسمات خفيفة يقولون يسويب. يقول الهواء يسويب. ولفحة التيار الهوائي الباردة أو الحارة يسمونها سايبة. إذا كان لفحة حارة يسمون الهواء الحار سموم.
1: سموم. إيه نعم.
0: سموم الجيض معروف.

0: هذه حتى بالعربية الفصحى يسمونها السموم، وهو الهواء الحار المشبع بالحرارة. زين، إذا كان شوي أسرع الهواء وفي يعني من القوة وهواء متواصل يقولون تارس. شفت شلون؟ هواء تارس. يسويب معناها يهب ويقف، يهب ويوقف. لكن تارس معناها يهب باستمرار.
1: استمرار، مستمر يعني.
0: والعلم يرفرف دائما ياشين، احنا الاعلام نجت ترفرف. واذا كان اكثر من تارس يسمونه صليب.
1: صليب.
0: الهواء صليب. الهواء صليب هنا الهاوي يمتنع عن البحر، وحتى بعض البحارة يمتنعون يقول الهواء صليب. طبعا بعد الصليب في شنو؟ الضربة اللي هي العاصفة، يسمونها ضربة. لما يقولون ضربة معناها عاصفة، والله يفكنا من العواصف.

0: بعدين الرياح الله يسلمك من حيث المنظور الشعبي هناك أمثال دخل فيها يعني مفردة ريح، مثلا الباب اللي يجي من الريح شو نسوي فيه؟
1: سده
0: مستريح. طبعا الريح هني تمثل مو بالهواء، تمثل الأذية الشر فهم يعني حطوا الهواء لأن فيه باب وفي سد باب، وأحيانا الدريشة صك الدريشة اللي منك ريح سده مستريح إلى آخره. في مثل ثاني يطر عليه الآن يقول دفعت مردي والهواء شرقي. المردي يسمونه يعني عند الإخوان أهل الريف إحنا نسميها الخطرة، وهم يسمونها المردي، اللي هي عبارة عن قطعة من الخيزران يمسكها البحار في القوارب الصغيرة ويحرك بها، يضربها مثل الخطرة يعني يضربها في الأرض فتتحرك
1: السفينة
0: الصغيرة أو الشوعي. فلما يكون الهواء شرقي يساعدها، ودفعت مردي يعني دفعة واحدة باليد من هذا المردي والهواء يساعدك هواء شرقي. هذا يقال المثل متى؟ إذا كان الموضوع موضوع صغير والواحد مستصعبه، يقول لي يا أخي

0: تعصلب كلها دفعة مردي والهواء شرقي،
1: أيه.
0: يعني كلها أحديد سهل يعني. وآخر شيء عندنا شنو، في جهاز كانوا يركبونه لمعرفة اتجاه الريح نسميه كتويل.
1: كتويل
0: كتويل إيه؟
1: قديم يعني، جهاز قديم ذي.
0: يعني يحطونه في بعض البيوت، عبارة عن قطعة من الخشب وراها قطعة خرجة ترفرف في الهواء. الكتويل ذي كلمة إنجليزية اسمها كوكويل، اللي هم يحطون ديش يفتر مع الجهات.
1: صحيح.
0: إيه؟ كوكويل يسمونه، احنا سميناه كتويل، لكن استخدمنا مفردة كتويل، قمنا نستخدمها استخدامات ثانية. مثل شنو، نصف الشخص الذي يميل مع الرياح بأنه كتويل، ويعني اللي ما له رأي ثابت نقول له هذا ما عليك من هذا لك كتويل،
1: كتوي
0: واحد يقول له شرق واحد يقول له
1: ايه
0: غرب
1: صحيح.
0: وهكذا. على العموم أشكرك على هالمعلومات القيمة عن الرياح، ونشكر للمستمعين حسن استماعهم، ونتمنى لقائهم في حلقة قادمة
1: بعيدا طبعا عن العواصف إن شاء
0: إن
1: الله.
0: شاء الله.
1: شكرا لكم أعزائي، ونلتقي إن شاء الله في الأسبوع القادم.
2: في الأسبوع القادم يتجدد اللقاء.

0: على مر الأزمنة وتعاقب السنين.
1: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف،
0: أثير الشغف والإبداع والتميز.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
0: هنا البحرين.
1: هنا البحرين.
0: اقتراح بقانون. يحق لأي عضو من أعضاء مجلسي الشورى والنواب وبحد أقصى 5 أعضاء تقديم اقتراح بقانون لتعديل قانون نافذ أو اقتراح قانون جديد، حيث تعرض الاقتراحات بقوانين على مكتب المجلس في كلا المجلسين، والذي يقرر بدوره إحالتها إلى اللجنة المختصة لدراسته وإعداد تقرير ورأي بشأنه، إما بقبول الاقتراح أو رفضه، ثم يعرض الاقتراح في الجلسة العامة للمجلس، فإذا رأى المجلس قبول الاقتراح أحاله إلى الحكومة لوضعه في صيغة مشروع قانون وتقديمه إلى مجلس النواب خلال 6 أشهر على الأكثر من تاريخ إحالته إليها.
2: نغذ السير على رمضاء الحياة، نحدق في السماء متطلعين لومضة من ومضات الربيع، ربيع يغيث القلوب بأمثاله ومواعظه ويرويها بأحكامه ويبهجها بقصصه. إنه القرآن الكريم،
3: إنه القرآن الكريم،
2: ربيع القلوب.

0: سعودية تقدم
1: ربيع القلوب.
0: ربيع القلوب.
2: ربيع القلوب برنامج نتصفح فيه القرآن جزءا جزءا لننهل من نبعه الذي لا ينضب ونشكل شخصياتنا على نوره من جديد.
1: ربيع القلوب.
2: ربيع القلوب برنامج يعده ويقدمه عبد الله بن عبد الرحمن الزهراني،
0: ويخرجه لكم
2: محمد بن سعد الفرشان.
3: الحمد لله رب العالمين، منزل القرآن لا ريب فيه هدى للمتقين، والحمد لله مفضل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم على سائر النبيين، كرمنا بتصديقه وشرفنا باتباعه وجعلنا من أهل الإقرار والإيمان به وبما دعا إليه وجاء به صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أزكى صلواته وأفضل سلامه وأتم تحياته. أيها الإخوة والأخوات، أهلا ومرحبا بكم في الحلقة 18 من ربيع القلوب في موسمه الثاني، وفيها نتأمل شيئا من هدايات الجزء 18 من كتاب الله تعالى، فأهلا ومرحبا بكم.
1: ربيع القلوب.
2: ربيع القلوب.
3: في الجزء 18 من كتاب الله تعالى سورة المؤمنون، وفيها قصة نوح وتلقينه أن يحمد الله على أن نجاه من القوم الظالمين، بالإضافة إلى إطلالة سريعة على بعض قصص الأنبياء تسلية لقلب النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها عرض لمشهد الاحتضار والموت والنفخ في الصور ومآل المكذبين بالله وتقريع الله لهم في النار. وفي أول المؤمنون قد أفلح المؤمنون، وآخرها إنه لا يفلح الكافرون، فما أعظم الفرق. أما سورة النور فقد بدأت بالحديث عن حد الزنا والقذف وحكم اللعان، وقصة الإفك تعلمنا دروسا في التثبت وحفظ اللسان، وتبين عظيم خطر هذا العضو في الإنسان. وفي هذه الحادثة، حادثة الإفك، ظهرت مناقب أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. وفي السورة الزجر عن حب إشاعة الفواحش بين المؤمنين والمؤمنات والأمر بالصفح عن الأذى، وفيها الأمر بالاستئذان عند دخول البيوت والأمر بغض البصر وحفظ الفروج، بالإضافة إلى الإرشاد للزواج والإشارة إلى تكفل الله بالغنى والاستعفاف عن عدم القدرة وتحريم البغاء. وفيها ضرب أمثلة لنور الله ولأعمال الكفرة، ثم التعريج على بعض آيات الله في الكون، كما ذكرت في هذه السورة المنافقون وإبراز صفة الإعراض عن حكم الله لديهم. وفيها وعد الله الذين آمنوا بالاستخلاف في الأرض، وحكم استئذان الأطفال لدخول البيوت وغيرها من الأحكام. وفي ختام السورة دعوة إلى التأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم. أما سورة الفرقان فقد افتتحت بالثناء على من أنزل الفرقان، وفيها دحض لشبهة المشركين حول القرآن والرسول صلى الله عليه وسلم. كثيرا ما تحدث علماء البلاغة واللغة عن افتتاح سور القرآن الكريم، وفي سورة المؤمنون افتتاح فيه سر لغوي وبلاغي يحدثنا عنها الشيخ يوسف العليوي، فلنستمع.
4: قد أفلح.

أيها الإخوة والأخوات، من عجيب التناسب بين سورة الحج وسورة المؤمنين أن سورة الحج مما ختمت به قوله: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، ثم جاءت بعدها سورة المؤمنون فبدأت بذكر الفلاح وأهله: قد أفلح المؤمنون. والفلاح أيها الإخوة والأخوات أمر مرغوب يسعى إليه كل أحد، وجاء بصيغة الفعل الماضي للقطع بتحققه، ويزيد الأمر تحققا الحرف قد، قد أفلح المؤمنون. هذا الحرف الذي إذا دخل على الفعل الماضي أفاد التأكيد والتحقيق. ثم إن القرآن أطلق الفلاح ولم يقيده بشيء ليعم هذا الفلاح الدنيا والآخرة، وإن هذه الصورة من النظم القرآني تشوق القارئ إلى معرفة صفات أولئك الذين أوجب الله لهم الفلاح برحمته وكرمه، لعله يتصف بها فيكون له الفلاح كما كان لهم. وهنا يتساءل القارئ في نفسه: ما صفات هؤلاء المفلحين؟ فيأتيه الجواب: الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، إلى آخر الآيات. ونقف أيها الإخوة والأخوات مع أول صفة لهم،

0: الذين هم في صلاتهم خاشعون. والخشوع في الصلاة أن يتوجه المصلي بقلبه إلى صلاته، يتدبر ما يقرأ ولا ينشغل بغير ما يقول فيها ويفعل. ومحل الخشوع القلب لكن يظهر في التأني في أفعال الصلاة والطمأنينة فيها وسكون الأعضاء وعدم الالتفات ودمع العين والبكاء مع القراءة والذكر والدعاء. وتدبروا أيها الإخوة والأخوات بلاغة القرآن في نظم هذه الصفة. أولاً، القرآن قدم هذه الصفة على غيرها من الصفات، فماذا يفيد هذا التقديم؟ يفيد التنبيه إلى أهمية الخشوع في الصلاة، وأنه من أهم صفات المؤمنين وأوجبها، فمن أراد الإيمان حقا والفلاح حقا فليلزم هذه الصفة. وثانيا، عبر عن الخشوع بصيغة الاسم خاشعون، ولو قيل يخشعون لأفاد أن الخشوع يتجدد وليس بلازم لهم، فمرة يخشعون ومرة لا يخشعون، ولكن التعبير بالاسم يدل على أن الخشوع صار خلقا لهم وصفة ملازمة للصلاة من أولها إلى آخرها. وهذا هو المطلوب من المؤمن في صلاته، أن لا يغفل عن الخشوع لحظة. وثالثا، الأصل أن يقال خاشعون في صلاتهم، لكن قدم في صلاتهم على خاشعون، وهذا يفيد العناية بشأن الخشوع في الصلاة خاصة. فالمؤمن مطلوب أن يكون خاشع القلب لله متذللا له في كل أحواله، لكن في الصلاة يتوجب الخشوع ويتأكد بصورة أكثر. نسأل الله أن يجعلني والمستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات الخاشعين والخاشعات.
1: ماذا لو اتبع الحق أهواء كفار قريش؟ هذه الآية من سورة المؤمنون تناقش هذا المعنى. نستمع إلى تعليق الشيخ عبد الله الشهري عليها. ولو

في هذه الآية إشارة إلى قضية الحق، وأن الحق يمكن أن يكون أن نتصوره مثلا موضوعا من قبل البشر وفق مقاييسهم وفق معاييرهم، وأنه لو كان الأمر كذلك لا اضطرب نظام العالم وانخرم كله، لأن معايير البشر ومقاييسهم لا يمكن أن تلتئم على مفهوم واحد وعلى حق كلي واحد، وإنما هي متفاوتة متضاربة متناثرة ومتنافرة ومتناقضة. وبذلك لو كان الحق تبعا لأهوائهم لفسد نظام العالم كما أخبر في هذه الآية، ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن، بمعنى النظام العالم كله وليس فقط حياة الناس في هذه البسيطة أو على هذه الأرض. ثم قال بعد ذلك بل أتيناهم بذكرهم، فأضاف الذكر إليهم، بمعنى أن كل أمة من الأمم جعل لها ذكر وجعل لها وحي وجعل لها دعوة، فهذا الذكر هو ذكر هذه الأمة سواء أمة الدعوة أو أمة الإجابة. ثم قال فهم عن ذكر معرضون، أي الكفار الذين نزل عليهم هذا القرآن، وأيضا من في حكمهم من الكفار الذين يأتون بعدهم. والمعنى الأهم الذي ينبغي أن نؤكد عليه في هذه الآية هو أن كثير من النظريات وكثير من المذاهب الأرضية، بل كلها بلا استثناء ما دامت أرضية، ستظل عن الحق ولا يمكن أن تصل إلى الحق الإلهي الخالص الذي بموجبه تصلح أحوال العالم وتصلح به معايش الناس، إلا من خلال الإيمان والإذعان بأن الحق الإلهي أو الحق الكلي الشامل لا يمكن أن يكون إلا في الوحي المعصوم الذي أنزله الله تعالى على البشر، والذي تصلح بموجبه أحوال العالم كلها بما في ذلك السماوات والأرض ومن فيهن. ولا نستغرب ذلك، لأن هناك ترابط شديد بالنسبة للقرآن بين سلوك الناس ومعايشهم من ناحية الصلاح والفساد. لذلك قال الله تعالى ظهر الفساد في البر والبحر، ثم قال إيش؟ قال بما كسبت أيدي الناس، في إشارة إلى هذا الترابط الوثيق بين نظام العالم وصلاحه وفساده وبين سلوك البشر واختياراتهم. فينبغي أن نتأمل هذا المعنى حق التأمل. هذا ما تيسر من قول في هذه الآية، والحمد لله رب العالمين. من الأحداث التي هزت المجتمع النبوي

في المدينة المنورة حادثة الإفك، حيث اتهمت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بارتكاب الفاحشة. هذه الآية من سورة النور تحدثنا عن هذا الموضوع وتحذرنا مجموعة من التحذيرات، فلنستمع إلى تعليق الشيخ عبد الله بن حلفان الأسمري عليها.

0: في هذه الآية وما قبلها من آيات بيّن لنا المولى عز وجل خطورة الغيبة والنميمة وقذف المؤمنين والمؤمنات وانتشار الأخبار الكاذبة والبهتان، فبيّنت لنا هذه الآية موقف المسلم أمام هذه الانحرافات، أمام هذه السلوكيات التي تنتشر وللأسف في كل المجتمعات، وفي مجتمعنا المعاصر تنتشر أكثر. فكثيرا من الناس تلوك ألسنتهم الغيبة والنميمة، وكثيرا من الناس يقذفون أخوانهم وأخواتهم المؤمنين والمؤمنات بغير ما ارتكبوا، ويتهمونهم بالاتهامات الباطلة. ولكن المسلم الحصيف يجب عليه أن يقف أمام هذه الافتراءات وأمام هذه الدعوات بموقف المتمحص الدقيق، وأن يكون بوابة لسدها وصدها، فلا يكون المؤمن بوابة لتوصيل هذه الأفكار الهدامة وهذه المقولات الكاذبة ونشر هذه الفواحش بين المسلمين وإظهار هذه العيوب أو محاولة لمز الآخرين بها. فالمسلم مسؤولا مسؤولية كاملة عن نشر هذه المعلومات، وهو شريك شراكة متكاملة مع من ابتدعها وكان سببا في خروجها. فلا يعني نقلك لهذه الأفكار أو لهذه المعلومات كمعلومة القذف مثلا وهتك الأعراض بالكلام، لا يعني ذلك أنك مجرد وسيط كلامي، بل أنت تشارك في الإثم كمشاركة من ابتدعها ومن كان سببا فيها، بل إن العقوبة بالطرفين عقوبة متساوية. وهذا كله من أجل حفظ المجتمع، من أجل حفظ أراضي الناس، من أجل القضاء على تلك الدعوات الكاذبة وعلى تلك النفوس البغيضة. فإن النفس البغيضة والنفس الحقودة لا تجد لها في المجتمع الإسلامي متابعا ولا مروجا لها. كيف إذا كانت تلك الآثام وتلك المقولات الكاذبة تتعلق بأشخاص هم من رموز هذه الأمة أو من رموز هذا المجتمع أو من شخصيات شهد لها بالخير وبالمعروف؟ فيجب على كل مسلم أن يتقي الله سبحانه وتعالى في كل ما ينقل، وأن يكون حذرا وأن يكون منتبها، فلا يدخل في زمرة القذف وفي زمرة البغي وفي زمرة الضلال وفي زمرة الأفاكين باقتناصه لمثل هذه الفجوات. فيحذر المسلم كل الحذر أن تصيبه مهلكة بذلك، ونسأل الله أن يحفظ أعراضنا وأعراض كل المؤمنين والمؤمنات.
1: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات بجنات عدن، ذلك وعد الله لهم في الآخرة، فما الذي سيحققه المؤمنون في الدنيا؟ هذه الآية من سورة النور تحدثنا عن هذا المعنى، فلنستمع إلى تعليق الشيخ حمزة الزبيدي عليها.

0: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، إنهم يصبحون خلفاء على هذه الأرض وأمناء عليها كما تحقق ذلك الوعد في أمم مؤمنة سابقة أخذت بأمر الله عز وجل وقامت بواجبها وقامت بالحق والعهد الذي عاهدت الله تعالى عليها. ووعد الله سبحانه وتعالى هذه الأمة والمؤمنين منهم وليمكنن لهم دينهم، إنه التمكين لهم في الأرض وتمكين هذا الدين في القلوب وتمكين هذا الدين من الحكم في هذه الأرض، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. إن هذا الاستخلاف وهذا التمكين وهذا التبديل للخوف إلى الأمن، يعبدونني لا يشركون بي شيئا، هذا هو الشرط الأساسي. إنه وعد من الله لأهل الإيمان والعمل الصالح وأهل العبادة وأهل التوحيد أن الله تعالى يمكن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. إن التاريخ يشهد، لقد أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال لعدي بن حاتم حين وفد عليه: أتعرف الحيرة؟ قال: لا، لم أعرفها، ولكن قد سمعت بها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فوالذي نفسي بيده ليتمن الله هذا الأمر، أي هذا الدين، حتى تخرج الضعينة من الحيرة حتى تطوف بالبيت في غير جوار أحد، يعني أمن وأمان وتمكين، ولتفتحن كنوز كسرى بن هرمز. قلت: كسرى بن هرمز؟ قال: نعم، كسرى بن هرمز، وليبذلن المال حتى لا يقبله أحد. قال عدي بن حاتم: فهذه الضعينة تخرج من الحيرة فتطوف بالبيت في غير جوار أحد، تحققت الأولى، ولقد كنت في من افتتح كنوز كسرى بن هرمز وقد تحققت الثانية، والذي نفسي بيده، هذا عدي يقول، لتكونن الثالثة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قالها. وقد أخبرنا أن صلى الله عليه وسلم بتبشير هذه الأمة بالسناء والرفعة والدين والنصر والتمكين في الأرض، وهذا في حديث صحيح، إنه حين يكون الإيمان والعمل الصالح وتوحيد الله عز وجل وعبادته والأخذ بالأسباب، فإن الله وعده لا يتخلف من التمكين لهذه الأمة وتبديلها بعد ذلها عزة وبعد خوفها أمنا وبعد أن تستذل وتستباح أن تكون المستخلفة في هذه الأرض، فيتحقق العدل والطمأنينة ويتحقق الارتفاع بالنفس البشرية والنظام البشري، ويمكن لهذا الدين في القلوب كما مكن له في قلوب الأوائل.
1: ربيع القلوب.
2: في الختام أيها المستمعون والمستمعات الكرام، نوجه شكرنا لضيوف هذه الحلقة من أهل العلم، وشكرنا موصول للأخ القارئ حاتم بن صالح المالكي الذي استمعنا لتلاوته الندية في حلقتنا لهذا اليوم، ولكم أنتم أطيب الشكر وأنداه، والشكر والحمد أولا وآخرا للمنعم المتفضل سبحانه وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: ربيع القلوب. هذا كتاب الله نبضك كلما رتلته دنت النجوم لتسمعك بضيائه، سر واثقا تالله ما تاه الطريق كأن يسر فيها معك.
3: وختاما تقبلوا تحيات فريق العمل
1: عبد الله الزهراني
3: ومحمد الفرشان،
1: وإلى لقاء في حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: ربيع القلوب.
5: يا أرضا كتب على جبينها وطن المفاخر،
6: نتغنى في حبها وبرقيها دوما نفاخر.
5: وطن المفاخر،
7: نعم حنا هل البحرين، نعم بقلوبنا طيبين، نعم حبها بعمرنا دين، هواها بدمنا يتغنى.

الله يا هذا الوطن من قدي في حبه أرجع من أول أبتدي وأزيد في حبه وأهتف باسمك كل حين عاش الوطن غالي عاش الوطن عالي وعاشوا ناس الطيبين

0: كان رجل يعيش في جزيرة اللؤلؤ والنخيل والتاريخ، مهنته عشق تراب الوطن، وهواه صنع كلمة الحق والمحبة. كان اسم الجزيرة أوال، وكان اسمه عبد الله الزايد.
1: رجل من أوال.
2: بني الأرض، إن الأرض دار مشاعة، فليس لشعب أن ينكل بالثاني، فعيشوا جميعا ينتفي الشر عنكم، بعيدين عن غل وحقد وأضغان.
0: رجل من أوال، برنامج خاص في حلقات يومية عن شاعر البحرين الخالد عبد الله الزايد.

يحب ترابها وسماءها وبحرها وناسها الذين يسعى بينهم في السوق والمسجد والحي والنادي الأدبي، الذي ساهم بفكره وأدبه وعرقه في إنشائه. كان يحب ناس أوال ويتمنى ويعمل من أجل أن تضاء في صدورهم مشاعل جديدة من نور العصر والتقدم. كان شاعرا وتاجرا، وفي السوق بدل أن يبيع اللؤلؤ أو يشتريه باعته لؤلؤة كبيرة إلى الدهشة والغربة والعذاب.

0: ماذا تقول يا أبا عثمان؟ ماذا تقول؟ لجنة التجار رفعت أمر اللؤلؤة إلى القضاء؟
1: نعم يا عبد الله، اللجنة المشكلة من لجنة تجار اللؤلؤ رفعت مسألة اللؤلؤة التي بعتها علي إلى القضاء.
0: وما لزوم القضاء ما دام الأمر بيني وبينك قيد المداولة ونحن في طريقنا إلى التفاهم؟
1: الأمر خرج من يدي يا ولدي.
0: أبا عثمان.
1: نعم.
0: ألا تفهمني؟ الأمر بيني وبينك نبحثه في جو من التفاهم والصفاء، القضاء للمتخاصمين المختلفين على رأي، القضاء يفصل بينهم، بينما أنا قلت لك بدون مواربة ولا مراء إني مستعد لرد المبلغ الذي دفعته لي ثمنا للؤلؤة إذا قالت لجنة التجار أن اللؤلؤة مزيفة، وإذا شهد التاجران اللذان حضر البيع أنها هي اللؤلؤة بذاتها التي بعتها عليك. أنا قلت لك إني مستعد للدفع في هذه الحالة.
1: يا ولدي، لجنة التجار قالت إن اللؤلؤة مزيفة، والتاجران اللذان حضر البيع أقر أمام اللجنة أن اللؤلؤة المزيفة هي نفسها التي بعتها لي وقبضت ثمنها 20,000 روبية.
0: هذا كلام سليم.
1: نعم.
0: كلام سليم. أنا مستعد لرد المبلغ عليك وتنتهي المسألة. ألم نتفق على هذا يا أبا عثمان؟
1: قلت هذا الكلام للجنة، قلت هذا للجنة التجار يا عبد الله، فأجابوني:
2: يا أبو عثمان، المسألة ليست مقصورة على خصومة بينك وبين عبد الله الزايد، المسألة أكبر من ذلك وأوسع، إنها خصومة على تجار البحرين جميعا، بل هي خصومة وإساءة إلى البلاد والعباد. إن تجارة اللؤلؤ اليوم هي عصب اقتصاد البحرين، وقضية بيع لؤلؤة مزيفة على أنها دانة قيمة قضية تسيء إلى سمعة البلاد نفسها، لذلك قررنا أن نرفع الأمر إلى القضاء ليأخذ علما بذلك، وإلا فنكون مقصرين ومخالفين وتقع علينا مسؤولية التستر على شخص يسيء إلى مصلحة البلد.
1: أنا آسف يا عبد الله يا ولدي، كان بودي أن يمر الأمر في سلام، ولكن الذي وقع أقوى من محاولاتنا لحله والتفاهم بشأنه. عبد الله، كان عليك أن تكون أكثر حرصا وأكثر دقة. رحمة الله على أبيك، لقد كان من أحسن الناس في تجارته ومعاملاته صدقا وشرفا وأمانة.
3: أحمد الله أني ربيتك وعلمتك أمرين لن تشقى بهما إن شاء الله فيما إذا أحسنت الاستفادة منهما: العلم والتجارة. انتبه إلى التجارة يا ولدي ولا تتركها، الأرزاق في الأسواق يا ولدي، وهذا اللؤلؤ كنز أودعه الله بحر الخليج لأهله، قد علمتك صنعة معرفته وشرف الاتجار به، فإذا شفعت ذلك بتقوى الله وبالصدق والأمانة

0: وصلت بذلك إلى ما وصل أبوك وأكثر.
1: أبدا لن تضيع سدى كلمات أبيك علي بن جبر رحمه الله، وإنها لم تضع من وجدانك الثري قط يا عبد الله. أبدا لن يضيع أمله فيك، ولن يضيع أملك بنفسك وبالصدق الناصع الذي حكم قلبك ويدك ولسانك.
2: عبد الله، عبد الله، هذا ليس أنت الذي أعرف. قل لي يا أخي، مالك؟ ماذا جرى لك؟
3: أقرأ كثير وأكتب كثير و...
2: قلت لنفسي هذا إذ رأيتك منصرفا عنا طول المدة التي مرت، لكني أجدك الآن على حالة لم أعهدك على مثلها من قبل. أنت متضايق ولا متأزم؟
3: هل يبدو علي ذلك يا خالد؟
2: إن لم يبدو عليك وهو باد وظاهر كالشمس في وضح النهار، فإن رنة الأسى والحزن التي تغلف صوتك تنبئ عن الحزن كله. ما لك يا عبد الله؟ هل خسرت شيئا في البيع والشراء؟
3: نعم، أنا متضايق من السوق.
2: هل تريد مالا؟
3: لا لا لا لا، شكرا خالد، شكرا.
2: هل تعاني من عشق أو وجد؟
3: لا يا أخي لا.
2: هل متضايق في البيت؟
3: لا لا لا.
2: إذا مالك؟
1: لا تسألوا، فجرح الكبرياء يبقى في قلب الكريم، كما يبقى سر العشق العلوي في قلب المتصوف الواله. لا تسألوه، فالذي به فوق الشكوى ودون السلوان. لا تسألوه، فإن بعض الألم كبعض الإباء، وبعض العزاء كبعض الألم.
4: عبد الله، لن يجدي كتمانك المسألة عن أصحابك شيئا. غدا أو بعد غد سيعلم الجميع ويسري الخبر بين الأسماع، ووالله ما يسوءك من ذلك شيء أبدا ما دمت واثقا من نفسك.
3: أنا واثق، واثق من براءتي.
4: فاخرج إلى أصحابك ورأسك مرفوع ورايتك بيضاء. ألا ترى أن أصحابك قد يساعدونك في هذه المحنة؟
3: ليس بيدي أحد أن يساعدني، خرج الأمر من يدي ما دام قد رفع إلى القضاء. الآن أنا لست متهما بالإساءة إلى أبي عثمان. الآن أنا متهم بالإساءة إلى الوطن.
4: هذا فوق الاحتمال.
3: بيعي لؤلؤة مزيفة، حتى ولو بغير قصد، حتى ولو كنت جاهلا أنها مزيفة، يعتبر إساءة للوطن.
4: لا لا يمكن، لا يمكن.
3: هل تتصورين أن عبد الله الزايد الآن مسيء إلى الوطن؟
4: لا لا يا عبد الله، لا يا عبد الله، أنت واهم، والذين يفكرون بذلك واهمون. كيف تكون مسيئا وقد منحت الوطن كل تفكيرك وصرفت إلى رفعته كل همك؟ كيف تكون مسيئا وأنت منذ فجر حياتك تعمل ليل نهار من أجل أن تضيء المعرفة في دروب الجيل فيعبرونها إلى مستقبل أفضل وحياة أسمى؟ لا لا يا عبد الله، لست مسيئا إلى الوطن، واهم أنت أن تفكر بذلك. أنت أسمى وأعلم.

كم ميت بالوهم في شرخ الصبا، ولربما قتل الجبان خيال. محن تنوء الراسيات بحملها، ومن العجائب أن تنوء جبال. إن الهوى محق الهدى حجبا له، فالحسن قبح والحرام حلال.

0: كانت أوال بره وبحره وحبه الكبير، وكانت الأيام في حياته الغنية المعطاءة أغنية المسافر الغريب في بحر أمنياته العظيمة. غدا مع الأمنية والحب والكلمة في حياة نابغة البحرين عبد الله الزايد،
1: رجل من أوال.
0: برنامج خاص كتبه فواز شعار من إخراج علي الزفتاوي.

علمتنا البحرين إن الفرجان ملفة وأمان، وإن الجيران عزوة ودار. علمتنا البحرين إن القهاوي لمة وحزاوي، وإن مجالسنا مدارس وديار. علمتنا البحرين إن الكرم والجود أصل طبايعنا، وإن السنع سمة تميزنا. نعم، هذه هي البحرين.

0: تسمع الخبر بصوت الحقيقة، الأخبار الإذاعية على تردد 102.3 FM. النشرة الموجزة.
1: حضر سمو الفريق ركن الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي حفل استقبال المكرمين وحفل عشاء جولدن بليت أورد كضيف شرف رئيسي، والذي أقامته الأكاديمية الأمريكية للإنجاز،
2: وذلك ضمن برنامج زيارة سموه لعاصمة الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة واشنطن، بحضور سمو الشيخ حمد بن ناصر بن حمد آل خليفة وسمو الشيخ محمد بن ناصر بن حمد الخليفة والوفد المرافق، وبمشاركة نخبة من القادة وصناع القرار والمفكرين والعلماء ورواد الأعمال والشخصيات العالمية البارزة. وألقى سموه كلمة خلال الحفل عرب فيها عن خالص شكره وتقديره للسيدين وين رينولدز وكاثرين رينولدز على جهودهما المتميزة ورؤيتهما الملهمة في تأسيس الأكاديمية الأمريكية للإنجاز، وما تطلع به من دور رائد في تكريم أصحاب الإنجازات وإلهام الأجيال الشابة وتمكينها من الإسهام في صناعة مستقبل أكثر ازدهاراً.
1: وصل معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة للمشاركة في أعمال المؤتمر الثامن للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية الذي ينظمه البرلمان العربي بالتعاون مع الاتحاد البرلماني العربي ويعقد بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة.
2: ويترأس معالي رئيس مجلس الشورى وفد المجلس المشارك في أعمال المؤتمر الذي سيناقش عددا من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك. قدمت وزارة التنمية المستدامة تقرير الاستعراض الوطني الطوعي الثالث لمملكة البحرين حول التقدم المحرز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.
1: وفي هذا الشأن أكدت سعادة السيدة نور بنت علي الخليف وزيرة التنمية المستدامة الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية أن مملكة البحرين تمضي قدما بخطى ثابتة نحو ترسيخ نهجها التنموي الشامل بقيادة حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم وبتوجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مؤكدة أن المملكة حرصت على تعزيز استدامة جهودها التنموية في مختلف الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والبيئية بالرغم مما شهدته المنطقة من ظروف استثنائية وتحديات إقليمية متصاعدة. هذا وعززت مملكة البحرين أهداف التنمية المستدامة 17 للأمم المتحدة كجزء أصيل وجوهري ضمن برامجها الحكومية ورؤيتها الاقتصادية بما يضمن صياغة مستقبل تنموي شامل،
2: حيث تعد مملكة البحرين

0: من الدول البارزة التي تعمل من خلال الخطط والمشروعات والبرامج التي تصب في صميم تحقيق هذه الأهداف العالمية المهمة. عقد سعادة المهندس محمد إبراهيم السيسي البوعينين الأمين العام لمجلس النواب اجتماعا مع سعادة السيد فريد حاجييف الأمين العام للجمعية الوطنية في جمهورية أذربيجان.
1: نعم، وذلك على هامش مؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي التي عقدت في مدينة باكو. وخلال اللقاء تم التأكيد على عمق العلاقات الوطيدة التي تجمع بين مملكة البحرين وجمهورية أذربيجان وما تحظى به من رعاية واهتمام حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم وأخيه فخامة رئيس جمهورية أذربيجان. أكد إعلان باكو الصادر في ختام أعمال الدورة العشرين لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي الالتزام بمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وتسوية النزاعات بالوسائل السلمية، إلى جانب تعزيز التعاون البرلماني بين الدول الإسلامية ودعم الحوار والتفاهم المتبادل لمواجهة التحديات العالمية المشتركة.
0: جاء ذلك على هامش مشاركة وفد الشعب البرلمانية في أعمال المؤتمر المنعقد تحت شعار تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة والشاملة للدول الأعضاء من خلال التعاون البرلماني. في إطار الجهود الحكومية لتطوير جودة الخدمات وإعادة هندستها، طورت جامعة البحرين خدمة طلب اختبار البرامج الأكاديمية للطلبة غير المجتازين للاختبارات القبول.
1: وبهذه المناسبة أكد الدكتور فؤاد محمد الأنصاري رئيس جامعة البحرين أن هذه الخدمة تأتي في إطار تبني الجامعة لحلول رقمية مبتكرة تعزز كفاءة الإجراءات وتحسن جودة الحياة الأكاديمية للطلبة.
0: شهد موسم عاشوراء في مملكة البحرين حضورا ومشاركة واسعة عكست عمق التفاعل المجتمعي مع هذه المناسبة وما تحمله من أبعاد دينية واجتماعية.
1: وجاء نجاح الموسم ليؤكد مستوى التناغم والتكامل بين مختلف الجهات المعنية بما أسهم في سير الفعاليات بالشكل المطلوب وسط أجواء من الإنسيابية والتنظيم.
2: من مركز الأخبار، صدى موجات أخبارنا يصلكم عبر أثير إذاعة مملكة البحرين 102.3.

0: الفصل التشريعي. المدة الزمنية المحددة دستورياً لمجلسي الشورى والنواب منذ أول جلسة تعقد بعد انتخاب أعضاء مجلس النواب، وتعيين أعضاء مجلس الشورى حتى آخر جلسة تعقد، حيث يمتد الفصل التشريعي لأربع سنوات تتخللها أربعة أدوار انعقاد عادية.
1: هنا البحرين.

0: حكايات وعبر قد تكون واقعية أو خيالية، وكلها نتاج تجارب شعوب وأمم نستخلص منها الحكم.
1: ما رأيك؟
2: المعروف بأنك رسام ماهر.
1: هكذا يقول عن الناس.
2: ولكن
1: ماذا؟
2: أرى بأنك قد أسرعت قليلا في رسم صورتي. كيف أقدر على إرضائك يا صديق القديم؟
1: أعطني إصبعك.
3: حكايات وعبر، قصص مترجمة للكاتب الصحفي إبراهيم بشمي.
0: الصياغة الدرامية إبراهيم بحر.
3: حكايات وعبر، تمثيل سامي القوس، إبراهيم بحر.
0: حكايات وعبر يخرجها لكم محمد الجابر.

0: قام أحد السادة الأثرياء بتربية كراكيين في منزله وأطلق عليهم اسم الطيور المقدسة ليرفع من قيمة طيوره عن غيره من الناس. وعندما يزوره بعض الضيوف يصطحبهم إلى الكراكيين وهو يحدثهم قائلا:
1: أيها السادة، الطيور العادية تفقس من البيض، ولكن هذه الطيور أيها السادة طيور مقدسة، ولدت حية.
2: عجيب، عجبا.
1: أيها السادة، الطيور العادية تفقس من البيض، ولكن هذه الطيور أيها السادة طيور مقدسة، ولدت حية.
2: عجبا،
1: طيور ولدت حية لا تبيض.

0: اصطحب أحد ضيوفه ليفرجه على طيور الكراك المقدسة، وانتهز هذه الفرصة ليشرح نظريته عن الطيور المقدسة التي ولدت حية ولم تفقس من البيض. وفجأة جاء البستاني الذي يعتني بالطيور وهو يقول:
1: سيدي سيدي سيدي.
2: نعم
1: سيدي.
2: نعم.
1: عفوا يا سيدي، لم أكن أعلم أن معك ضيوف.
2: قل ماذا جرى؟
1: سيدي إن طيور الكراك المقدسة قد فقست بيضا مساء البارحة. إنها كبيرة مثل الكمثرى.
2: هراء وتفاهات، كيف تجرؤ بإلقاء بذاءتك على طيوري المقدس؟
1: هذا ما جرى يا سيدي.
2: أنت تكذب أيها البذيء. كيف تجرؤ؟ هيا أخرج من هنا، ولا أريد أن أسمع كلمة واحدة تهين بها طيوري المقدسة. هيا

وتوقف السيل الثري عن الزعيق فجأة عندما شاهد الطائر الآخر يفرش جناحيه ويتمرق في التراب بكامل جسده. وفكر السيل الثري بغرابة ما يحدث، ومد عصاه ونخز بها طائر الكركي ليجعله يقف على قدميه. فنهض الطائر على رجليه متألما من نخزة العصا، وإذا ببيضة كبيرة كبيرة مثل الكمثرة تسقط من مؤخرة الطائر. ولكن هل تعتقدون بأن السيد الثري قد اقتنع وسلم بخطأه حينما شاهد بعينيه البيضة وهي تسقط من مؤخرة الطائر؟ إن الإجابة في الحقيقة هي بالنفي. ظل السيد الثري يعتقد بأن طيوره المقدسة هي طيور لا تبيض، وأنها باضت فقط لأنها أكلت من هذا الطعام الدنيوي الذي يأكل منه عالمنا الفاني مما غير من طبيعتها المقدسة.

0: حسنا، الأمور تسوء من جيل إلى جيل، حتى أن طيوري المقدسة لم تعد كما كانت من قبل.
1: حكايات وعبر، قصص مترجمة للكاتب الصحفي إبراهيم بشمي.

الصياغة الدرامية إبراهيم بحر. حكايات وعبر يخرجها لكم محمد الجابر.

0: تاريخ عريق من العطاء الإعلامي المشرف.
1: المتعة، القيمة، والتأثير. فضاء زاخر بالتنوع والتجدد.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
1: هنا البحرين.

0: بين أمواج الأوراق تلمع الأحبار، ويخط القلم من مدادها ما خط من الأحبار، فيثري المعرفة ويفصح عما بالبيان من أسرار. ما خط القلم،
1: ما خط القلم.
2: أهلا بكم مستمعين الكرام في لقاء يجمعنا وإياكم وما خط القلم. قيل في منثور الحكم: كل شيء إذا كثر رخص إلا العقل، فإنه إذا كثر غلا. وقال بعض البلغاء: إن العاقل من عقله في رشاد، ومن رأيه في إمداد، فقوله سديد وفعله حميد، والجاهل من جهله في إغواء، ومن هواه في إغراء، فقوله سقيم وفعله ذميم. من نوادر أبي العيناء أن قال له الخليفة المتوكل يوما: إن سعيد بن عبد الملك يضحك منك. فقال أبو العيناء: يا أمير المؤمنين، إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. قد يضع العلم حدوداً للمعرفة، لكنه يجب ألا يضع حدوداً للخيال. برتراند راسل.
0: ما خط القلم.
2: قال عمرو بن العاص رضي الله عنه لبنيه يوما: اطلبوا العلم، فإن استغنيتم كان العلم لكم جمالا، وإن افتقرتم كان العلم لكم مالا.
1: ما خط القلم.
2: الأب الذي لا يعلم ابنه مسؤولياته يجب أن يتحمل نصف العقاب عندما يتركها الابن. كونفوشيوس. إن المكان الوحيد الذي أستطيع أن أسند رأسي عليه وأنام مرتاحا مطمئنا هو حجر أمي. فولتير. قال المتنبي: إذا غامرت في شرف مروم فلا تقنع بما دون النجوم، فطعم الموت في أمر صغير كطعم الموت في أمر عظيم. يرى الجبناء أن العجز عقل، وتلك خديعة الطبع اللئيم.

0: ما خط القلم.
1: ما خط القلم
0: مع تحيات حسن الساعاتي وأحمد صالح.

هنا البحرين. حان الآن موعد أذان الظهر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان الظهر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: القدرة الذاتية لتلبية المتطلبات الأمنية والدفاعية لمسيرة الجهود التنموية في دوله.
1: في هذا السياق تم إصدار التشريعات المنظمة لتوحيد الجهود الأمنية في مختلف المجالات،
0: وبتعاون وتنسيق بين أجهزة الأمن في كافة دول المجلس.
1: شكل درع الجزيرة مثالاً فريداً ورائداً في بلورة نظام دفاعي عسكري متطور.
0: سعى درع الجزيرة لبسط الحماية الأمنية لدول المجلس،
1: وساهم في ترسيخ الاستقرار في خضم وضع إقليمي ودولي مليء بالمتغيرات.
0: عزز التعاون العسكري بين دول المجلس والدورات التدريبية والمناورات العسكرية المشتركة من قدرة دول المجلس على حماية استقلالها وصيانة سيادتها وإشاعة الأمن والأمان بين مواطنيها.
1: لا حياة آمنة ومستقرة دون حماية فعالة.
0: والتعاون بين دول المجلس في القضايا الأمنية الدفاعية درع واق تجاه الأخطار المحتملة.
1: إنها الحقيقة بدقيقة.
0: مع تحيات مؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك لمجلس تعاون لدول الخليج العربية.

0: ومستقرة دون حماية فعالة.
1: والتعاون بين دول المجلس في القضايا الأمنية الدفاعية درع واق تجاه الأخطار المحتملة.
0: إنها الحقيقة بدقيقة.
1: مع تحيات مؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك لمجلس تعاون لدول الخليج العربية.

أنا عاشق ومعشوقة البحرين، وكل عاشق يشيل معشوقة في العين. تملكني غرام اللي هويته بلاد الحب والأفراح والزيت، تراب الدار للأحرار جنة، أمانة نحفظه ونذود عنه. تهون الروح بس الأرض تبقى، وصوت الحق يعلي في وطننا. تراب بلادي في الغربة هدية، هاشم في لثمته المحرقية. من الأحباب فاحة مسك وعنبر، ومن الخلان ورد محمدية. تراب الأرض في دمي وحسبه، في تكويني صبح نسبة بنسبة. وهو الوجدان والإحساس فيني، وأنا منه وهو مني أحسبه. خليفة العيسي.

0: رؤيتنا
1: الريادة في إبراز هويتنا الوطنية الأصيلة.
0: رسالتنا
1: أن نكون صوت الوطن والمواطن.
0: قيمنا
1: المصداقية، المهنية، الإبداع والثقة.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: هنا البحرين.
2: إن العالم لم يشهد فاتحاً أرحم من العرب ولا ديناً سمحاً مثل دينهم. شهادة صدح بها المنصفون رغم اختلاف أديانهم وتنوع مشاربهم، ليكتب حبر الزمن على صفحات التاريخ سيرة أرحم الفاتحين. أرحم الفاتحين. إعداد وتقديم حسن الساعاتي، إخراج فاطمة جنبر وأحمد صالح.

عندما نستذكر رحمة الفاتحين المسلمين فنحن نستذكر تلك الجوانب التي امتازت بها قيادتهم لمختلف الأحداث والمستجدات على الساحة في زمنهم، من منطلقات دينهم الحنيف الذي أصل في نفوسهم الشكل المثالي للقيم والمبادئ الإنسانية، ما جعلهم يتخلقون بها وجعل المروءة تتجلى في تحركاتهم وتاريخهم المدني والعسكري. ولأن كل غزوة ومعركة للمسلمين كانت لسبب وجيه، كانت غزوة بني النضير. بعدما كان من أمر بني قينقاع مع النبي صلى الله عليه وسلم وإجلائهم من المدينة إلى أذرعات، ناصب يهود بني النضير العداء للنبي صلى الله عليه وسلم، وظنوا بأن قوتهم ومنعتهم سوف تقف صامدة أمام المسلمين. كان النبي صلى الله عليه وسلم قد قدم مع أصحابه لدى يهود بني النضير ليساعدوه في دية قتيلين من بني عامر قتلهما عمرو بن أمية الضمري، وقد نصت معاهدة المدينة بين أهلها على الإعانة في دية القتل باعتباره شكلا من أشكال التكافل المجتمعي، فوجد عليه الصلاة والسلام من بني النضير استعدادا للتكفل بالدية، وأشاروا عليه بالانتظار عندهم لحين توفير المبلغ اللازم. فجلس عليه الصلاة والسلام مع أصحابه إلى جدار أحد بيوتهم ريثما ينفذون وعدهم. في تلك الأثناء كان رؤوس بني النضير يجمعون أمرهم على الخلاص من محمد وأصحابه، فبوجوده لديهم أصبحوا يمتلكون الفرصة الذهبية لاغتياله والخلاص منه برمي رحى أو حجر.

حجر ضخم عليه من سطح البيت الذي يستند إلى جداره هو عليه الصلاة والسلام وأصحابه، وانبرى لذلك مستعدا أشقاهم عمرو بن جحاش الذي لم يستمع هو ولا زعماء بني النضير لكلام عقلائهم في ترك الغدر وتلك المكيدة المشؤومة، ومنهم سلام بن مشكم الذي كان محذرا لهم قائلا: لا تفعلوا، فوالله ليخبرن بما هممتم به، وإنه لنقض العهد الذي بيننا وبينه. وكان وحي السماء لهم بالمرصاد، فقد تكفل الله عز وجل بحفظ نبيه، وأرسل جبريل عليه السلام يخبر محمدا بما عزم عليه القوم. وفي اللحظة التي هم فيها ابن جحاش بالجريمة واعتلى سطح البيت، إذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يقوم مسرعا منطلقا إلى خارج بني النضير هو وأصحابه عائدا إلى المدينة. فتساءل الصحابة عن السبب في ذلك، فأخبرهم بما دار في خلد زعماء بني النضير وما هموا بفعله. واتخذ الرسول عليه الصلاة والسلام قراره في شأنهم، وأرسل محمد بن مسلمة رضي الله عنه يخبر بني النضير بوجوب خروجهم من المدينة لنقضهم العهد والميثاق خلال 10 أيام، وسوف يقتل كل من يوجد بعدها منهم. وبذلك هم يهود بني النضير بالخروج من المدينة عالمين بفداحة جرمهم، بيد أن المنافقين كانوا ينتهزون الفرص دائما لإضعاف شوكة المسلمين والانتصار لأعدائهم عليهم. وقد كان. علم بأمرهم عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين في المدينة، فبعث إليهم أن اثبتوا وتمنعوا، وإن قتلتم قاتلنا معكم. هذا الوعد الذي أخذه اليهود من ابن سلول استلزم أن يبعث زعيم يهود بني النضير حيي بن أخطب كتابا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأننا معشر يهود لن نخرج من ديارنا كما أمرت، فاصنع ما بدا لك يا محمد. على صوت النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالتكبير فور علمهم بهذا الخبر، فخرج عليه الصلاة والسلام إلى حصون بني النضير يحمل لواء الجيش علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وبدأ الحصار. استبسل اليهود داخل حصونهم وجبنوا عن اللقاء، وأخذوا يرمون المسلمين من حصونهم بالنبل والحجارة، فوجد المسلمون أن ما يساعدهم على ذلك هي نخيلهم وبساتينهم التي كانت تموه تحركاتهم عن المسلمين. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بقطعها لما تقتضيه الضرورة، واستمر الحصار لأكثر من 10 ليال قذف بها الله الرعب في قلوب بني النضير، فقد تركتهم قبائل بني قريظة وغطفان، وانصرف عنهم ابن سلول بمن معه، وأصبحوا متروكين وحدهم في مواجهة قوة المسلمين حتى أذعنوا واستسلموا على أن يبقي رسول الله صلى الله عليه وسلم على حياتهم وعلى ما شاءوا حمله من المتاع، وأن يتركوا حصونهم وأسلحتهم خلفهم، فقبل عليه الصلاة والسلام منهم ذلك. وفي مشهد ينم عما بقلوبهم قام اليهود بتخريب بيوتهم بأيديهم، واقتلعوا شبابيكها وأبوابها وأخذوها معهم على رواحلهم إلى خيبر، حتى لا ينعم بها المسلمون
بعد إحكام سيطرة

0: هذا الحصون، بيد أن المسلمين غنموا ما كان بتلك الديار التي فرط أهلها في جو المدينة بما يحمله من معاني المواطنة الصالحة والأخوة الإنسانية عبر غدرهم بأشرف الخلق صلى الله عليه وسلم، الذي يجدونه مكتوبا عندهم في كتبهم المقدسة. ولكن الله غالب على أمره، وناصر نبيه نبي الحق والعدل والسلام، ليمهد الطريق فيما بعد لسير وملاحم سطرت أروع المواقف والقصص في سير أرحم الفاتحين.
1: أرحم الفاتحين. إعداد وتقديم حسن الساعاتي، إخراج فاطمة جنبر وأحمد صالح.
2: السؤال البرلماني هو السؤال المكتوب الذي يوجهه أحد أعضاء مجلسي الشورى والنواب لأحد الوزراء أو من في حكمهم حول القضايا التي تدخل في اختصاصهم، وتكون الإجابات لأعضاء مجلس الشورى مكتوبة ولا تناقش في الجلسة العامة، بينما يحق لأعضاء مجلس النواب التعقيب على ردود الوزراء في الجلسة العامة، كما يحق لهم توجيه أسئلة مكتوبة لباقي أعضاء الحكومة، على أن تكون جميعها في إطار المصلحة العامة بعيداً عن أي مصالح شخصية.

0: للحماية المدنية، هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلام العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.

لنبدأ بالحديث عن كلمات المرور. تخيل أنك تستخدم نفس كلمة المرور لجميع حساباتك، يعني إذا اخترق أحدهم حساباً واحداً ستكون جميع حساباتك في خطر. نصيحة اليوم: استخدم كلمة مرور مختلفة لكل حساب، وإذا كنت تجد صعوبة في تذكرها هناك حل. استخدم برنامج إدارة كلمات المرور. بضغطة زر يمكنك إنشاء كلمات مرور قوية وتخزينها بأمان. اجعل حساباتك محمية مثل قلعة رقمية. نصيحة تقنية: إعداد وتقديم الذكاء الاصطناعي. إخراج فاطمة قنبر.

إذاعة مملكة البحرين العربية تأتيكم على التردد 102.3 FM.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: روضة من الشعر شمناها وشممناها، نجني من أصنافها أجمل معانيها. الشعر نبض النفوس وصف شكواها، وأحلى الشعر ما تحلت به قوافيها. غر القصايد تبدت من محياها، في روضة الشعر تتراقص مبانيها. فرسانها لاصطيادا نعت عنواها، بنيانها يعيش لو هو مات بانيها.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا روضة الشعر، حيث نلتقي هذا المساء مع شاعر متميز وقصيدة متفردة. شخصية اليوم التي نختارها من كتاب روضة الشعر هو الإمام تركي بن عبد الله آل سعود، وهو الإمام تركي الأول بن عبد الله بن محمد بن سعود آل سعود، إمام ومؤسس الدولة السعودية الثانية، من مواليد الدرعية عام 1183 هجري 1769 ميلادي. عرف الإمام تركي بشجاعته وعدله ورجاحة عقله وحسن تصريفه للأمور، وعرف عنه كذلك أنه كان شاعرا. هو الإمام تركي بن عبد الله بن الإمام محمد بن سعود بن محمد بن مقرن بن مرخان بن إبراهيم بن موسى بن ربيعة بن مانع بن ربيعة المريدي، وأمه هي الجوهرة بنت محمد بن الأمير علي بن مزروع التميمي. بويع تركي بن عبد الله بالإمامة عام 1240 هجري في الرياض، وأصبحت نجد كلها تحت حكم الإمام تركي بن عبد الله عام 1243 هجري، وتمكن خلال فترة حكمه من تحقيق الأمن كما ضم منطقة الإحساء. اختار الإمام تركي بن عبد الله الرياض عاصمة للدولة في قرار مفصلي، فأصبحت عاصمة للسعودية منذ ذلك القرار حتى اليوم. فشهدت الرياض في عهده أعمالا معمارية وهندسية عديدة، ومن أوائل تلك الأعمال إعادة بناء سورها وبناء جامع كبير، ولا زال موجودا وفاعلا في وسط الرياض الحالية بعد أن مر بعمليات توسعة وتجديد مستدامة عبر تاريخه، وخصوصا في العهد السعودي الحالي وبناء قصر الحكم. أما القصيدة التي نحن بصددها مطلعها طار الكرة وتسمى قصيدة السيف الأجرب، لم يشتهر للإمام تركي بن عبد الله آل سعود سوى هذه القصيدة التي ذكر فيها سيفه الأجرب، فخلد سيفه وخلدت القصيدة بذكر هذا السيف الذي وصل إلى شيوخ البحرين واحتفظوا به واعتنوا به، حتى قام جلالة الملك المعظم حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين بإعادة السيف الأجرب إلى أحفاد الإمام تركي بن عبد الله، إذ أهداه إلى خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود غفر الله له حينما كان في زيارة رسمية إلى مملكة البحرين.
3: وبهذه المناسبة الكريمة يسعدنا ويشرفنا باسم الأسرة الخليفية قاطبة أن نقدم لكم السيف الملقب بالأجرب، سيف جدكم الإمام تركي بن عبد الله آل سعود طيب الله ثراه، والذي

كان لنا شرف الاحتفاظ به ما يقارب 140 عاما منذ أن أرسل وحفظ كأمانة الإمام سعود بن فيصل آل سعود إلى أخيه صاحب العظمة الجد الكبير الشيخ عيسى بن علي آل خليف رحمهم الله، وهو المعروف بالبيت المشهور في قصيدة الإمام تركي حين قال: من يوم كل من رفيقة تبرى حطيت الأجرب لي

0: قال الإمام تركي بن عبد الله آل سعود قصيدته هذه بعد أن استعاد حكمه في نجد، والقصيدة تلك في مواساة ابن عمه مشاري بن عبد الرحمن. ونستمع الآن إلى قصيدة طار الكرى من موق عيني وفره.
1: طار الكرى عن موق عيني وفره، وفزيت من نومي طرت لي طواري، وبديت من جاش الحشا ما تطرى، وسهرت من حولي بكثر الهذاري.
0: الكرى النوم، موق عيني المعاقي معاق العين، فزيت يعني قمت فزع، طواري أفكار، أبديت أظهرت اللي في نفسي، جاش الحشا داخل الجوف، ما تطر ما يخطر على البال، الهذاري الهذر الكلام الذي ليس له معنى.
1: خط لفاني زاد قلبي بحرة، من شاكي ينظيم النيا والعزاري، سر يا قلم واكتب على ما تورى، أزكى سلام لابن عمي مشاري، شيخ على درب الشجاعة انضرة، من لابت يوم الملاقى ضواري.
0: خط رسالة أو مكتوب، لفاني أتاني حرة حرارة في الصدر من الضيق والهموم والأفكار، النية البعد، العزاري الأحوال الكثيفة والسيئة، ما تورى ما خفي على الناس، مضرة مدرب معتاد على الشجاعة والحروب، لابه جماعة أو عشيرة، ضواري أسود.
1: يا ما شهر من حاكم ما تذرى، واليوم دنيا ضاع فيها افتكاري، أشكي لمن يبكي له الجود ضرة، ضراب هامات العدى ما يداري.
0: شهر طار وارتفع، تذرة اختبأ، ضرة يعني ضرر، هامات رؤوس، ما يداري يعني لا يخاف ولا يخشى أحد.

0: حيف يا خطوة الشجاع المضرة في مصر مملوك الحمر العتاري من الزاد غادن له سنام وسرة من الذل شبعان ومن العز عاري وشعاد لو تلبس حرير يجرى ومتوج تاج الذهب بالمزاري فدنياك يا ابن العم هذه مغرة ولا خير في دنيا تراوي النكاري تسقيك حلو ثم تسقيك مرة ولذاتها بين البرايا عواري
1: يا حيف يعني يا للأسف يا خطوة يا شبيه يا مثل المضرة المتعود على الشجاعة والفروسية مملوك أسير حمر الأتاري هم الأتراك سرة سرة البطن بقايا الحبل السري وشعاد ماذا لو يعني يجرى يسحب برائك متوج لبس التاج المزاري خيوط الزري الذهبية مغرة وخداعة النكاري النكرام والجحود البرايا الناس عواري عارية مكشوفة
0: اشهر بجنحان السعد لا تدرى وما قدر الباري على العبد جاري ما في يد المخلوق نفع وضرة والعمر ما يبقيه كثر المداري واسلم وسلم لي على ما تورى واذكر لهم حالي وما كان جاري
1: اشهر ارتفع طر إلى السماء لا تدرى لا تخشى شيء المداري المدارة والخوف والحذر ما تورى من يأتي له الدور بالورة يعني
0: انساي لو عني فحالي تسرى قبقب شراع العز إن كنت داري من يوم كل من عشيرة تبرى حطيت الأجرب لي صديق مباري نعم الرفيق إلى سطى ثم جرى يودع مناعير النشامة حباري
1: قبقب امتلأ الشراع بالهواء عشيرة صاحبه خليله تبرى تبرى منه تخلى عن محبته وصداقته حطيت وضعت الأجرب سيف الإمام تركي بن عبد الله آل سعود أمباري صديق إلى حضني ويباريني ولا يفارقني أبدا سطى وصل إلى جسد عدوه جرى قطع في جسد العدو يودع يجعل مناعير النشامة لأبطال الشجعان حباري غذاء وفرائس للحباري والطيور الجارحة
0: ورميت عني برقع الذل برة ولا خير في من لا يدوس المحاري وحكمت نجد عقب ما هي تطرة مصيونة عن حر لفح المذاري ونزلتها غصب بخير وشر وجمعت ربع بالقرايا وجاري والشرع فيها جد مشى واستمر ويقرى بناديها الضحك القاري وزال الهوى والغي عنها وفر ويقضي بها القاضي بلي مصاري
1: يدوس المحاري يقتحم الأهوال تطر تذكر لفح المداري يعني هبوب الذواري رمال السوافي القرايا يعني القرى ناديها مكان الاجتماع قاري يعني قارئ القرآن الكريم زال انمحى الغي الجهل مصاري يعني نقود
0: ونسلت عمن قال لي لا تذرى نجد غدت بيت بليا سواري ومن ثمن الجافي جذا ما تجرى تازي حريمه للجواري جواري وجهدت في طلب العلا لين قرى طاب الكرى مع لابسات الخزاري ومن غاص غبات البحر جاب درة ويحمد مصابيح السرى كل ساري وانا احمد اللي جاب لي ما تحرى واذهب غبار الذل عني وطاري والعمر ما يزداد مثقال ذرة عمر الفتى والرزق في كف باري صلاة ربي عد ما خط برة على النبي ما طاف بالبيت عاري
1: لا تذرى لا تختبئ بلي سواري بدون أسوار ثمن يعني قدر الأمور حقق تقدير يعني الجافي يعني توالي الأمور جذا نكس خاف تراجع ما تجرى لم يجرأ تازي تصبح حريمة نسائه وأهل بيته لين قرر إلى أن تحقق له ما يريده أو تحقق لي هو الإمام يقول تحقق لي ما أريده طاب الكرة لذ النوم وطاب عكس ما جاء في الشطر الأول طار الكرة هني لذ الكرة أو طاب الكرة الخزاري أنواع من الثياب النسائية غبات البحر أعماق البحر درة الدر اللؤلؤ مصابيح السرى طلوع الفجر ساري الساري الذي يسير في ظلمة الليل ما تحرى ما كنت أتوقعه وآمله والآن مع قراءة جديدة لهذه القصيدة الفريدة للإمام تركي بن عبد الله آل سعود
0: طار الكرى عن موق عيني وفر وفزيت من نومي طرت لي طواري وبديت من جاش الحشا ما تطر وسهرت من حولي بكثر الهذاري خط لفاني زاد قلبي بحرة من شاكي ضيم النيا والعزاري سر يا قلم واكتب على ما تورى أزكى سلام لابن عمي مشاري شيخ على درب الشجاعة مضرة من لابت يوم الملاقى ضواري يا ما شهر من حاكم ما تذرى واليوم دنيا ضاع فيها افتكاري.

0: أشكي لمن يبكي له الجود ضرة ضرابها مات العدى ما يداري يا حيف يا خطوة الشجاع المضرة في مصر مملوك الحمر العتاري من الزاد غادن له سنام وسرة من الذل شبعان ومن العز عاري وشعاد لو تلبس حرير يجرة ومتوج تاج الذهب بالمزاري فدنياك يا ابن العم هذه مغرة ولا خير في دنيا تراوي النكاري تسقيك حلو ثم تسقيك مرة ولذاتها بين البرايا عواري اشهر بجنحان السعد لا تدرة وما قدر الباري على العبد جاري ما في يد المخلوق نفع وضرة والعمر ما يبقيه كثر المداري واسلم وسلم لي على ما تورى واذكر لهم حالي وما كان جاري انساي لو عني فحالي تسرى قبقب شراع العز إن كنت داري من يوم كل من عشيرة تبرى حطيت الأجرب لي صديق مباري نعم الرفيق إلى سطى ثم جرى يودع مناعير النشامة حباري ورميت عني برقع الذل برى ولا خير في من لا يدوس المحاري وحكمت نجد عقب ما هي تطرى مصيونة عن حر لفح المذاري ونزلتها غصب بخير وشر وجمعت ربعا بالقرايا وجاري والشرع فيها جد مشى واستمر ويقرى بناديها الضحى كل قاري وزال الهوى والغي عنها وفر ويقضي بها القاضي بلي مصاري وانسلت عمن قال لي لا تذرى نجد غدت بيت بلي سواري ومن ثمن الجافي جذا ما تجرى تازي حريمه للجواري جواري وجهت في طلب العلا لين قرى طاب الكرى مع لابسات الخزاري ومن غاص غبات البحر جاب درة ويحمد مصابيح السرى كل ساري وانا احمد اللي جاب لي ما تحرى واذهب غبار الذل عني وطاري والعمر ما يزداد مثقال ذرة عمر الفتى والرزق في كف باري صلاة ربي عد ما خط مرة على النبي ما طاف بالبيت عاري.
1: وفي ختام هذه الحلقة نرجو أن تكونوا قد استمتعتم بالاستماع إلى هذه القصيدة الفريدة التي نسجت اسمها واسم شاعرها في عالم الشعر النبطي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: مستمعينا، جمهورنا العزيز،
1: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم. من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد، نقول
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية، هنا البحرين،
1: هنا البحرين.
2: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة.

وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية
1: معالم
2: معالم
1: من البحرين مسجد الخميس
3: في عام 692 للميلاد بني مسجد الخميس كواحد من أقدم المساجد في العالم العربي، وقد انفرد هذا المعلم الإسلامي بمنارتيه التوأمتين مما جعله لافتاً لأنظار العابرين. تعود بعض أساسات المسجد إلى القرن الحادي عشر، كما أعيد ترميمه في القرنين الرابع والخامس عشر حيث شيدت المنارتان.
1: معالم
2: معالم
1: من البحرين

0: أثيرنا يزهو باستماعكم ونحن معكم على مدار اليوم.
1: برامج سهرات فواصل وأغنيات
0: إذاعة البحرين، إذاعتكم المتجددة دوما ومنبركم الأول.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
2: الأمين العام لمجلس الشورى. يكون للمجلس أمين عام يعين بمرسوم في درجة وكيل وزارة، وتكون له الاختصاصات والصلاحيات المالية والإدارية المقررة في القوانين والأنظمة لوكلاء الوزارات. ويحضر الأمين العام لمجلس الشورى جلسات المجلس كما يحضر جلسات اللجان بناء على طلبها، ويكون مسؤولا عن عمله أمام رئيس المجلس.

0: البحرين مسيرة عطاء ملامح مضيئة.
1: حققت مملكة البحرين إنجازات تنموية رائدة في إطار الالتزام بسياسة الانفتاح الاقتصادي وتهيئة الأجواء التشريعية والتنظيمية المثالية أمام تشجيع القطاع الخاص وجذب الاستثمارات. هذا الشيء أسهم بتنويع القاعدة الإنتاجية ودعم العمالة الوطنية، وكذلك تعزيز التنمية الشاملة والمستدامة في ظل الرؤية الاقتصادية لملك البلاد المعظم حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه.

0: الحقيقة بدقيقة. في مجال التعاون بالعمل الإسكاني المشترك، أقر مجلس التعاون الخليجي مجموعة من القرارات.
1: فأقر توحيد المواصفات القياسية لقطاع التشييد والبناء،
0: أعطى الأولوية في مشاريع الإسكان لمواد البناء المصنفة في دول المجلس،
1: حرص على المحافظة على التراث العمراني التقليدي في تصاميم المشاريع السكنية.
0: كما أقر المجلس إعداد نظام للرعاية السكنية لمواطني دوله وفق التوجهات العالمية،
1: وبما يحقق المشاركة المجتمعية بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص.
0: في مجال التدريب وتوطين الوظائف، اعتمد المجلس خططا تدريبية متكاملة في مجال الإسكان،
1: رغبة في تطوير آلية التعاون ودعم أجهزة التعليم الفني وتحديث مواصفات العمالة الماهرة.
0: من أجل إسعاد مواطنيه، يقوم مجلس التعاون الخليجي بتحقيق الأهداف الداعمة لظروف حياة أفضل، مستقرة وآمنة،
1: لأنه من أجلهم كان إنشاء مجلس التعاون الخليجي،
0: ولأنها الحقيقة بدقيقة.
1: مع تحيات مؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

0: دكتورة ممكن يسوي لي مضاعفات؟
1: ما في علاج ثاني دكتورة؟ أكيد بيفيدني.
2: أبي أسرع حل دكتورة.
3: شنو الحل؟ لازم نفحص ونشوف، ما في شيء بسرعة، خلنا علميين، مو كل شي تسمعونا تصدقونا.
4: جوابك مع الدكتورة مريم باقي.
5: دكتورة مريم، قبل فترة استخدمت قناع طبيعي يحتوي على عسل ومواد طبيعية ثانية، حطيته على بشرتي بس المشكلة قلبت بشرتي حمرة وتحكني، هل ممكن القناع الطبيعي يسوي هالحساسيات؟ نصحيني.
3: شكراً لأنك سألتي هذا السؤال. يا جماعة الخير، مو كل شيء يدعي إنه هو طبيعي أو مكتوب عليه إنه هو طبيعي فعلاً طبيعي. أنتوا شدراكم إيش المكونات اللي داخل؟ من الحركات السهلة اللي تقدرون تتأكدون منها تقلبون المنتج على وراء. في حالتين إذا شفتوهم قطوا المنتج تماماً في الزبالة وأنتوا بكرامة ولا تستخدمونه. الحالة الأولى لما المنتج ما عليه ولا شيء، لا ingredients، لا مكونات، لا نسب، ياني وياكم تستخدمونه لأن ما تعرفين شنو داخل. قد يكون فعلا في عسل لكن ضايفين حق العسل ألف مادة كيميائية أخرى تعطي نتائج تبيض أو تفتيح. أنت تستنسين عبالك المنتج فتح والعسل ما له شغل في السالفة ومليان كورتيزون أو مواد مضرة. السيناريو الثاني أو الحالة الثانية اللي تقطين فيها المنتج في الزبالة وانت بكرامة لما تشوفين مركبات المنتج اللي يدعي أنه طبيعي أكثر من 15 مركب، هاي معناتها مو طبيعي، كلها مواد كيميكال، وواحدة من 15 منتج يمكن يكون نسبة بسيطة من عسل حاطينها على العين والنفس عشان يسمون المنتج طبيعي.

0: بيني وبينكم المنتجات الطبيعية نفس البقدونس، العسل، الليمون، هذه ناكلها ما نحطها على وجهنا. تذكروا إن في وايد منتجات طبيعية فيها مواد قد تتحسس مع الضوء، نفس اللي ذكرتهم، البقدونس والليمون والبرتقال وغيرها، لستة طويلة. فمو كل شيء طبيعي لما ينحط على وجهنا يكون آمن 100%. إذن أنا أنصحك إن أنت تبتعدين عن هاي المنتجات وتلتزمين بمنتجات طبية يعرفها دكتورك ويوصفها لك بعد فحص البشرة.
1: جوابك مع الدكتورة مريم باقي.

0: على مر الأزمنة وتعاقب السنين
1: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف،
0: أثير الشغف والإبداع والتميز.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
0: هنا البحرين.
1: هنا البحرين.
0: دور الانعقاد العادي هو مدة عقد الاجتماعات السنوية لكل من مجلسي الشورى والنواب لمزاولة اختصاصاتهما الدستورية، والتي تستمر مدة 7 أشهر على الأقل، ولا يجوز فض دور الانعقاد قبل

إقرار الميزانية العامة للدولة، حيث يبدأ كل دور الانعقاد في يوم السبت الثاني من شهر أكتوبر كل عام، إلا إذا قرر الملك دعوته قبل هذا الموعد.

0: دكتورة ممكن يسوي لي مضاعفات؟
1: ما في علاج ثاني دكتورة، أكيد بيفيدني.
2: أبي أسرع حل دكتورة.
3: شنو الحل؟ لازم نفحص ونشوف، ما في شيء بسرعة، خلنا علميين، مو كل شي تسمعونه تصدقونه.
4: جوابك مع الدكتورة مريم باقي.
5: دكتورة مريم، أنا ورفيجتي سوينا فيلر حق شفايفنا عن نفس العيادة وعن نفس الدكتور، الحين تقريبا مر شهر من سوينا، هي نتيجتها لازالت حلوة وأنا نتيجتي راحت ورجعت شفايفي مثل قبل، هل تعتقدين المادة اللي استخدمناها كانت مقشوشة أو الطريقة غلط؟ فيديني دكتورة.
3: شكرا على سؤالك، لأن سؤال جدا مهم وعلى طول نعيده حق مرضانا اللي يزورونا في العيادة. يا جماعة الخير، الإجراءات التجميلية نتائجها ومدة استمراريتها في الجسم تختلف مني ومن جسم أي واحد من المتابعين أو المستمعين. ليش؟ لأن فيزيولوجيا الجسم تختلف، والمدة اللي يقدر الجسم يحتفظ فيها سواء بفيلر، بوتوكس أو حتى نتيجة إجراءات ثانية نفس الليزر، نفس البلازما، تختلف من شخص إلى آخر. وفعلا ترى في أجسام للأسف الشديد ما تحتفظ بالبوتوكس أو بالفيلر لفترات طويلة، يعني أنا عندي مراجعين الفيلر يبقى عندها في الشفايف 3 أسابيع فقط، برغم أن المادة اللي تستخدمها ممتازة والتكنيك ممتاز، بس طبيعة جسمها هاللون. وفي ناس ما شاء الله بالرغم أن احنا نقول البوتوكس يبقى تقريبا 3 شهور، البوتوكس يبقى عندهم 6 شهور. إذن هي تعتمد على طريقة الجسم وليس على المادة فقط. أحياناً الطبيب ممكن يتحايل ويستخدم مادة سماكتها أكثر عساس تبقى فترة أطول، لكن أحذرك أيضاً في هذه النقطة إن أنت ما تبين شكل مبالغ أو منفوخ بزيادة. إذن قد تكون الإشكالية والسالفة كلها في طبيعة جسمك إذا كانت المادة سليمة وممتازة وطبيبك عارف شلون يحقن. ما في داعي تقلقين، هي مجرد اختلاف في فيزيولوجيا الأجسام نفس ما ذكرت لك قبل.
4: جوابك مع الدكتورة مريم باقي.

تسمع الخبر بصوت الحقيقة، الأخبار الإذاعية على تردد 102.3 FM. موجز الأخبار.

السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار. وزير الخارجية يبحث هاتفيا مع وزير الخارجية والهجرة والشؤون المصريين بالخارج في جمهورية مصر العربية أوجه العلاقات الأخوية التاريخية الوطيدة التي تربط بين البلدين والشعبين.

0: الشقيقين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات إلى جانب مناقشة مستجدات الأوضاع الإقليمية. وزير المواصلات والاتصالات يؤكد خلال كلمة في المؤتمر الدولي حول التعايش والتنوع الديني حرص مملكة البحرين على توطين الشراكة الدولية في تكريس قيم التعايش والحوار الحضري والثقافي كنهج راسخ في ظل الرؤية السامية لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم وتوجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء. على هامش اجتماعات مجلس منظمة الجمارك العالمية ورئيس الجمارك ورئيس الجمارك للشؤون الدولية والتواصل الحدودي بهيئة الإيرادات والجمارك البريطانية يوقعان اتفاقية لتعزيز التعاون الجمركي بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة، وتهدف الاتفاقية إلى دعم تنفيذ أطر التعاون القائمة بين الجانبين وتعزيز تبادل الخبرات وأفضل الممارسات في الشؤون الجمركية. وزارة الخارجية تعرب عن إدانة مملكة البحرين بأشد العبارات لاستهداف أراضيها فجر اليوم بعدد من الطائرات المسيرة الإيرانية في انتهاك صارخ لسيادتها وتهديد سافر لأمن المواطنين والمقيمين وخرق فاضح للأعراف والمواثيق الدولية التي تحرم استهداف الأعيان المدنية وإرهاب المؤمنين. في إطار الجهود الحكومية المستمرة لتطوير الخدمات وإعادة هندستها، تطوير 88 خدمة في 18 جهة حكومية خلال الفترة ما بين 15 من يناير الماضي و 24 من يونيو الجاري، ذلك ضمن خطط مواصلة رفع مستوى جودة الخدمات الحكومية المقدمة وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسية. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: من مركز الأخبار، صدى موجات أخبارنا يصلكم عبر أثير إذاعة مملكة البحرين 102.3.

0: صحتك في الصيف.
1: تنتشر الأمراض التنفسية في فصل الصيف نتيجة ارتفاع درجة الحرارة والرطوبة وصعوبة عملية التنفس، بالإضافة لبعض الأسباب المهمة وهي التعرض للتكييف القوي في المنزل أو العمل. وللوقاية من الأمراض التنفسية خلال الصيف يجب عدم التعرض للهواء البارد والمباشر في الأماكن الحارة، عدم الخروج في الأجواء المغبرة، تجنب الخروج من المنزل خلال ساعات الظهيرة، الحفاظ على النظافة العامة، وأخذ الاحتياطات الضرورية عند التواجد مع أشخاص مصابين بالزكام، وارتداء الكمامة في الأماكن المزدحمة.

إذا كان عمرك بين 18 و35 سنة وعندك شغف بالإعلام والتقديم وصناعة المحتوى، تقدم إذاعة البحرين الشبابية ومدينة شباب 2030 فرصة الانضمام إلى فريق البرنامج الإذاعي المباشر لهذا الصيف. تعلم، جرب، واصنع تجربتك الإعلامية بنفسك. سجل الآن عبر تطبيق إي شباب. آخر موعد للتسجيل 28 يونيو 2026. مدينة شباب 2030، وعدنا في القمة.

العدل أساس الحكم، والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين، والحرية والمساواة والأمن والطمأنينة، والعلم والتضامن الاجتماعي وتكافؤ الفرص بين المواطنين دعامات للمجتمع تكفلها الدولة من دستور مملكة البحرين.

هنا البحرين. حان الآن موعد أذان العصر حسب توقيت روزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان العصر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: الجميل في الحياة إن لكل مشكلة حل. هنالك دائما حلول وخيارات تجعلك تعيش الحياة بأعلى جودة. تعرف على إيجابية التفكير واستمع للصوت الإيجابي.
1: إلى كل امرأة
0: خطأي وتعلمي، ومن لا يقبل فيك مخطئة لن يقبلك أبداً. رح يتألم قلبك مرة ومرتين، المهم إنك تبقين قادرة على الحب. لا تتزوجين رجل ما يحب عقلك. لا يمكن إنك تتحررين وأنت غير مستقلة مادياً. اللي يصرف عليك يحكمك بقوانينه. الرضا جيد بكل شيء إلا بالمعرفة، وخاصة للمرأة إذا حبت إنها تكون مميزة. استقبلي المديح لجمالك بفرح، المديح لعقلك بفخر، واختاري اللي يقدر الاثنين مع بعض. الفراغ عدوك الأول، اكسيه بالحركة. العلم والثقافة لا يعني المدرسة ولا الجامعة فقط، دائماً في أمور يمكن نتعلمها من أبسط الأشياء. لا تحطي نفسك في إطار، كوني فقط أنتي مثل ما أنتي. لا تخافين الرفض، من يرفضك بصدق أفضل ممن يقبل فيك وهو كذاب. ساعدي الرجل ليكون رجل بأنك تحترمين ضعفه. الرجولة ثمينة مثلها مثل الأنوثة. تذكري أن أول صفات الرجولة هي الشهامة. الحياة ليست غابة إذا كنت مسلحة بقلب محب وعقل منفتح ويد منتجة. أنوثتك لا تعني أن تكوني ضعيفة. خلي عندك دائماً مشروع جديد تبدئين فيه. الحياة تبدأ بعد الزواج وتبدأ بعد الطلاق. ما دمتي تتنفسين يعني هناك دائماً بداية لكل شيء. لا تقولين أنا انتهيت. صادق الصادقين وليس المميزين، فكل صادق مميز ولكن ليس كل مميز صادق. لا تسمعي للنميمة ولا تشاركين فيها. النميمة الصغيرة بداية قطيعة كبيرة. كوني منتجة الفكر، جذابة في الحضور، مفتقدة بالغياب، راقية الكلمة، كلها من سحر الأنوثة. في الحياة الزوجية يجب أن يكون شريك الحياة متساوي الخطوات معاك في نجاحاته وفي حياته وفي تطوره، وخلك دائماً مع من يبذل الجهد عشان يلحقك إذا تقدمتي عنه.
2: تاريخ عريق من العطاء الإعلامي المشرف.
3: المتعة، القيمة، والتأثير. فضاء زاخر بالتنوع والتجدد.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
3: هنا البحرين.
4: إذاعة البحرين تقدم لطائف الأخبار. ما أجمل أن تختلط النادرة بالحكمة

0: وحسن الخلق بلا عبرة، بها تتهذب الطباع وتطيب القلوب، وتاريخنا العربي زاخر بالقصص والمنح التي حملت ألواناً من الدروس والمتعة، والتي ترسم مشاهد الحياة للعصور التي اتصلت بها. وفي مسلسل لطائف الأخبار نسرد لكم كل يوم من الأخبار ألطفها ومن النوادر أطرفها. لطائف الأخبار تختارها لكم وترويها عليكم فاطمة محمد، ينفذها ويخرجها محمد نعمة. بيهس وفرصته الذهبية.
1: بيهس هذا كان رجلاً من فزارة، وكان سابع سبعة أخوة. قيل إنه غار عليهم قوم من أشجع، وكانت بينهما حرب. خرج إخوة بيهس مغيرين في يوم على بني ضبيعة، فلقيهم القوم من أشجع فقتلوهم إلا بيهساً، وكان أصغرهم، وكان أيضاً يعرف بحمقه بين العرب. فماذا حدث؟

0: المسخر. هيا اقتلوه. هيا
1: هيا لنقتله.
2: هيا نقتلوه.
3: توقفوا توقفوا، وما تريدون في قتل هذا؟ يحسب عليكم برجل ولا خير فيه، إنه الأحمق بيهس.
4: أجل أجل أجل، دعوه يذهب.
5: لا حاجة لنا
6: بقتله. دعوني أذهب معكم إلى حيي. فإنكم إن تركتموني وحدي أكلتني السباع وأكلني العطاش. دعوني أذهب معكم، دعوني.
7: كفى بكاء.
8: حسنا
9: حسنا حسنا، تقدم تقدم
8: تقدم
2: تقدم.
4: أعطوه شيئا يأكله. هيا
10: ففعلوا، فأقبل معهم. فلما نزلوا
11: لننحر من الإبل ونطعم ونستريح.
3: أجل أجل.
4: هيا هيا هيا.
8: لقد أضنا،
2: إنه يوم شديد الحرارة،
9: أنهكنا الجوع.
3: هيا هيا هيا، الحر شديد.
10: فاستراحوا في يومهم ومعهم بيهس. فلما نحروا من الإبل،
3: يا قوم يا قوم، ظللوا لحمكم لا ينتن.
6: ولكن بهذه الأرض لحم لا يظلل.
4: ماذا يقول هذا الأحمق؟
6: لحم لا يظلل.
10: ويقصد بهذا لحم إخوته المقتولين على يد أشجع.
4: إني لأسمع من هذا الإنسان أمرا يمكن أن يكون من ورائه شر، فاقتلوه اقتلوه.
3: أيعد علينا هذا بقتيل؟
9: لا لا لا لا لا لا لا لا لا
4: لا يعد. اتركوه
8: إنه لا يعد قتيلا.
4: اتركوه شأنه.
8: أتونا بالطعام والشراب.
9: أنا أطيب يومنا هذا وأخصبه.
6: على قومي أيام عجفة.
10: ثم تشعب طريقهم ففارقهم وأتى أمهم.

0: افتح الباب يا أمي، افتح الباب، أنا بيهس.
1: ها؟ بيهس؟ أين إخوتك؟ أمورق أنت أم مخفق؟ أين إخوتك؟
0: المخفق مخفق.
1: ما الذي حدث؟ ما الذي حدث يا بيهس؟ أخبرني.
2: وأخبر بيهس أمه ما حدث معه ومع إخوته.

0: ماذا؟ ماذا؟ فما جاءني بك من بين إخوتك؟
1: لو خيرت لاخترت.
2: وكانت أم بيهس تبغضه وتحب إخوته، ثم إنها عطفت عليه ورقت له حتى قال الناس:
3: لقد حمدته،
4: لقد حمدته،
5: لقد حمدته، لقد
2: أما بيهس فكان رده:
1: بل هو ثكلها لأولادها، هو الذي جعلها تعطف علي وتحبني، ولو بقوا لها ما أحبتني.
2: ثم إن أمه جعلت تعطيه بعد ذلك ثياب إخوته فيلبسها ويقول:
1: يا حبذا التراث لولا الذلة، يا حبذا التراث لولا الذلة.
2: وبقي على هذا الحال. ومرت الأيام، وفي يوم مر بيهس بنسوة من قومه يصلحن امرأة منهن، يردن أن يهدينها لبعض القوم الذين قتلوا إخوته، فماذا فعل؟
0: ما أجمل، ما أجمل،
5: لقد أصبحت جميلة،
0: ما أجمل،
6: يا لجمالها، يا لجمالها.
1: إنهن يهدين المرأة إلى القوم الذين قتلوا إخوتي. يا للعجب، يا للعجب، سترون ما أفعل، سترون.
2: أتدرون ما فعله بيهس؟ لقد تجرد بيهس من ثيابه وأخذ يرقص مع النساء.
1: ألبس لكل حالة لبوسها، إما نعيمها وإما بؤسها، ألبس لكل حالة لبوسها.
6: يا لحظة
2: فجعل يأكل ويقول:
1: حبذا كثرة الأيدي في غير طعام.
6: أيطلب هذا بثأر؟
7: بل لا تأمن الأحمق، وفي يده سكين يا أم بيهس.
2: وفي يوم بينما هو يرعى غنما له، إذ ألجأه الحر إلى غار يستظل فيه.
1: يا للحر الشديد، لقد تعبت، سأستريح في ظلي.

0: هذا الغار الجو حار جدا.
1: وفجأة
0: ماذا أرى؟ إنهم قتلت أخوتي، قد عقلوا إبلهم على فم الغار. ماذا سيفعلون؟
1: رأى بيهس قتلة إخوته قد حلبوا إبلهم وشربوا منها حتى أخذهم النوم.
0: إنها فرصتي لأنتقم، ولكن كيف؟ سأذهب إلى خالي أبي حنش، سأذهب إلى خالي أبي حنش.
1: وهكذا انطلق بيهس إلى الحي وقصد خاله، وكان هذا الخال من أضعف الناس قلباً. فماذا حدث؟
0: يا خالي!
2: ماذا؟
0: يا خالي!
2: ماذا يا بيهس؟ ماذا؟ تكلم!
0: هل لك في غار فيه ظباء يا خال؟
2: غار فيه ظباء؟
0: نعم نعم.
2: هيا هيا لعلنا نصيب منها. هيا
0: لنذهب يا خالي.
1: انطلق بيهس مع خاله الذي تقلد سيفه وقوسه حتى أقامه على فم الغار.
0: يا خالي انظر انظر إلى هنا.
2: ماذا؟
0: انظر، قد وصلنا.
2: يبدو أننا فعلا وصلنا. هذا هو الغار الذي تتحدث عنه يا بيهس.
0: والآن يا خالي

0: تفعل؟ ماذا تفعل ويحك؟ لماذا دفعتني إلى داخل الغار يا بياس؟
1: هيا هيا ضرب نبا حنش ضرب نبا حنش.
0: توقف توقف، إنه نحون. يا إلهي، ما العمل الآن؟ ينجيني إلا أن أضرب بسيفي فيهم.
2: أعمل أبو حنش سيفه في قوم أشجع الذين قتلوا إخوان بيهس، وما زالا بهم حتى أبادوهم ورجعوا بأسلابهم إلى الحي، فعرفت شهامة بيهس وصرامته وأنه قد أدرك ثأره. وفي ذلك يقول المتلمس:
3: ومن طلب الأوتار ما حز ألفه، قصير ورام الموت بالسيف بيهس. نعامة لما صرع القوم رهطه، تبين في أثوابه كيف يلبس.
4: إن قيمة التراث تكمن فيما يبعثه فينا من قيم عليا وحكمة وأدب، فالكلمة الحلوة والنادرة اللطيفة والقصة العجيبة التي يحفل بها تاريخنا العربي على مر العصور، كلها يترك في النفس أعظم الأثر. كنتم مع لطائف الأخبار. شارك في هذه الحلقة علي القطان، حسن السعاتي، آلاء البناء، مريم فقيهي، زينب مرضي، طارق محمود، علي الطريف،

المقدمة والختام بصوت حسين أميري. قام بدور الراوي فاطمة محمد. لطائف الأخبار ينفذها ويخرجها محمد نعمة.

البحرين أجمل وطن فيك الوصف يحتار، محلاك يا ديرتي يا عز واغلى دار. انتي لروحي نظر والسمع والإحساس، ترابك أحلى درر للغير ما ينداس. بحرين انتي الحبيب ساكن وسط بالي، حبك لقلبي دوه يا حبي الغالي. حبك سكن مهجتي في قلبي وإحساسي، بالوصف انتي ذهب تاج على راسي. بحرين انتي سفر وملازمه للعين، بحرين شمس وقمر نسمة هوى بحرين. حب وغرام وعشق والشوق وسط العين، لخاطرش ديرتي محبوبة البحرين. قلبي لحبك حصن وضلوع صدري سور، مشتاق لك يا وطن شوق البصر للنور. خليفة العيسى.

0: بين أمواج الأوراق تلمع الأحبار، ويخط القلم من مدادها ما خط من الأحبار، فيثري المعرفة ويفصح عما بالبيان من أسرار. ما خط القلم،
1: ما خط القلم.
2: أهلا بكم مستمعين الكرام في لقاء يجمعنا وإياكم وما خط القلم. العلم وسيلة والعمل ثمرة. العلم أساس البناء، والعمل ثمرة الغراس. والبناء من غير أسس لا يبنى، والثمر من غير غرس لا يجنى. قال بعض الحكماء: لا تطلب سرعة العمل واطلب تجويده، فإن الناس لا يسألون في كم فرغ، وإنما ينظرون إلى إتقانه وجودة صنعته. الكلمة الطيبة تجلب الود وتزيل الجفاء وتغرس الصفاء والوئام. فكم سكنت من ثورة غاضب، وقربت من ود حانق، وهدأت من فتنة.
0: ما خط القلم.

0: من تمام العلم استعماله، ومن تمام العمل استقباله، فمن استعمل علمه لم يخل من رشاد، ومن استقبل عمله لم يقصر عن مراد. جسم الحرب الشجاعة، وقلبها التدبير، وعينها الحذر، وجناحها الطاعة، ولسانها المكيدة، وقائدها الرفق، وسائقها النصر.
1: ما خط القلم، ما خط القلم، مع تحيات حسن الساعاتي وأحمد صالح.

0: مستمعينا، جمهورنا العزيز،
1: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم. من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد، نقول
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين،
1: هنا البحرين.

0: فكرة تعالوا نغيرها مع آلاء البناء وصابر السعيد.
1: مواقف كثيرة في حياتنا نقابلها، ومنها على سبيل المثال شخص في بيته نص الليل يشغل الأغاني بأعلى صوت، وواحد ثاني محول الشارع إلى حلبة سباق تفحيط وسرعة جنونية. ولما تسأله ليش تسوي كذي يكون جوابه ببساطة أنا حر. فبداية خلونا نعرف شنو معنى الحرية.
2: الحرية هي أفضل شيء يعني، فما أقدر أقول إن أنا مقيد، أنا حر نفسي فما حد يقدر يقيدني، هاي الحرية بمعنى يعني.
3: الحرية هي أن الإنسان يمارس كل الأشياء اللي يبيها أو كل الممارسات والسلوكيات اللي يحب أنه يمارسها بما لا يتعدى على حريات الآخرين.
4: كلمة الحرية يفهمها الإنسان أنه هو بيكون مثل الطير الحر، طاير بنفسه، حر بتصرفاته، باللي يملي عليه ضميره وتفكيره. طبعا الحرية فيها مثل ما يقولون فيها قيود.
5: يكون عند الشخص مسؤولية تجاه تصرفاته وأفعاله، بحيث أنه يقدر أنه يسوي أي شيء ولكن يكون على اقتناع ومسؤولية.
6: الحرية هي الحياة بلا قيود، بلا قيود مادية، بلا قيود عاطفية. وأنا أتوقع أنه صعب وايد أن الإنسان يوصل لهالدرجة، لأن كل واحد منا مرتبط بشيء معين في حياته.
7: الحرية هو أنك الروح تتحرر من أي تعلق في الدنيا. الحرية ما هي أن أنت موجود

0: ده في بلد ومساجنينك ممكن يكون إنسان حر وهو في السجن إذا اقتنع بالفعل أن روحه حرة.
1: الحرية من المفاهيم النسبية اللي تختلف من شخص لآخر. فالحرية تمنحنا إنسانيتنا، تشعرنا بقيمتنا ووجودنا في الحياة. والحرية تعني أن نفعل ونقول ونعبر عن آرائنا بدون ضغط أو خوف. ولكن هل يعني هالشيء أن الحرية تكون مطلقة وما يقيدها قيد؟ الحرية ما تعني الخروج على شرع الله، بل شرع الله هو اللي يمنحنا الحرية. فمن خصائص ديننا أنه يبني القيمة الذاتية للفرد، فالحرية هي التحرر من عبودية النفس والشيطان. الحرية تعني كذلك الاعتراف بالآخر وأنه موجود وله قيمته الإنسانية وحقوقه المدنية. والحرية ليست إيذاء ولا تعدي على حقوق الآخرين ولا سب وشتم وتلفظ بألفاظ بذيئة. للأسف نشوف بعض المواقف في حياتنا هذا اللي صارخ واللي يسب واللي يشتم واللي يتعدى على الشخص اللي قدامه. ليش؟ أنا حر، أنا حر في تصرفي معه، أنا حر في معاملتي معه، وحر شلون أقابله وشلون تكون ردة فعلي معه. أكيد هالشي ينافي المعنى الحقيقي للحرية. حرية الإنسان من المواضيع اللي تثير جدل دائم وتساؤلات عديدة. هل الإنسان حر أم مقيد؟
0: الإنسان ولد حر، يعني رب العالمين عطانا هذه الكنز، بس إحنا نسي استخدام أو تعريفه حق الآخرين.
2: صعب إنه يكون الإنسان حر بالمطلق، كل واحد منا عنده حد أدنى للحرية، ولكن حرية مطلقة لا. كلنا مرتبطين بأشياء، كلنا مرتبطين بأشخاص، بأماكن، بظروف، بعادات وتقاليد، فما في أحد منا حر بالمطلق، ما أتوقع.
3: الإنسان حر بما لا يتعدى على حريات الآخرين.
4: طبعا الإنسان حر بمعنى العام، ولكن الحرية مو نفهمها إنه يكون شخصنا ما عليه أي ضابط أو مسؤولية معينة. يعني أنا أشوف الحرية إن هي تكون في حدود معينة، هي الحدود القصوى والحدود اللي تنظم العمل، وفي النهاية الإنسان ممكن هو يقوم بأي تصرف وفقها بس إنه يراعي هاي الضوابط.
3: طبعا الإنسان حر، إنسان حر لأن الله خلقنا أحرار، لأن ديننا الإسلامي يدعونا إلى أن نكون أحرار، حرية، ولكن بيعطي الآخرين حرية كمان.
5: الإنسان حر، الإنسان ولد عبدا حر، لأنه لو ما كان حر وعنده واعتقد منطق الحرية ما راح يكون إنسان متطور. الحرية هي الإنسان ممكن يؤدي أعمال يكون حر فيها غير متقيد، عكس الإنسان المتقيد في كأنه قاعد في بوكس مثلا ما راح ينتج أي شيء.
6: الإنسان دائما يكون حر، ما يكون مقيد. ليش؟ هذا يعتمد على شخصية الإنسان ويعتمد على أنه هو شلون يسير حياته بحرية كاملة. في بعض الأمور يمكن أن يكون هو مقيد، مثلا حياة زوجية، حياته في العمل، فهم يمكن يكون فيه قيود، بس هو كإنسان كشخصية لازم يكون حر.
7: ممكن أكون أنت أو هي أو هو،

انا بحكي لك بيزيد اول ما تزيد.

0: فكرة تعالوا نغيرها.
1: متى أكون حر؟ وشنو المواقف اللي تقيد حريتي؟ أكون حر لما أسوي أشياء خاصة فيني وما أضر غيري أو تأذيه، فحريتي تنتهي عند بداية حرية الآخرين. فالأمثلة اللي ذكرناها في بداية الحلقة، علي شغل أغاني بصوت عالي جداً بنص الليل، صحيح هو في بيته في مسكنه الخاص، ولكن هل يعني إنه هو حر بفعل هذا؟ هل يعني إنه غير محاسب عليه؟ حر في حالة واحدة، إذا كان هذا الصوت ما قاعد يؤذي الجيران، لأن إذا أزعجتهم وإذا آذيتهم فأنا تعديت على حق من حقوقهم وما مارست حريتي بشكل لائق وبشكل راقي. الحرية ثقافة إحنا نمتلكها، والإنسان المحترم والعاقل هو اللي يعرف شلون يستخدم هالقيمة اللي شرعها لنا ديننا ودستورنا، لكن بحدود. يمكن البعض يقول دام في حدود في الحرية فما اسمها حرية. لا، أنا أعارض هالشيء وأعارضه بقوة، لأن القوانين والحدود لما وضعت علشان تنظم هالحق اللي هو الحرية. يعني لو تخيلنا أن الحرية كانت مطلقة وكل واحد يسوي الشيء اللي يعجبه واللي يخطر في باله وقت اللي يحب وفي المكان اللي يحب، لكان الوضع أشبه بالغابة، فوضى، جرائم وتفكك في المجتمع. نعم إحنا أحرار، عندنا حرية نقول ونعبر، بس قانون أنا حر بسوي كل شيء يخطر في بالي قانون خاطئ ينافي المعنى الحقيقي للحرية وما يؤدي أبدا إلى رقي الأمم.
0: فكرة تعالوا نغيرها. إعداد وتقديم آلاء البنا. استطلاعات الرأي سناء صقر وشيخ أبو كمال. إخراج صابر سعيد.

مشروع القانون هو قانون جديد أو تعديل على قانون قائم تقدمه الحكومة إلى السلطة التشريعية لدراسته، إما يكون بمبادرة من الحكومة مباشرة أو بناء على اقتراح بقانون مقدم من أعضاء مجلسي الشورى والنواب، وقامت الحكومة بصياغته في صورة مشروع قانون، ويحيل المجلس مشروع القانون إلى اللجنة المختصة لمناقشته وتقديم تقرير بشأنه ليناقشه المجلس ويصوت عليه في جلساته العامة الأسبوعية.

إن الإيمان العميق بمبادئ التعايش الإنساني والتسامح والسلام ما هو إلا امتداد لثقافة متجذرة وموروث قديم راسخ في تاريخ مملكة البحرين، وهو سياسة وطنية قائمة على إعلاء قيمة الإنسان أياً كان عرقه أو دينه، سياسة انتهجها حكام البحرين من آل خليفة الكرام طوال عهدهم في إدارة شؤون الدولة والمجتمع. كما أن التاريخ الحديث لمملكة البحرين يدل على وجود منظومة سياسية واعية تستلهم فكرها من أرقى المبادئ الإنسانية وتؤمن بصنع أجيال قيادية محصنة قادرة على مواجهة التحديات التي تهدد نشر السلام في العالم.

0: دكتورة ممكن يسوي لي مضاعفات؟
1: ما في علاج ثاني دكتورة؟ أكيد بيفيدني.
2: أبي أسرع حل دكتورة.
3: شنو الحل؟ لازم نفحص ونشوف، ما في شيء بسرعة، خلنا علميين، مو كل شي تسمعونه تصدقونه.
4: جوابك مع الدكتورة مريم باقي.
5: دكتورة مريم، أنا عندي حبوب تحت الجلد وما تنشاف وتطلع بشكل متكرر في وجهي، شنو السبب؟ ممكن تفيديني؟
3: شكراً عزيزتي على هاي السؤال. أعتقد أن معظم البنات اللي يسمعونا الحين عندهم شكوى حبوب تحت الجلد، أو اللي احنا نسميه حبوب تنحس بس ما تنشاف وايد. مشكلتها لما تحطين الفاونديشن أو المكياج وتين تصورين تحت الفلاش، شكله يكون وايد مزعج، كنا نقوط نقوط أو نتوءات على سطح البشرة، فالبشرة ما تكون سموث وسلكي وسيدة. طبعاً هذه مختلف عن الحرارة اللي عور أو لراس أصفر أو لراس أحمر، هذه موضوعة مختلف، إحنا نتكلم اللي لونه نفس لون البشرة. هذه المشكلة نقدر نجزم 80 إلى 90% أسبابها سوء العناية الشخصية بالبشرة، بمعنى معظم البنات يروحون يومية الدوام بفاونديشن ثقيل أو شي فول كفر على الوجه ويقعدون فيه ساعات وايد. طبعاً البشرة تعرق، يطلع منها أفرازات دهنية وغيرها، والمسام تتسدد وتسبب هذه البثور اللي تشوفونها تحت البشرة بنفس لون البشرة. علاجها الأساسي تعديل نمط العناية بالبشرة اليومي، ودائماً أنصح البنات، أنا ما أدري ليش يومية تحطون الفاونديشن والمكياج الثقيل، خلوا البشرة تتنفس، وإن كان لابد من إخفاء بعض العيوب، السيسي أو البيبي كريم من شركات طبية، أو واقي الشمس اللي فيه شوي لون إحنا نسميه تنتد سان بلوك. ما في داعي نحط فاونديشن ثقيل يومية، نخليه للمناسبات أو للأعياد أو غيره. خلوا البشرة تتنفس، وإذا كان في مشاكل في البشرة عالجوها، ولا تحاولون تغطونها من الخارج. العناية المعتدلة والصحيحة بالبشرة راح تحلكم إن شاء الله مشكلة الحرارة تحت الجلد.
4: جوابك مع الدكتورة مريم باقي.

0: يا دانة تزين بها عقد الخليج، وفاح بطيب تاريخها عبق الأريج،
1: وبتماسك شعبها كونت أقوى نسيج.

0: إنك يا عزيزي المستمع، إذا عرفت حقيقة ذرة واحدة أو طائر واحد أو نبات معين، فإن هذه الحقيقة تصدق على جميع الذرات أو جميع الطيور أو كل النباتات.
1: لهذا فليس للذرة أو الطير تاريخ،
0: وليس الأمر كذلك مع الإنسان، فحقيقة كل رجل واحد لا تمثل حقيقة البشرية كلها.
1: حقيقة البشرية تكمن في هذا التنوع المذهل من الأحداث التي صنعها الرجال منذ الخليقة حتى اليوم، والتي أحسن التاريخ تصويرها في أمانة ودون تزوير. نافذة على التاريخ، يكتبها درويش الجميل ويخرج

0: كان دخوله إلى قلوب القراء هادئا ناعما رقيقا وسريعا رغم ذلك كله.
1: أي سحر كان ولا يزال يا ترى في تلك الشخصية العجيبة؟
0: في العدد الثاني من مجلة كل شيء الفرنسية الصادر في يونيو سنة 1905 لفت نظر القراء بالصفحة السادسة هذه التقدمة: أرسين لوبين، اللص الظريف الذي لا يمارس هوايته إلا في القصور والقلاع والصالونات، اللص الذي تسلل ليلة إلى قصر البارون شورنمان ثم خرج بعد أن ترك على مكتب البارون بطاقته وعليها:
2: سأعود عندما تصبح مجوهراتك غير زائفة.
0: أرسين لوبين، الرجل ذو الألف وجه والألف حرفة. اقرأ أول مغامراته في هذا العدد: القارب الغامض بقلم الكاتب موريس لبلان. تلك كانت أول قصة للكاتب الفرنسي موريس لبلان عن مغامرات اللص الظريف أرسين لوبين، ذلك اللص الذي صار بعد ذلك من أقرب الشخصيات الخيالية إلى قلوب القراء في جميع أنحاء العالم.
1: فكيف نبتت صورة تلك الشخصية العجيبة في خيال مؤلفها؟ أجاءت من فراغ؟ أم جاءت على نمط شخصية حقيقية عاشت مثل تلك الحياة وغامرت أمثال هذه المغامرات فاتخذها موريس لبلان نمطاً يحتذى كما فعل آرثر كونان دويل مع شخصية شارلوك هولمز؟
0: لن يروي ظمأنا إلى الحقيقة غير المؤلف نفسه، أليس كذلك مسيو لبلان؟
3: بالطبع يا سيدي، شخصية مثل شخصية لوبين بطل روايات العديدة لا يمكن أن تنبت من فراغ.
0: أكان هناك رجل بهذا الاسم وهب كل ما وصفته به من صفات خارقة؟
3: ليس بهذا الاسم طبعا، الاسم مخترع وكذا الكثير جدا من الحوادث، وإلا فبالله عليك يا سيدي أين قدرتي المبدعة كمؤلف؟
0: وأين عرفت الرجل؟
3: في محكمة الجنايات بباريس يوم 10 من أبريل سنة 1897.
0: أي قبل خلق الشخصية الروائية لأرسين لوبين ب7 سنوات
3: تقريبا.
0: ولماذا حددت اليوم بالعاشر من أبريل سنة 1897 ميلادية؟
3: لأنه في ذلك اليوم قدم إلى محكمة جنايات باريس من يدعى ماريوس يعقوب بتهمة تكوين عصابة اسمها أشباح الليل للسطو المسلح على الأماكن المأهولة ليلا ونهارا. ماريوس يعقوب هذا يا سيدي هو الصورة الحقيقية التي نسخت منها أرسين لوبين.
1: ماذا لو قصصت علينا بأسلوبك الشيق يا مسيو لبلان ذكريات أول مقابلة لك مع ماريوس يعقوب هذا؟
3: حسنا يا سيدتي، الواقع أن محاكمة ماريوس يعقوب كانت متعة للرأي العام الباريسي كله.
1: ولماذا؟
3: بسبب طرافة شخصية يعقوب. من أول جلسة غدا يعقوب الشخصية الرئيسية، كان هو المتهم الأول، ورغم ذلك فيمكنك أن تقولي إنه هو الذي كان يدير إجراءات المحاكمة، كان دائما تحت الأضواء، هو الذي يسأل ويستجوب ويجيب أيضا، هو الذي يرأس المحكمة وهو الذي يحكم.
1: عجبا، تلك حقا صفات أرسين لوبين على مسرح أي مغامرة من مغامراته الشيقة التي كتبتها يا سيدي.
3: وهكذا كان ماريوس يعقوب. أذكر أنه في بداية الجلسة الأولى جلس ماريوس بين رجاله الآخرين المتهمين معه بنفس التهم، جلس هادئا كأنما يشهد مسرحية مسلية.
4: ارفع قبعتك عن رأسك أيها المتهم.
2: لماذا يا سيدي القاضي؟ ألا تضع أنت الآن قبعة القضاة على رأسك؟
4: قف قف أيها المتهم.
2: لماذا أقف؟ ألست تجلس مثلي ومثل بقية الحاضرين؟ فلما أقف أنا على الخصوص؟
4: هل أنت موافق على أسلوب اختيار أعضاء المحكمة لحضرات المحلفين؟
2: إنني لا أتفق مع أحد على أي شيء، كما أنني لا أعطي لبشري أيا كان منصبه الحق في محاكمتي. ولكن اسمح لي أن أسألك سؤالا، هل يعرف كل هؤلاء المحلفين القراءة؟
4: القراءة؟ أي سؤال هذا؟
2: سؤال بسيط جدا.

0: وأعجب كيف يدهشك إلى هذا الحد؟ دعني أكرر سؤالي يا سيدي القاضي، هل يعرف كل هؤلاء المحلفين القراءة؟
1: وما يدريني أنا بحق الشيطان، كيف تريد مني أن أعرف إن كانوا يقرؤون أو لا يقرؤون؟ طبعا لا أعرف.
0: حسنا، أرجو أن تدون في محضر الجلسة ملحوظة واضحة عن جهل السيد القاضي الذي يتصدى لمحاكمتي.
2: هذا أسلوب عجيب لمتهم يحاكم بتهم عقوبتها الموت. كم كان عدد التهم يا مسيو لبلان؟
3: 1300 تهمة.
2: ياه، 1300؟ وهل استطاعوا إثبات هذه التهم كلها؟
3: بالطبع كلا، بل إنهم قدموه في أول الأمر بتهمة واحدة هي التي قبض عليه فيها بعد نشاط استمر ما يقرب عن 10 سنوات.
2: ومن أين جاءت بقية التهم؟
3: هو الذي قدمها، اعترف بها في بساطة كأنه يحكي قصصا مثيرة للمحققين.
2: لابد أنه كان له هدف من هذه الاعترافات التي لم يطلبها منه أحد.
3: كان هدفه واضحا للجميع أثناء المحاكمة، بل الحق أنه كان له هدفان. الأول حماية رجاله جميعا بإبعادهم عن التهم كلها ونسبتها إلى نفسه فقط، والهدف الثاني هو تدمير نفسه نهائيا.
2: تدمير نفسه؟
3: أجل، كنت واثقا أثناء المحاكمة أنه كان يريد أن يحكم عليه بأقصى العقوبة وهي الإعدام، كان يريد أن ينتحر.
2: وهل نجح في ذلك؟
3: نجح في تحقيق الهدف الأول وهو إبعاد رجاله كلهم عن التهم المنسوبة إليه وإليهم.
2: والهدف الثاني الانتحار؟
3: لنبقي هذا إلى حينه. المهم يا سيدتي أن شخصية عقوب أثارتني جدا، فطلبت مقابلته بوصفي محررا في إحدى صحف باريس.
0: حسنا يا سيد بلان، سأخبرك بكل ما تريد بشرط.
3: تحت أمرك.
0: إذا نشرت ما سوف أقوله لك فيجب أن يذهب 3/4 أرباحك إلى الفقراء.
3: موافق.
0: حسنا، ماذا تريد أن تعرف؟
3: كيف كانت البداية؟ أعني بداية مغامراتك في السرقة.
0: لست في حاجة إلى أن أقول إنني لص شريف، لعلك سمعتهم في المحكمة يقولون إنني فوضوي. أجل، لقد كنت كذلك في أول عهدي، فقد ولدت لأسرة فقيرة ثم هربت وأنا في 10، عملت بحارا على سفينة متجهة إلى الصين ثم هربت منها أيضا، وظللت حتى سن 20 أتقلب في أعمال مختلفة منوعة لا رابط بينها، غير أن كل عمل منها كان يحتاج إلى الذكاء والحيلة وخفة الأصابع.
3: لم نصل بعد إلى أول مغامراتك في السرقة.
0: في سن 20 كونت عصابة تحت رئاستي من 3 أفراد كلهم مثلي من هواة المغامرة، وضعت لهم الخطة ثم بدأنا التنفيذ. ارتديت ثياب ضابط الشرطة وتبعني زملائي إلى محل المرابي اليهودي روك.
4: إني رهن إشارتك يا سيدي الضابط، شرفت المحل يا سيدي.
0: هل أنت المرابي روك موريل؟
4: أنا روك موريل يا سيدي، ولكني لست مرابيا. إنني كما ترى
0: لدينا أمر بتفتيش المحل وجرد كل المستندات ومراجعتها على الخزينة. إليك أمر التفتيش. راجعه أيها الرجل.
4: أجل يا سيدي.
0: راجعه بدقة حتى لا تطعن بعد ذلك أثناء التحقيق بأننا لم نطلعك عليه.
4: لقد راجعته يا سيدي الضابط، راجعته ولست أشك في صحته لا سمح الله، إنه سليم تماما، ولكن لماذا بحق السماء تظن أن الأمر سيصل إلى التحقيق؟
0: هذا توقف على نتيجة فحص المستندات وجرد الخزينة. أندري.
5: أجل يا سيدي الكابتن.
0: أغلق باب المحل حتى لا نسيء إلى سمعة السيد روك موريل، وأنت جان ابدأ في فحص المستندات وجرد الخزينة. وتم كل شيء في هدوء، وعلى مرأى من اليهودي المرابي وضعت كل المجوهرات الثمينة في حقيبة كبيرة، وبعد أن أغلقنا الخزينة.
4: لا لا لا لا سيدي الضابط، لماذا وضعتم كل هذه المجوهرات في الحقيبة؟
0: لماذا؟ لأنها أدلة القضية، ولقد تأكد لنا أنك مشترك في جرائم ربوية خطيرة.
4: ها؟
0: ستأتي معنا الآن إلى إدارة الأمن العام. جان ضع القيود الحديدية في يديه.
4: سيدي أرجوك، لا داعي للقيود الحديدية، هذه فضيحة فضيحة.
0: آسف، القانون هو القانون، ضع القيود الحديدية في يديه يا جان.
5: أجل يا سيدي الكابتن.

0: وركبنا عربة كانت تنتظرنا أمام الباب حتى إدارة الأمن العام، ودخلنا باليهودي والقيود في يديه. بينما انصرف الحوثي وكان من شركائي بالطبع، انصرف بالحقيبة المليئة بالمجوهرات.
1: ولكن أية جرأة هذه؟ تذهب بالرجل والقيود في يديه إلى إدارة الأمن العام؟
0: وأين المتعة إذن لو ذهبت به إلى مكان آخر؟ أجلسته بين جان وأندري وهما في ثياب الجنود على مقعد في صالة انتظار المتهمين، ودخلت أمامه مكتبا لشخصية كبيرة في الأمن العام.
1: كنت تعرف صاحبها؟
0: أبدا، دخلت وشغلته في موضوعات تافهة، وأتحفته بعلبة من لفائف التبغ الفاخرة لم تعطه الفرصة للتشكك في أمري. تعمدت أن أمازحه قبل أن أخرج والباب مفتوح كي تزيد طمأنينة المرابي الجالس في الصالة، واقتربت من شريكي الجالسين عن يمينه وشماله.
2: هل سيبدأ التحقيق الآن يا سيدي الكابتن؟
0: أجل يا سيد روك موريل، سيستدعيك المحقق على الفور. لقد شرحت

0: بسهولة.
1: الحمد لله، كنت واثقا من براءتي.
0: من يدري؟ جان، اصطحب زميلك أندريه ووقع على المحضر في الدور العلوي.
2: والمتهم يا سيدي؟
0: سبحان الله، أليست القيود في يدي؟ هل تصل به الغفلة إلى ارتكاب تهمة جديدة وهي الهرب من إدارة الأمن العام؟
1: أبدا يا سيدي أبدا، لن أهرب. ولماذا أهرب بالله؟ لماذا؟
0: وظل اليهودي مكانه إلى ساعة متأخرة من الليل حتى تنبه أحد الجنود إلى وجوده في الصالة، وعندما سأله وبدأ التحقيق انكشف الأمر.
3: وقبضوا عليك بعدها؟
0: حين انكشف الأمر كنت ورجالي في أسبانيا. المهم أنهم حين عادوا إلى محل المرابي وجدوا على المكتب بطاقتي وعليها مع تحيات جان فالجان.
3: لكأنك اخترت كنية بطل رواية فيكتور هيغو الشهيرة.
0: أجل، والمعنى واضح، أسرق من اللصوص لأعطي الشرفاء.
3: لص شريف إذن.
0: هذا ما أعني.
3: ولكن كيف استطعت أن ترتكب 1300 حادثة سرقة دون أن تريق دم إنسان واحد؟
0: لأني حرمت على كل زملائي حمل أي نوع من أنواع السلاح. صحيح أننا كنا نحمل مسدسات، لكنها غير الصالحة للعمل. كنت قبل البدء في أي مغامرة أعين بنفسي هذه المسدسات حتى أتأكد من عدم صلاحيتها للعمل. كنا نحملها لمجرد التهديد.
3: ولماذا كنت تترك بطاقتك بعد كل مغامرة؟
0: للفكاهة، وهذا هدف ثانوي. أما الهدف الحقيقي فهو تضليل الشرطة.
3: تضليل الشرطة؟ المفروض أن وجود بطاقتك اعتراف بالتهمة وإشارة واضحة إلى الجاني الحقيقي.
0: أين ذكاؤك يا سيدي؟ إنه أيضا إغراء لغيري من اللصوص بوضع بطاقة باسمي بعد ارتكاب جرائمهم لإبعاد الشبهة عنهم وإلصاقها بي، وبذلك أدخلوا الشرطة فرنسا في متاهات لا حصر لها.
3: ولكن كيف بعد خبرة هذه السنوات الطوال في الهرب من الشرطة وقعت في نهاية الأمر في أيديهم؟
0: هذا أمر طبيعي، كنت أتوقعه في أي لحظة، بل في الأيام الأخيرة كنت أتعجل. الحق أنني سئمت الحياة.
4: ويذكر تاريخ الجريمة أنه صدر الحكم على ماريوس يعقوب بالنفي المؤبد إلى غينيا، وكانت من مستعمرات فرنسا،
5: وأن سجله في محاولات الهرب يشمل الآتي:
6: 10 محاولات للهرب في السفن، 20 محاولة للتخفي في زي الحراس، 23 محاولة للهرب عن طريق زوجات الحراس.
4: ولم ينجح في أي محاولة حتى أفرج عنه عام 1950، وفي أغسطس عام 1954 انتحر بسم سريع المفعول.
5: وهذه يا عزيزي المستمع هي الصورة الحقيقية للشخصية الخيالية الأسطورية التي طالما قرأت مغامراتها تحت عنوان
6: أرسين لوبين اللص الظريف.
3: لا تنسي يا سيدتي من فضلك، لماذا تنسون المؤلف بحق السماء؟
5: آسفة يا أستاذ، أرسين لوبين اللص الظريف تأليف الكاتب المبدع موريس ليبلان.
7: غدا لنا لقاء عزيز المستمع مع درويش الجميل وعبد الأمير التركي.

0: صحتك في الصيف.
1: تنتشر الأمراض التنفسية في فصل الصيف نتيجة ارتفاع درجة الحرارة والرطوبة وصعوبة عملية التنفس، بالإضافة لبعض الأسباب المهمة وهي التعرض للتكييف القوي في المنزل أو العمل. وللوقاية من الأمراض التنفسية خلال الصيف يجب عدم التعرض للهواء البارد والمباشر في الأماكن الحارة، عدم الخروج في الأجواء المغبرة، تجنب الخروج من المنزل خلال ساعات الظهيرة، الحفاظ على النظافة العامة، وأخذ الاحتياطات الضرورية عند التواجد مع أشخاص مصابين بالزكام، وارتداء الكمامة

0: أثيرنا يزهو باستماعكم، ونحن معكم على مدار اليوم.
1: برامج، سهرات، فواصل وأغنيات.
0: إذاعة البحرين، إذاعتكم المتجددة دوماً ومنبركم الأول.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
2: هنا البحرين.

0: في مكتبة المعارف عقول تفكر وتوثق التفكير.
1: في مكتبة المعارف قيم تنقل مشافهة أبا عن جد.
0: وبينما هو مكتوب وموثق
1: وبينما هو متداول كان هذا البرنامج.

0: من مكتبة المعارف برنامج فلكلوري تثقيفي يلقي الضوء على الحدث من وجهة النظر العلمية وكيفية تداولها من المنظور الشعبي.
1: من إعداد وتقديم محمد جمال.
0: بالاشتراك مع استقلال أحمد.

0: أحييكم أعزائي المستمعين أجمل تحية، كذلك أحيي زميلة معاي في هذه الحلقة الأخت نيلة، وأتمنى لكم قضاء وقت ممتع ومفيد مع مكتبة المعارف.
1: أنا أيضا رحب فيكم أعزائي المستمعين، وإن شاء الله أيضا نلاقي جميعا الفائدة والثقافة من خلال هذا البرنامج الأسبوعي.
0: كما جرت العادة، نتصفح في الأوراق وفي الكتب وفي الموسوعات في هذه المكتبة الضخمة، ونوقف عند معلومة ونعطي الفرصة حق نيلة عشان تقرأ لنا. أكيد محضرة شيء؟
1: أي والله محضرة محمد. أنا قريت تقريبا من خلال أحد الكتب معلومة عن الرياح، والحقيقة استفاديت طبعا من خلال المواضيع والفقرات اللي حوت هذه المعلومة.
0: أي نعم، تفضلي سمعنا شوي
1: نسمع. الرياح كما يعرف كل الناس تقريبا هواء متحرك، قد تكون لطيفة أحيانا، عنيفة أحيانا أخرى. وعندما يقول الراصد الجوي أن الرياح لطيفة، فهو يعني أن الهواء يتحرك ببطء، وعندما يقول أن الرياح عنيفة، فقصده أن الهواء يتحرك بسرعة. تحمل الرياح اسم الجهة التي تهب منها، فالرياح الهابة من الشمال تسمى الرياح الشمالية، والآتية من الشمال الشرقي تدعى بالرياح الشمالية الشرقية. للرياح أثر كبير على حالة الجو، فالرياح الجنوبية تجلب جوا دافئا في الغالب، والرياح الشرقية كثيرا ما تجلب السحب، وتؤدي الرياح الغربية إلى جو معتدل. ولابد للراصد الجوي من أن يعرف اتجاه الرياح قبل أن يذكر لنا نوع الجو الذي نحن مقبلون عليه. ولدى الراصد الجوي أجهزة يقيس بها سرعة الريح بدقة، ويستطيع أن يقيسها بنفسه بالتقريب باستعمال جدول كالجدول التالي. إذا هبت الرياح، إذا كان الدخان يتصاعد رأسيا، كانت سرعة الرياح أقل من ميل واحد في الساعة. إذا كان لأوراق الأشجار حفيف خفيف، كانت سرعة الرياح من 1 إلى 7 أميال في الساعة. إذا كانت الأعلام ترفرف دون أن تتحرك الأغصان، كانت سرعة الرياح من 8 إلى 12 ميل في الساعة. إذا كانت الأغصان الصغيرة تتمايل والأوراق تتطاير، كانت سرعة الرياح من 13 إلى 18 ميلا في الساعة. إذا كانت الشجيرات تتمايل والزبد يعلو فوق سطح البحر، كانت سرعة الرياح من 19 إلى 24 ميلا في الساعة. إذا كان من الصعب الإمساك بالمظلات، وكانت فروع الأشجار تتمايل، كانت سرعة الرياح من 25 إلى 38 ميلا في الساعة. إذا كانت الأشجار تقتلع والفروع الكبيرة تتكسر، كانت سرعة الرياح أكثر من 39 ميلا في الساعة. شو رأيك يا محمد؟ ترى

0: ان شاء الله.
1: اكتسبنا معلومات عن
0: كم اللي قلتي اخر مره؟ 39
1: 39 ميل في
0: في
1: الساعة.
0: الساعه الاشعه تقتلع، واذا زارت عن 39
1: ما مكتوب
0: ما
1: عندنا.
0: مكتوب ما مكتوب. الله لا يبهل لنا ذي الواقع. نذكر ان في سنه 56 هبت على البحرين رياح كان سرعتها 50 ميل.
1: ما شاء الله، تسمى عاصفة تقريبا.
0: عاصفة طبعا، عاصفة، احنا كنا صغار وغرقوا ناس في البحر. وأيضا يذكر الجماعة اللي قبل يذكرون سنة الطبعة، وهي أعتقد أنها حصلت في العشرينات من هذا القرن.
1: نعم،
0: يقولون أن يعني هبت عاصفة قوية جدا غرقت سفن القوس.
1: نعم،
0: وقليل النجي والحية، فسموها سنة الرحمة. هي سموها سنة الطبعة، لكن لما دائما يعني المجتمع الإسلامي لما تحصل في كوارث تؤخذ الأرواح بالجملة وكأنها رحمة من الخالق عز وجل. أن يعني ما يعني ما يقولون شاء كلام عند الله، الخير والشر عند الله.
1: نعم،
0: فما يقولون سنة كذا سنة كذا، يقولون سنة الرحمة.
1: نعم،
0: فهذه العاصفة كانت شديدة جدا، وما يعني ما يحضرني الآن كم كانت سرعتها، إذا كان في عندنا أجهزة تراصد ذاك الوقت ولا ما، مش ما ندري الواقع، بس يبدو أنها قوية جدا وغرقت كثير من سفن القوس. حتى الحية ويقول لك كنا نمشي بس نشيل جثث من
1: ما شاء الله.
0: من على سطح الماء.
1: نعم،
0: وصارت مناحة، وأصبحت ذيك السنة تطلق عليها سنة الطبعة.
1: حادثة طبعا مشهورة جدا،
0: هذا مشهورة جدا في العشرينات، وأعتقد
1: نعم.
0: في 24 على عادة العوام الجماعة الشعبيين شو يسوون؟ كانوا يأرخون للحدث، يعني ذاك الوقت نسبة اللي يقرون ويكتبون كلش قليلة، فيقولون مثلا فلان تزوج في السنة الفلانية، وحددون حدث مهم
1: حدث معين
0: كتاريخ.
1: صح.
0: مثل سنة الطبعة الآن صارت تاريخ، يقول لك مثلا فلان مولود سنة الطبعة،
1: سنة الطبعة نعم،
0: وفلان مثلا متزوج سنة الطبعة، أو متزوج عقب هالكثر سنة بعد سنة الطبعة.
1: نعم،
0: فسنة الطبعة صار هي المقياس. على العموم معلوماتك كلش قيمة عن الرياح، وأنا طرى علي سنة الطبعة، والله لا يعود علينا هالسنين ديك، وإن شاء الله ما أتينا هالرياح. وعلما أن رياح البحرين تهب عليها يعني رياح معروفة ومن جهات معروفة ولها أسماء ومصطلحات شعبية. طبعا الريح الأساسية جدا في البحرين ريح الشمال. ريح الشمال ين من جهة الشمال ودائما بارد، شفت شلون؟ حتى إذا يعني في الصيف يلطف
1: شوي حرارة الجو
0: طبعا ما في شك، لأن في اعتقادي أنا أن الجهات الشمالية من الكرة الأرضية هي دائما الباردة، وإحنا أين الهواء من ذيك الجهة. معروف عند جماعة الإرصاد الجوية وعند الطيارين بالذات عن رياح شمالية يسمونها البوارح، عندنا يسمونها الإنجليز أو الطيارين الإنجليز يسمونها 40 days شمال، مدتها 40 يوم، تبتدي في بارح الحفار في أواخر مايو.
1: نعم،
0: يسمونه بارح الحفار، وهذا هواء شديد. البوارح عادة
1: صحيح.
0: البوارح هواء شديد يجي في الصيف، تفتر قوة الريح بعد 3 أيام أو 4 أيام من هبوبها، وهي نجوم فلكية مثل ما نسمي احنا در.
1: نعم،
0: ففي در، كل در يدش يجيب معه الهواء ماله، لكن أقواه على الإطلاق بارح الحفار، ومعروف عند أهل البحر بارح الحفار ذي إن ينظف ينظف لفشوت من الخيدوش اللي هو النباتات التي تنمو في فصل الشتاء. فأي بارح الحفار ينظفها، ويبقى جذورها، تبقى جذورها على العلقة بالصخر أو بالفشت، فتي السمكة وترعى من الجذر.
1: صحيح، عبارة تجديد،
0: تجديد الحياة. يعمر الفشت، يقول لك عقب بارح الحفار أحرق الفشت، الفشت يسوي سمكة، معناها أن هناك مرعى وهناك أكل للسمك. هذه الرياح معروفة يسمونها رياح شمالية، احنا نسميها معروفة عندنا في البحرين. لكن إذا هبت من جهة الشمال

0: الشرقي يسمونها انعشي.
1: نعشي.
0: انعشي يمكن يفكر اخوي المستمع ان لان تيمون عشا دائما، لا هي فعلا تيمون عشا. عموما الشمال الشرقي ما يقوي،
1: نعم
0: ما يخاف منه اهل البحر، ما يخافون منه. انما هناك نجم يسمونه نجم النعش، وهو ياتي من قبل هذا النجم فيسمونه انعشي.
1: نعم
0: اذا رحنا على وصلنا الجهه الغربيه يهب علينا هواء شمال غربي، احنا نسميه ايضا شمال غربي، والغربي يهب اذا جانا من جهه الغرب، واجمله اللي يجينا في ليالي الصيف في اواخر الليل، الغريبي
1: يعني
0: يسمونه،
1: يكون بارد شوية
0: بارد
1: بالليل.
0: طبعا لان يجينا من جهه الصحراء من المملكه العربيه السعوديه، ومعروف عنه ان الندل لما ينزل على التراب ويا الهواء يشيله يوصل لنا في نوع من يعني منعش، يطلع الهواء منعش، لذلك غنوا عليه الاوليين قالوا هب الغريبي رمت
1: الغريبة.
0: تفاح بوراقه
1: نعم
0: والعين تبكي على المحبوب وفراقه. وفي الواقع اكثر من اغنيه او اكثر من موال على الغريبي، في واحده تقول هب الغريبي ودرباني فوق دتشتهم، ما ادري من الله لو من بنيتهم
1: يا سلام.
0: ظهرنا من بنيتهم.

0: ننتقل من الهواء الغربي اللي رمى التفاح بوراقه ونروح جهة الجنوب الغربي. الهواء اللي ين من الجنوب الغربي يسمونه العقربي، وعادة ذي الهواء لا يأمنون للبحارة، مو لأن عقرب، لا، لأن العقربي جاي من نجم العقرب.
1: نعم.
0: النجوم السماء المعروفة عند أهل الفلك والبحر اللي يعرفون هذي.
1: نعم.
0: فيقول لك لما قلنا ليش ما تأمنون له، قال لأن عقبه ما ندريش بيصير. دائما عادة هو يبتدي العواصف تبتدي بعقربي خفيف وبعدين تب العاصفة، يشتد من الجهة الشمال يقلب إلى الشمال.
1: نعم.
0: فعقب العقربي أيضا عندنا سهيل اللي اي من جهة الجنوب، وأيضا برد يجي نسناس يا سهيلي يا الجنوبي، برد يجي نسناس هذا غنوا عليه على سهيلي، وعادة النجم السهيل يطلع من جهة الجنوب، والهواء عادة إيين لطيف أيضا لسهيلي، إي منعش لطيف جدا يختلف عن أنواع ثانية من الهواء اللي راح نتحدث عنها. فإيين

0: محمل ايضا برائحه الرطوبه البارده.
1: بارده اي من كذي غنوا عليهم محمل الاغاني يعني اساس انه الجو لطيف او بارد شوي.
0: اي هو
1: الغربي
0: هو لا شك لان تخبرين قبل حكايه المكيفات وقبل حكى الان الواحد صك على روحه وشكل اسم ما يدري بالهواء شنو برا، لكن قبل كان وايد له الهواء ذي والجو لا يعني احتفاء خاص عند الجماعه الشعبيين لدرجه ان ما يمارسون كثير من طقوسهم الا اذا الجو زين
1: مرتبطين بالجو
0: طبعا يعني مثلا تطهير الطفل لابد ان يصير مثل البوارح علشان انه يشفي الجرح بسرعه وايضا ما يحتلون في فترات الصيف القاتل يقول خلي ينتعش الجو شوي وهكذا حتى التطبيب الشعبي كان يعتمدون على الجو. العلم الحديث الان خلط الاوراق طبعا اصبح الجو يتحكم فيه الانسان. وبعدين الله يسلمك عندنا شنو عقب السهيل يين الكوس وهو كريه جدا في البحرين
1: رطوبة
0: جدا لأن لو أخذنا وضع الخليج العربي نجد أن الهواء يين الكوس اللي هو الجنوب الشرقي يين من جهة الخليج من البحر ونظرية نسيم البر ونسيم البحر نجد البحر لما تطق عليه الشمس في النهار يولد رطوبة ولما اي هوا الكوس ويدز صوبنا واحنا جزيره اصلا صغيره ايضا فنمتلئ بالرطوبه امتلاء تام. فالاولين يقول لك واحد يتملل من ثيابه الكوس.

0: وآخر نوع من أنواع الهواء اللي تبع لنا هنا في الرياح اللي تبع لنا في جزيرتنا الحلوة الصغيرة البحرين، الهواء الشرقي يسمونه فجري، وهو يختلف عن الكوس، في رطوبة إنما أقل من الكوس. الشرقي اللي يأتينا من جهة الشرق بالضبط، مطلع جهة المطلع يعني يسمونه أهل البحر. هذه مجمل الرياح اللي تب على البحرين. الآن طبعا الأرصاد أنت اللي ذكرتيها الآن، إن الراصد الجوي الآن طبعا العملية صارت بالنسبة له سهلة، لأن القمر الصناعي يرسل صور ويرصد
1: الأجهزة طبعا اللي عندهم متوفرة.
0: طبعا اختلفت، أول كان الرصد يعتمد على بالون كبير ينفخ بالغاز ويطلقونه كل عصرية ويرتفع لارتفاعات شاهقة. الواقع أنا ما أعرف بالضبط شن هي وظيفة هذا البالون، وهل يرجع لهم ولا ما يرجع لهم. أعتقد أنه ما يرجع لهم، إنما كانوا يستدلون به على سرعة الريح وعلى قوتها وعلى حالة الطقس، وهما أدرى بعملهم. إحنا في هني في المأثور الشعبي أيضا هناك يعني مسميات لسرعة الريح. الآن أنت قلتي في معلوماتك أن إذا كانت سرعة من كذا لكذا،
1: على أساس الأشياء اللي يشوفونها مثل الأوراق
0: اللي يشوفونها بالعين، أوراق الشجر ولا أقصن الشجر.
1: نعم.
0: صح. إحنا شو نقول إذا كان الهواء ساكن؟ نقول دوق.
1: دوق
0: الهواء. دوق
1: الهواء
0: بمعنى كان في هواء ووقف. واليوم اللي ما في رياح يسمونه خواهر. يوم خواهر، يقول خواهر، شو الهواء؟ قال والله الهواء خواهر. يعني واحد يسأل

0: صديق البحر يقول له مثلا شنو الهواء اليوم شمال مثلا كوس، يقول له لا والله خوار، خوار بمعنى ما في رياح. طيب اذا هب الهواء بنسمات خفيفه يقولون يسويب، يقول الهواء يسويب، ولفحة التيار الهوائي الباردة أو الحارة يسمونها سايبة. إذا كان لفحة حارة يسمون الهواء الحار سموم.
1: سموم أي نعم.
0: سموم الجيض معروفة ذي، حتى بالعربية الفصحى يسمونها السموم، وهو الهواء الحار المشبع بالحرارة. زين إذا كان شوي أسرع الهواء وفي يعني من القوة وهواء متواصل يقولون تارس. شفت شلون هواء تارس؟ يسويب معناها يهب ويوقف، يهب ويوقف.
1: نعم.
0: لكن تارس معناها يهب باستمرار،
1: استمرار مستمر يعني.
0: والعلم يرفرف دائما ياشين، احنا الاعلام نجتها ترفرف.
1: نعم.
0: واذا كان اكثر من تارس يسمونه صليب.
1: صليب
0: الهواء صليب، الهواء صليب هنا الهاوي يمتنع عن البحار، وحتى بعض البحارة يمتنعون يقول الهواء صليب. طبعا بعد الصليب في شنو؟ الضربة اللي هي العاصفة، يسمونها ضربة. لما يقولون ضربة معناها عاصفة، والله يفكنا من العواصف.

0: بعدين الرياح الله يسلمك من حيث المنظور الشعبي هناك أمثال دخل فيها يعني مفردة ريح، مثلا الباب اللي يجي من الريح شو نسوي فيه؟
1: سد مستريح.
0: سد مستريح. طبعا الريح هني تمثل مو بالهواء، تمثل الأذية الشر
1: إيه.
0: فهما يعني حطوا الهواء لأن فيه باب وفي سد باب، وأحيانا الدريشة صك الدريشة اللي منك ريح سد وستريح إلى آخره. في مثل ثاني يطرى عليه الآن يقول دفعة مردي والهواء شرقي. المردي يسمونه يعني عند الإخوان أهل الريف إحنا نسميه الخطرة.

0: وهم يسمونها المردي، اللي هي عبارة عن قطعة من الخيزران يمسكها البحار في القوارب الصغيرة ويحرك بها، يضربها مثل الخطرة يعني، يضربها بها في الأرض فتتحرك
1: تحرك السفينة أو
0: السفينة الصغيرة أو
1: السفينة.
0: الشوعي. فلما يكون الهواء شرقي يساعدها، ودفعة مردي يعني دفعة واحدة باليد من هذا المردي والهواء يساعدك هواء شرقي. هذا يقال المثل ذمته إذا كان الموضوع موضوع صغير والواحد مستصعبه. يقول له يا أخي تعصب، كلها دفعة مردي والهواء شرقي،
1: أيوة.
0: يعني كلها أحداد سهل يعني. وآخر شيء عندنا شنو، في جهاز كانوا يركبونه لمعرفة اتجاه الريح نسميه كتويل.
1: كتويل.
0: كتويل إيه؟
1: قديم يعني، جهاز قديم في.
0: يعني يحطونه في بعض البيوت، عبارة عن قطعة من الخشب وراها قطعة خرجة ترفرف الهواء. الكتويل دي كلمة إنجليزية اسمها كوكويل، اللي هم يحطون ديش يفتر مع الجهات،
1: صحيح.
0: إيه كوكويل يسمونه، احنا سميناه كتويل، لكن استخدمنا مفردة كتويل، قمنا نستخدمها استخدامات ثانية. مثل شنو، نصف الشخص الذي يميل مع الرياح بأنه كتويل، ويعني اللي ما له رأي ثابت نقول له هذا ما عليك منه، هذا لك كتويل،
1: كتوي.
0: واحد يقول له شرق واحد يقول له
1: ايه
0: غرب
1: صحيح.
0: وهكذا. على العموم أشكرك على هالمعلومات القيمة عن الرياح، ونشكر للمستمعين حسن استماعهم، ونتمنى لقائهم في حلقة قادمة
1: بعيدا طبعا عن العواصف إن شاء
0: إن
1: الله.
0: شاء الله.
1: شكرا لكم أعزائي، ونلتقي إن شاء الله في الأسبوع القادم.
2: في الأسبوع القادم يتجدد اللقاء.

لجنة شؤون المرأة والطفل. تتشكل لجنة شؤون المرأة والطفل من 7 أعضاء، وتتولى مسؤولية دراسة ومراجعة مدى ملائمة التشريعات النافذة ذات الصلة بالمرأة والطفل وجميع ما يحال إلى اللجنة من مشروعات القوانين والاقتراحات بقوانين والموضوعات المتعلقة بالمرأة والطفل. كما تقدم اللجنة رأيها إلى اللجان المختصة الأخرى في التشريعات المتصلة بشؤون المرأة والطفل.

0: على خريطة البحرين، مواقع تأخذنا في رحلة مميزة تأسر زائرها وتقدم له تجربة استثنائية وفريدة من نوعها. موقع على خريطة البحرين مع ناصر جبر ومروى العريفي.
1: موقعنا اليوم على خريطة البحرين بيكون باب البحرين، واللي يعتبر مدخل سوق المنام القديم. تم بناء وتشييد الباب في سنة 1949، وضم مكاتب الحكومة في ذاك الوقت، وكان الباب مطل على البحر، وتعرض مع مرور الوقت إلى تغييرات كبيرة، ولكن تم الاهتمام فيه وترميمه على أن يكون بنفس الهيئة القديمة. يضم باب البحرين مركز المعلومات، واللي يستقبل زواره في كل يوم، ومن بعد التعرف عليه بينتقل الزائر إلى سوق المنام الشعبي القديم، واللي يعتبر أحد أقدم الأسواق في البحرين، ويضم العديد من الدكاكين اللي تبيع سلع شعبية وحديثة وتقدم تجربة استثنائية لجميع الزوار، بين المنتوجات الشعبية والمنسوجات والبهارات والبخور والعطور والتذكارات، بالإضافة إلى المطاعم والمقاهي الشعبية. وبالنسبة لأوقات زيارة باب البحرين، فهو يومياً من الساعة 9 صباحاً وحتى الساعة 12:30 ظهراً، ومن الساعة 4 مساءً وحتى 8 مساءً. باب البحرين، مدخل سوق المنام القديم، كان وجهتنا اليوم على خريطة البحرين.

0: الحقيقة بدقيقة. قرر مجلس التعاون الخليجي السماح لأصحاب بعض المهن
1: كالطب والمحاماة والمحاسبة والهندسة والاستشارات الإدارية والصناعية والاقتصادية والزراعية والصيدلة الحاملين لجنسية أي دولة من المجلس بممارسة مهنهم في أي دولة من دول المجلس.
0: كما سمح المجلس للحرفيين من مواطني دوله حق ممارسة حقوقهم وأعمالهم في أي دولة عضو من المجلس
1: يمارسون حرفتهم إسوة بمن يماثلونهم من مواطني الدولة التي يعملون فيها دون تفريق أو تمييز.
0: كما سمح المجلس للمواطنين الخليجيين

0: إقامة الفنادق والمطاعم ومزاولة العمل فيها.
1: وللمواطنين الخليجيين أيضاً الحق في مزاولة الأنشطة في المجالات الصناعية والزراعية والثروة الحيوانية والسمكية والمقاولات.
0: إنها حقائق عن ميزات ومنافع تعبر عن وحدة حقيقية تلبي مصالح مواطني دول المجلس،
1: لأنه من أجلهم كان إنشاء مجلس التعاون الخليجي،
0: ولأنها الحقيقة بدقيقة.
1: مع تحيات مؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

يعتبر كرسي الملك حمد للحوار بين الأديان والتعايش السلمي بجامعة سابينزا الإيطالية، والذي دشن في شهر نوفمبر عام 2018 للميلاد برؤية حكيمة من جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه الملك حمد بن عيسى آل خليفة، إحدى الجهود الكبيرة المثمرة لمركز الملك حمد للتعايش السلمي، وهو خير مثال يجسد روح التسامح وحرية الأديان السائدة في المملكة. فجلالة الملك المعظم يرى أن جوهر التعايش في مملكة البحرين هو احتفاظ كل منا بدينه وهويته وخصوصيته.

ياخذني الهوجاس غرب وشروقي الهام شعري في الشعر لافني لو فجمع حروفي محساس شوقي شعري كما خيل السلاطين محسوف يهيج في وقت المدايح سبوقي صدى صهيلة في الميادين مألوف ما يمدح إلا من لنبضه يلوقي.

0: مأثورات شعبية. مأثورات شعبية برنامج يتحدث عن الجوانب التراثية التي ساهمت في تكوين ملامح من شخصية المواطن البحريني. سوف نقلب الأوراق القديمة ونعيش فيها هذه الدقائق. أيها الجد، أيتها الجدة، أيها الأب، أيتها الأم، أيها الأخوة والأبناء، إليكم مأثورات شعبية. إعداد وتقديم محمد جمال، إخراج عبد النبي حسين.
1: عزيزي المستمع، أرحب بك في حلقة جديدة من حلقات برنامجنا.

هذه الحلقة عزيزي المستمع هي استكمال لحديثنا في الحلقة السابقة عن أسلوب من أساليب النظم الشعبي المعروف عندنا في البحرين اللي هي البذية. البذية أسلوب نظمي وافد، يعني إن البحرين ليست مكان نشأته الأولى، نبتته أو نشأته الأولى كانت في القطر العراقي الشقيق، وكعادة المأثور الشعبي في الهجرة والاستقرار في مكان غير مكانه إذا كانت الظروف الاجتماعية والبيئية مآتية فهاجر إلينا، كما هاجر الموال السباعي أو الزهيري إلى منطقة الخليج ووجد التربة الصالحة للبقاء والنمو، وأبدع فيه الكثير من شعراء الخليج، نذكر منهم حسين برقبة وفرج بومتيوح من البحرين ومن منطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية، عيسى محسن التاروتي وراشد بن فاضل بن علي من أهالي دارين.

ومن قطر عندنا عبد الرحمن الكواري وسعيد البديد، ومن الكويت الشاعر أحمد الرشود، وغيرهم كثير وكثير وكثير. أبدع هؤلاء الشعراء في فن الموال، وبقى الموال ملازم لصوت النهام وركن أساسي من أركان فنون البحر المختلفة. بينما البذية بقت محصورة في نطاق ضيق كتب فيها معظم الشعراء وألفوا على نمطها وعلى أوزانها المختلفة، لكن من غير وفرة. ونحن نعتقد بأن البذية لم تنتشر انتشار الموال لعدة أسباب، لعل أهمها عدم مطابقة وزن البذية لأوزان المواويل المستخدمة في كثير من فنوننا، خاصة فنون البحر ورحلات القوس والسفر. لذلك بقت البذية تردد مع أغاني الفلاحين أثناء الفلاحة والسقاية، وخاصة السقاية بطريقة دالية أو طريقة الشادوف اللي احنا نسميها الزاجرة.

مستمعي الكريم، يستعمل الفنانون عندنا في البحرين مصطلح طور، ويعنى بها أسلوب غنائي. نقول طور السامري، طور الصوت، طور يماني إلى آخره. كلمة طور تستعمل في الأساليب الغنائية البحرينية، كذلك أيضا تستعمل في أساليب الغناء بالبذية. نفس الكلمة يقولون في العراق، طبعا يقولون طور، يسمون نفس الشيء. احنا نقول طور الغنائي، هم يقولون طور البذية، لكن هم ينسبونها اما الى البلد اللي كانت نشأة البذية فيه او نشأة الطور فيه، فيقولون طور الحيوي نسبة الى مدينة الحي، طور الشطراوي مثلا نسبة الى مدينة الشطرة، طور المجراوي منطقة المجرة، طور البحراني، وينسبونها إلى دولة البحرين. كذلك ينسب الطور إلى العوائل الكبيرة، خاصة اللي ظهر فيها ناس مشهورين بأداء البذية. على سبيل المثال طور المحمداوي نسبة إلى عشيرة آل أبو محمد، طور الغافلي نسبة إلى أسرة الغافل. وأحيانا ينسب الطور إلى أشخاص برعوا في أداء هذا النوع، مثل طور الجادري ينسبون إلى مل جادر، طور العياشي نسبة إلى المطرب محمد العياش، وطور المشموم نسبة إلى محمد سعود المشموم.

ولنا وقفة مع طور البحريني، فهو منسوب إلى دولة البحرين، ولا أعتقد شخصيا بأن مثل هذا الطور موجود في دولة البحرين ومتداول بين المطربين. إذن هذا يجرنا إلى سؤال، إذا كان ما عندنا وغير متداول عندنا، ليش إذن ينسب لنا؟ وأعتقد أنا اعتقاد شخصي أن الطور المسمى طور البحراني ابتدعه بعض العراقيين الذين كانوا يترددون على البحرين واستمعوا إلى الألحان البحرينية المتمثلة في لبستات وفي السامري وفي الصوت وغير وخصوصا أغاني البحر. وعندما عادوا هؤلاء إلى أوطانهم تمت بعض من هذه الألحان البحرينية في ذاكرتهم، وأثناء تأديتهم لفنونهم جاءت متأثرة بالألحان البحرينية، فامتزج الفن الأصلي بالفن المكتسب، ونتج عن ذلك طور جديد لم يكن معروفا لدى السامعين، فأخذ التسمية الجديدة فكان طور البحراني. وهذا الطور قديم، يحدثنا عنه الباحث ثامر العمري في كتابه عن أطوار البذي العراقية، فيقول عن الطور البحراني: طور شجي اقتصر أداؤه على خطباء المنابر لعذوبته ولرقة أسلوبه الأدائي الذي يثير لواعج المصغي إليه، وخاصة إذا كان من المتعبدين، وتأتي تسميته نسبة إلى دولة البحرين، وتحس من خلال سماعك إليه بأنك تتخيل هدير البحر الإنسيابية في هذا الطور المتموج في الأداء. ويواصل أيضا الباحث حديث عن الطور ويقول: طور البحراني غالبا ما يقرأ على نمط معين من الألحان الخليجية ويحرر على نغم الرست، واشتهر كثيرا من المطربين في غناء هذا الطور، منهم المطرب مجيد الفراتي الذي استطاع أن يوظف طور البحراني لأغراض أخرى، وقد أفلح صوتا لكنه أخفق لحنا لأنه لم يمتلك الروحية الخليجية وألحانها المتميزة. وهذا الطور ينسحب على نغم الرست، وهو من الأنغام الصعبة التي تحتاج إلى مؤد كفؤ في الصوت والأداء. انتهى كلام الباحث ثامر، ونحن بدورنا دورنا في المكتبة الإذاعية هذا الطور للمطرب مجيد الفراتي، ولكن مع الأسف ما عندنا. وعن هذا الطور يقول الشاعر: هزني العدل والغافلي والركباني، وبنغمة الشطراوي زاد أشجاني، حين سمعت يا صاحبي البحراني عبراتي ظلت بالقلب تتكسر، بداخل حسن وحضيري حلوة النبرة، وسفحت أنا بسوق لشيوخ العبرة، أصوات ما إلها شبه بالمرة، متميزة بليل الطرب والمعشر.

عزيزي المستمع، من الأطوار أيضا اللي تنسب إلى البحرين طور يسمى الفائزي، وهو من أوزان الشعر، ينسب إلى شاعر بحريني يسمى علي ملا علي الفايز، المولود عام 1853، ويحدثنا شاعر عراقي مجيد الطيف القيسي عن الشاعر علي الفايز فيقول: والشاعر ملا علي الفايز من شعراء دولة البحرين، ونظم الكثير من القصائد على تفعيلة هذا الوزن، وجمعت قصائده وطبعت في ديوان تحت عنوان الفائزيات الكبرى. واشتهر هذا الطور وألف على منواله الكثير من الشعراء، وغناه الكثير من المطربين، منهم المطربة زهور حسين، سجلت أغنية في عام 1947 تقول هالأغنية: حلو حلو هوايا حلو، إيش قد حلو والله، عيون سود يحلى الكحل لو بيه خل. كما غنى المطرب العراقي الكبير حضير أبو عزيز على وزن الفائزي البحرين الأصل أغنية أخذت شهرة واسعة من غناها في عام 1946 إلى اليوم.

مستمع الكريم، من أطوار البذية واللي أصلها بحريني، طور يسمى المشموم، ينسب إلى الشاعر محمد سعود المشموم البحريني، وقد سجل بصوته بعض هذه الأطوار عام 1925، وتوفى هذا الشاعر بعد أن سجل بسنة واحدة 1926، بعد أن ترك طورا خلد اسمه. يقول عنه الباحث ثامر عن هذا المطرب: هو المطرب محمد بن سعود المشموم، يعمل سفانا يعني بحار في نقل البضائع بحرا بين البصرة والبحرين، وكان شاعر يجيد نظم الأبوذيات والإبستات، إلى جانب امتلاكه موهبة الصوت ذو النبرات الخليجية المتميزة في الإيقاعات وطريقة الأداء. وقد لفت إليه انتباه الناس لجمال صوته المعبر عن طبيعة عمله كسفان خبير البحر وأهواله وصخبه، فراح يجسد هموم السفانة وخلجاتهم وما يدور في أعماقهم وأعماق البحر، فكان بارعا في ترجمة هذا النوازع الإنسانية، ترجمة صادقة من خلال صوته المعبر الجميل.

ومن أطوار البذية طور محبب جدا يسمى المولد أو طور المجاراه. وهذا الطور عبارة إعجاب من شاعر شعبي لبيت من الشعر العربي القريض، فيحاول أن يؤلف في معناه شعرا شعبيا بأسلوب البذية. يقول الشاعر مجنون ليلى: بربك هل ضممت إليك ليلى قبيل الصبح أم قبلت فاها؟ يقول شاعر البذية: قلت له اقرب يا ساهل العين ليلاي، ودمعي من الحي بالجفن ليلاي، بربك ليك هل ضميت ليلاي وقبل الصبح فاها ارشفت ما هي. يا لائمي في هواه والهوى قدر، لو شفك الوجد لم تعذل ولم تلمي. بذكر أحباب قلبي لا تلمني، اطشرت بهواهم لا تلمني، عليه أهواه مقدر لا تلمني، ولو شفك وجد ما عذلت بيه.

هنا البحرين، حان الآن موعد أذان المغرب حسب توقيت روزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان المغرب حسب توقيت روزنامة الزبارة والبحرين.

0: الحقيقة بدقيقة، تعميقا للمواطنة بين مجتمعات دول مجلس التعاون الخليجي.
1: قرر المجلس عدم ضرورة تصديق شهادة المنشأ والفواتير المصاحبة لها الخاصة بالبضائع ذات المنشأ الوطني.
0: كما سعى المجلس أيضا لإزالة العوائق الإدارية على حركة مرور الصادرات والواردات بين دول المجلس،
1: فأقر عدم المطالبة بتصديق شهادات صلاحية المواد الغذائية والصادرة عن أي دولة من دول المجلس.
0: كما أقر المجلس الأعلى آلية متخصصة لحل قضايا التبادل التجاري بين دول المجلس.
1: مجلس التعاون الخليجي يزيل العوائق، يطور منظومته الاقتصادية، يشجع الأنشطة الاقتصادية في دوله الأعضاء.
0: إنها منافع ومزايا يجنيها مواطنو دول المجلس، لأنه من أجلهم كان إنشاء مجلس التعاون الخليجي،
1: ولأنها الحقيقة بدقيقة.
0: مع تحيات مؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

0: رؤيتنا
1: الريادة في إبراز هويتنا الوطنية الأصيلة.
0: رسالتنا
1: أن نكون صوت الوطن والمواطن.
0: قيمنا
1: المصداقية، المهنية، الإبداع والثقة.
0: هنا إذاعة مملكة

0: عرب وطرب.
1: الموسيقى والغناء هما عنوان رقي الشعوب وأحساسها وخوالج ذاتها وتجلياتها في الأفراح والأحزان، وصياغة هذا الأحساس إلى ألحان وجمل موسيقية تؤكد أصالة الغناء في عالمنا العربي. فلنتذوق موسيقانا العربية ولنتعرف على الرواد في فن الطرب والغناء. ندعوكم أعزائنا في كل حلقة إلى التعرف على أساطين الفن الغنائي العربي.
0: عرب وطرب. إعداد مبارك خميس. تقديم فاطمة محمد. التأليف الموسيقي جمال القائد. عرب وطرب من إخراج حمد بوغيس.
1: أهلا وسهلا بكم مستمعينا في حلقة جديدة من برنامجنا عرب وطرب.

0: توفيق النمري. في سنة 1918 للميلاد ولد الفنان الأردني واسمه الأصلي فدعوس النمري. توفي والده وهو طفل، وقام برعايته جده الشيخ رزق الله المناع النمري. وعندما التحق بمدرسة القرية في مدينة الحصن، رأى مدير المدرسة أن اسم فدعوس لا يليق باسم طفل صغير، فقام بتغيير اسمه إلى توفيق، حيث أصبح اسمه توفيق النمري.
1: لوح بطرف المنديل مشنشل برباع يم رموش الطويل وعيون وساع.
2: لوح بطرف المنديل مشنشل برباع يم رموش الطويل.

0: مديونه سكنت قلبي وتتلاعب فيه ساعة تدله يا ربي وساعة تهنيه
1: مديونه سكنت قلبي وتتلاعب فيه ساعة تدله يا ربي وساعة تهنيه
0: مديونه سكنت قلبي وتتلاعب فيه ساعة تدله يا ربي وساعة تهنيه
1: مديونه سكنت قلبي وتتلاعب

0: كان لفناننا الكبير توفيق النمري ميوله الفنية منذ صغره، حيث كان يدخل رأسه في جرة ماء كبيرة ويبدأ بالغناء، وكان يذهب مع جده إلى الكنيسة حيث يقوم بترتيل الإنجيل وحفظ العديد من التراتيل الدينية، مما كان له الأثر في صقل مواهبه.
1: بالف وبدور كاهر ومبهور، بالف وبدور كاهر

0: وبدأت موهبته في التبلور، وكان للبيئة التي عايشها الأثر الكبير على أعماله من غناء وتلحين، حيث اشتهر بين عشاق فنه بأغاني التراث الشعبي الأردني والأغاني الغزلية الخفيفة والأغاني الوطنية والحماسية. تعدى دور الفنان توفيق النمري الغناء إلى جمع التراث الغنائي الأردني وأغاني الفلكلور وتدوين هذا التراث من مناطق الأردن كافة، وتحديد ملامح لون الغناء الأردني الأصيل ليكون مرجعاً للباحثين والدارسين. وللمكان في أغاني توفيق النمري حضور لافت، فلا تكاد تخلو إحدى أغانيه من مناطق في المملكة الأردنية الهاشمية، من نهر الأردن إلى بير طي إلى نعور والأغوار والسلط والفحيص. انتقل فناننا الكبير توفيق النمري إلى رحمة الله سنة 2011 مخلفاً تراثاً موسيقياً وإرثاً غنائياً يشهد له.
1: ضمت

ضمت ورد من جنينك نالو خذها وهديها من عاشق لمعشوق وتحجت لورودي يما بلكي نحاكيها وطفي نار الشوق.

0: عرب
1: عرب
0: وغرب. إعداد مبارك خميس. تقديم فاطمة محمد. التأليف الموسيقي جمال القائد. عرب وطرب من إخراج حمد بوغيس.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.

لجنة الخدمات. تتشكل لجنة الخدمات بمجلس الشورى من 7 أعضاء، وتتولى دراسة وبحث الموضوعات المرتبطة بقطاع التعليم والتدريب المهني والإعلام، إلى جانب التشريعات المتعلقة بالخدمات الصحية والثقافية والاجتماعية.

0: البحرين مسيرة عطاء ملامح مضيئة.
1: من فجر التاريخ والبحرين حاضرة في ذاكرة البشر، سواء اتسعت دلالة هذه التسمية جغرافياً وهي تسمية البحرين أو ضاقت، لأن هذا الأرخبيل وهو أرخبيل البحرين هو القلب من هذا الإقليم، حيث التقت طرق الحضارة في جزر البحرين، وكانت دلمون اللي مثلت نقطة التقاء العالم القديم الممتد من بلاد سومر في بلاد ما بين النهرين إلى مجان في عمان، وصولاً إلى حضارة بلاد السند، كانت شاهد على ازدهار البحرين الاقتصادي كمركز للتجارة الحرة وميناء حيوي للعالم على امتداد أزمنة التاريخ. وقبل انبثاق فجر الرسالة الإسلامية كانت البحرين تحتضن بحرية تعدد الأفكار والمعتقدات على أرضها في نموذج نادر في تلك العصور إلى يومنا الحالي، وأكبر دليل على ذلك هو زيارة بابا الفاتيكان إلى البحرين البابا فرانسيس الأول.

0: مريضنا هاليوم بخالد. بخالد يانا هالعيادة مع بنته. بخالد عمره 66 سنة، هو مريض مصاب بالسكري. لاحظوا عياله وجود جرح في القدم، وهو يرفض يروح للدكتور وقاعد يستخدم الأدوية اللي حوالينه والكريمات ويحطها على هذا الجرح، إلى أن اقتنع بخالد أنه يروح إلى الطبيب. فعند فحص بخالد وتم تحويله من قبل أخصائي الأقدام، تبين وجود جرح عميق جدا بين الأصابع ووجود فطريات. فقام أخصائي الأقدام بعمل الفحوصات اللازمة والمتابعة الدورية لبخالد، إلى أن الحمد لله تعافى والتأم الجرح. فالرسالة اللي إحنا نبغي نوجهها لكل مريض مصاب بمرض السكري، عدم التهاون في أي جرح حتى لو كان هذا الجرح بسيط، فممكن هذا الجرح يتحول إلى التهاب شديد في القدم، ممكن هذا الالتهاب يوصل إلى العظم، وممكن يؤدي إلى حالة البتر. فالتهاون هو يؤدي إلى مشاكل وإلى دخول المريض في دوامة وهو غني عنها. فالفحص الذاتي للأقدام، إذا أنت ما تقدر تفحص ريولك، مساعدة الآخرين، تنظيم سكر الدم وتنظيم الكوليسترول وتنظيم ضغط الدم بيساعد كثير على أن التروية في الأقدام بتكون طبيعية، وأيضا المتابعة مع أخصائي الأقدام والفحص الدوري. فحص الأقدام حسب البروتوكول العالمي وعلى حسب منظمات والدليل الإرشادي للوقاية من مرض السكري، الفحص الذاتي للأقدام أو المتابعة الدورية للأقدام تكون بصورة دورية. اللي يقوم بعمل الفحص الدوري بصورة دورية راح يتجنب من الإصابة بالمضاعفات ومضاعفات السكري على الأقدام والشرايين والأوعية. أتمنى الصحة والسلامة لكم جميعا.
1: قصص ونصائح طبية،
2: قصص ونصائح طبية
1: مع الدكتورة رابع الهاجري.

0: البحرين مسيرة عطاء ملامح مضيئة.
1: تعتبر مملكة البحرين من أوائل الدول في المنطقة اللي حصلت على التعليم الرسمي، حيث استمر التعليم الرسمي في المملكة إلى عام 1919 لما تم إنشاء أول مدرسة رسمية في مملكة البحرين. ومن ذاك الوقت وحتى اليوم تحتل مملكة البحرين المرتبة الأولى في المنطقة في توفير التعليم للجميع بدون تمييز، وتتمتع البحرين بتفوق دولي في مجال التعليم، وهذا الشيء يجعلها في طليعة دول المنطقة. فأشادت تقارير دولية بمملكة البحرين لمستواها العالي في التعليم ومحو الأمية بنسبة 95%، بالإضافة إلى مستواها العالي في مؤشر التنمية البشرية بحسب التقارير الدولية.

الأمر الملكي. يعرف الأمر الملكي بأنه الأداة القانونية التي يباشر بها جلالة الملك المعظم اختصاصاته المحددة في الدستور، مثل الأمر الملكي بإجراء الانتخابات النيابية، والأمر الملكي بدعوة المجلس الوطني إلى الاجتماع، والأمر الملكي بتعيين أعضاء مجلس الشورى.

هنا البحرين. حان الآن موعد أذان العشاء حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان العشاء حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين. هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
2: إذاعة البحرين تقدم
3: شنو ذي؟ شنو ذي يا صقر؟
4: هذه طاقة منفع، طاقة منفع جاية من البحر على بيوتنا، على بيوت على شاهين. غدروبنا غدروبنا يا عيال النكعي.
5: وقف يا صقر، صقر صقر وقف.
6: اللؤلؤة.
3: طلع داني، طلع داني ولا طلعت روحك؟ طلع داني ولا بلعت شدك قطتك حق اليراير؟
4: ما بقت شيء، والله ما بقت شيء. متهوب بري والله يشهد.
3: ما تستحي ولا تخيل على وجهك تبوق ربعك اهل ديرتك اللي تاكل معاهم وتشرب. وين بتروح من رب العالمين؟ اراويك.
4: ما بقت شيء، حرام عليكم نبشون. هذه ظلم ظلم ظلم يا نوخذ ظلم.
2: اللؤلؤة مسلسل يومي من تأليف عيسى الحمر.
3: ها؟ دين؟ تقطين ولدي يا عدو الله، تقطين ولدي، تقطين ولدي.
7: ما في منك عيال، ما في يعيش معاك.
3: إذا ما عشت معاي بتعيشين مع أحد غيري؟ بحرمك من الدنيا مولية.
7: ما في يعيش، ما في يعيش معاك، ما فيك.
3: أنا ما تبيني؟ عيال من تبين؟ من تبين؟
6: الموسيقى التصويرية هشام خليفة.
8: أنا مستعد أسوي اللي تبي، مستعد أبيع لك كل شيء، وإذا تبي الدكان بعد بتنازل لك عنه. بس شيل لولوة من بالك، بنات الديرة وايد وكلهم يبون ينسبونك.
9: أنا في الأول يمكن كنت أتنازل عن بنتك، لكن عقب ما ولدك وصلني لباب بيتي وهددني ما برضى بشيء غير الزواج من لولوة ويا أنا يا ولدك.

0: اللؤلؤة أداء الفنان أحمد الجميري.
1: المواويل للشاعر علي عبد الله خليفة.
0: اللؤلؤة.

0: بس مو بهذه سالفتنا يا صالح.
1: مو بهذه سالفتنا.
0: أنا اللي عليك دين قديم وبيك ترده. الخير اللي أنت فيه، تجارة شريبة اللي في يدك كلها بفضلي.
1: فضلك أنت وتعبي وخدمتي 15 سنة صبي في دكان عثمان بن شاهين، أحمل بالات القطن وطاقات الخلق ويوان العيش والشكر. والريال الله خير ما قصر معي، ساعدني وعطاني دكان وقال لي اشتغل.
0: عدل، بس لو مو الحصبال اللي بكت من جالبوت المحاسنة ما صار عندك رأس مال ولا قدرت تدخل التجارة، ولو مو بآنة كان ما قدرت تكسب بحصباتك.
1: حرام عليك، حرام عليك يا سنان. انت تدري قبل غيرك اني ما بكت لا حصباه ولا غيره.
0: يوم انك ما بكت عليش شرد؟ ليش خدت القلص وشرد؟
1: شهادة الزور اللي شهدتها ضدي كلهم صدقوك وشذبوني.
0: انا شهدت باللي شافت عيني.
1: تكذب
0: شلون؟
1: والحين اشتببني اشتب.
0: عندي بضايع ابيك تمشيها لي في السوق.
1: بضايع؟ من وين لك البضايع؟
0: مالك شغل؟ ولا تسألني وايد، ترى انا ما احب الاسئله. مشي البضايع في السوق ولا عليك، فهمت؟ Ha ha ha!

0: يعني يبدي كتبيع وتخلي شغلك وتقعد تشتغل له؟
1: بصير جدني أشتغل عنده، والمشكلة ما بعرف من وين بيجيب هالبضايع.
0: عيل مش بتسوي الحين؟ بتطيعه وبتسوي اللي يبي؟
1: أنا محتار يا حصة، محتار محتار. خلينا نطلع من هالدير ونفتك، خلينا نروح مكان ما حد يعرفنا فيه حتى نرتاح في تاري عمرنا.
0: وين نروح يا صالح؟ وين نروح؟ ومن هجا انك تلاقي اسنان بخوخة عقب هالسنين الطويلة كلها؟
1: ما بيفكني، بيتم وراي لاحقني مثل ظلالي لين اسوي اللي يبقي. الريال طماع والله العالم، وين يروح في البحر كل ثلاثة أربعة أيام؟ الله العالم.

0: يمه شنو هالبضايع اللي سنان بخوخه يبغي ابوي يبيعها له؟
1: ها بضايع
0: اللي كنتي تتكلمين عليها مع ابوي
1: وانتي ما عندك مهره الا واقفه تتسمعين ورا الطواف.
0: يمه احسكم في ضيق وخاشين عنا.
1: ابوك شايل الهم بروحه وما يبي يقول حق احد.
0: اي هم يمه؟
1: هم هي هم انا قلت هم. ابوك ريال البيت وهو يعرف مصلحتنا. قومي قومي قومي يمه، قومي روحي المطبخ وثرمي لي البصل خلينا نطبخ الغدا. يلا

0: بعد بتروح عني؟
1: كلها ليلتين ثلاث وارجع لك. انت بس فرحيني بالولد، وانا غطيتك بالذهب من فوق لتحت وخليت شيخة نسوان شريبة.
0: ايه بس ابي اعرف وين تروح، كل بين يومين وثلاثة خليتني بروحي ورحت، ليكون عندك مرة غير وتروح لها.
1: انا ما عندي الا انتي، وكل اللي اسوي لك وحق ولدك.
0: زلة طبطي ترى بتم محاتيك.

0: بس احنا ما يصير نشوف امي وابوي في ورطه ونسكت.
1: لولو انا متاكد ان ابوي يعرف اسنان بخوخه من زمان بس ما يبدي يقول لنا.
0: لو على المعرفه كانت هون، لكن الظاهر ان ابوي يعرف اسنان وهابه.
1: ومن ما يهاب اسنان في شريبي يا لولو؟ كل الناس يخافون منه بسبب البمباسي المنثرين في الدير.
0: لا لا لا يا سند، ابوي هاب اسنان من شيء غير البمباسيه. ابوي هاب اسنان من شيء قديم صار من بينهم.

0: كذي سنان أمر أبوي إنه يبيع للبضايع في الدكان وأبوي وافق وهو مغصوب.
1: ليش مغصوب؟ وش اللي جبره أصلاً يبيع بضايع سنان؟
0: هذا أنت قلتها بروحك. والمشكلة إن أبوي شاك في البضايع.
1: شاك؟
0: أبوي ما قالها بلسانه بس يبين إنه يشك إنها بضايع مبيوقة.
1: مبيوقة؟ سنان يبوق؟
0: الظاهر إن روحات وييات البحر كل 3-4 أيام وراها سبب.
1: إنزين إنزين. وإحنا شلون نعرف؟ شلون نتأكد إن سنان يغيب هالأيام حتى يبوق؟
0: أنا قاعد أفكر في هالسالفة طول النهار وأعرف من اللي يقدر يساعدنا.
1: من؟
0: تعال معي.

0: من؟ من اللي عند الباب؟ عويد؟
1: عويد؟ عويد راقد؟
0: لولوة؟
1: نعم لولوة، بعد مني يتغيري في هالوقت؟
0: إن شاء الله ما حطيتي خنة.
1: لا والله ولا نقطة.
0: ذاك المرة قاعد يتشمم الدار مثل الكلب وما قدرت أتشذب عليه، أخاف منه يا لولوة، الريال هذي ما يطوف عليه شيء أبد.
1: أنا جيتك علشان تساعديني يا مريم، ويمكن مو بس تساعديني أنا، قولي تساعدين الديرة كلها.
0: لا تحاجين عن الديرة لولوة، لو مو بقبر أمي اللي يتمتني وأنا صغيرة ما كان لي عرج ينبط باسمها.
1: النقع كلهم هلج وإحنا هلج بعد.
0: قولي إيش تبين وخلي الديرة بعيدة عنك، أعتبريها مو موجودة.
1: ناس وايد يشكون أن أسناني هرب بضايع في البحر ويبوك.
0: ومنهم هالناس؟ منهم هالناس يا لولوة؟
1: ناس ما تعرفينهم.
0: لازم أعرفهم، ما دام يتهمون زوجي بالبوق والتهريب لازم أعرفهم.
1: إيش فيك استحمقتي كذي؟
0: لازم أستحمق، أسنان زوجي ولو سمع هالكلام من واحدة غيرك كان رويتها صنع الله.
1: سامحيني أنا غلطانة يا مريم، ظنيتك للحين معانا.
0: شريبة تستاهل كل اللي لها من أسنان وأكثر.
1: رايلك يغيب في البحر باليومين والثلاثة ولا يرجع إلا أبو ما محمل بالبضايع.
0: أسناني تاجر وينقل بضايع التجار من ديرة لديرة.
1: حطي بالك لا يغرك الخير اللي أنت فيه، ترى كله من الحرام. ما في فايدة، ما في فايدة. مريم تغيرت، قلبها متروس على أهلها وعلى الديرة كلها.
2: إيه معذورة، معذورة يا لولوة. أي واحد مكانه يحس إن هاله تخلوا عنه وباعوه برخص يشيل في قلبه.
1: مسكينة يا مريم، الدور اللي يحميها حتى لو كان إبليس.
2: مرادها بتفهم مصلحتها في وين، الأيام بتعلمها.
1: أهلها هم اللي قالوا لها إن مصلحتك مع أسنان وتنعزوا عنها. المهم الحين شو نسوي؟
2: نعتمد على نفسنا ونراقب أسنان في روحته وردته وبنعرف عنه كل شيء.
1: بس البنباسية؟
2: إيه البنباسية، أول شيء لازم نتعلم شلون نتحايل عليهم، وتالي نتعلم شلون ندحرهم ونفك الديرة من شرهم. امشي امشي، روح البيت وباكر يصير خير.

0: ها صالح وين بضاعتي؟ القطن والخلايق والبزار والفلفل اليابس.
1: هذا هي معروضة قدامك.
0: هذه؟ هذه بضاعة كلها مبللة بالماي؟
1: هذا اللي عطيتني طال عمرك.
0: لا لا لا، أنا عطيتك بضاعة صاحي ما صارتها ولا قطرة ماي. هذه البضاعة تشوف من وين لي، وأبيك تنعزها عن بضاعتي ولا الناس ما تشتريها.
1: بس طال عمرك
0: إذا البضاعة عجبتك اشترها، لكن تبوقها أشكر عينك عينك جدي ما يصير.

0: يبا ايش فيك؟ ايش فيك يبا؟
1: تعبان يا بنتي تعبان. سندين يا ابوك
0: بالعدال.
1: سندين.

0: بالعدالة يبا بالعدالة.
1: راس يدور الدنيا تدور
0: يبا. يبا يبا يما يما لحقوني.
2: غدا نلتقي.
3: اللؤلؤة.

0: اللؤلؤة مسلسل من تأليف عيسى الحمر.
1: اللؤلؤة
0: للمخرج إبراهيم عيسى.

0: يا أرضا كتب على جبينها وطن المفاخر،
1: نتغنى في حبها وبرقيها دوما نفاخر.
0: وطن المفاخر،
2: نعم حنا هل البحرين، نعم بقلوبنا طيبين.

لا تغرك ضحكتي ولا سلوبي، أعرف إعزاز النفوس من الردية، كم وفولي ناس وكم ناس غدروبي، كم كسبت بطيب نية.

يؤدي الملك عند توليه العرش في اجتماع خاص للمجلس الوطني اليمين التالية: أقسم بالله العظيم أن أحترم الدستور وقوانين الدولة، وأن أذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله، وأن أصون استقلال الوطن وسلامة أراضيه من دستور مملكة البحرين.

0: صحتك في الصيف.
1: ممارسة الرياضة في فصل الصيف تسهم في خروج الكثير من السموم من الجسم وتنظيم الدورة الدموية وتنشيط عضلة القلب وأخراج الدهون السامة اللي قد تسبب الكوليسترول وغيرها من الأمراض، وذلك من خلال الرياضة مثل السباحة والجري في الصباح الباكر والرياضة في الصالات الرياضية المكيفة.

0: على مر الأزمنة وتعاقب السنين،
1: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف،
0: أثير الشغف والإبداع والتميز.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
0: هنا البحرين.
1: هنا البحرين.
2: هنا البحرين.

0: في هدوة الليل لين تعبت مشاوير النهار يبتدي صمت القلوب الحالم
1: يظهر على نبض الخواطر ويبتدي همس جديد
0: همس المشاعر.

0: عنيد ما تدري عنادك ولا شي، همك تحطم هيبتي واقتناعي، لا هو خداعك زاهي وجهك بضي، ولا عيون الناس يمك تراعي. أدري بعد ما حد حواليك في الحي، وأدري تحسب الناس مثلك أفاعي، راعي سوالف ما بها ملح ومي، هرجك يدور في زمانك ضياعي. هي غلطة اللي من تخيفيك يا خي، عطاك قدر فوق قدرك يطاعي.
1: كل له حدوده وأنا بصبر شوي، حب الركادة والصبر من طباعي، بشوف تاليها مع الميت الحي، كأنه تمكن فالخناجر خداعي. النار عشقي ومرقدي رحمة الفي، ويماني بالله فوق كل المساعي، ما هزني سم الظما وحاجة الري، أطيح واقف عزتي بارتفاعي.
0: وإحنا أيضا نعتز برأي كل مستمع عزيز يسمعنا، نعتز بكم كلكم أعزائي فرد فرد بدون تحديد أعزائنا، حيث أنتوا شجرة وقوفنا اللي تسندنا ونرفع لها الراس فوق.
1: هلا بكم معانا طلت فرح في هدوة الليل.

0: همس المشاعر طائر مجنح في ليل القلوب الحالمة.
1: من إعداد راشد نجم،
0: تقديم عائشة عبد اللطيف وخليفة العريفي.

0: قولي من يقدر يآمن للدنيا؟ من يقدر يراهن على أن الدنيا بتعطيه كل ما يبي وبتمشي معاه على كيفه؟
1: من يقدر يراهن على حصان ما يستقر عند مستوى؟ ومن يقدر يركب موجة المجهول؟
0: هل لأن الدنيا هي المجهول اللي ما نعرفه؟
1: الدنيا مو هي المجهول، الدنيا هي الشيء الوحيد اللي لا يمكن تمسك لها طرف وتوصل للطرف الثاني أو إلى آخر الطرف.
0: ليش؟
1: لأنها ما لها خط مستقيم تمشي عليه أو تقدر تمشي معه.
0: علشان كذي قالوا الدنيا دوارة؟ أعتقد هذه صح، وما قالوا الدنيا في خط مستقيم، لأن الشكل الدوار لازم يلف بك ويدور علشان توصل. لذلك من تعذب الدنيا يقولون عنه لفت به الدنيا ودارت.
1: لذلك ومن حكمة أن الدنيا دوارة وما لها أمان، برزت حكمة بعض الشعراء في أن الواحد إذا كان يدري بهذه المعلومة، إذن ليش يخالف سنة الكون؟
0: يستندون على أمثال عديدة في حياتنا، مثل لو دامت لغيرك ما وصلت لك أو ما وصلت لك، أو دوام الحال من المحال، أو غيرها من الأمثال اللي نعرفها واللي تأكد على أن الإنسان في هالدنيا تسير ترى أمور كثيرة في معظم الحالات مب هو فيها صاحب القرار.
1: صحيح، والدليل أنك أحياناً يعني تخططين تخطيط علمي صحيح 100% لمشروع أو هدف معين، وتدرسين كل الاحتمالات، ومع ذلك ما تتوفقين في مشروعك وتفشل كل أمانيك فيه.
0: من هني أعتقد يات حكمة الأولين اللي هي نتاج طبيعي لخبرة السنين وتجربة الأيام ومعاناة الدنيا أيضا. يقولون لك إذا اصطدمت بمشكلة مع الدنيا هونها وتهون.
1: بس هل هي فعلا تهون؟
0: في أحيان كثيرة نعم تهون، بس محتاجة نفس عزيزة تصبر وتصمد، وبعد تعترف أن الدنيا دوارة، وإذا عطتك وجهها العابس اليوم باكر لابد وتعطيك وجهها المبتسم. عزيز النفس مصفح له، وعز النفس عن هذاك، ولسمع هرجة الواشي ونحرص من عقاربها، نصد وندفع السية من اللي ليجهل يبلاك، وندمح زلة الصاحب ولا جامل ثعالبها، وطالع في عيوبي قبل طالع عيبي ذاك وذاك، وكل له نظر واللي خلق خلقه يحاسبها، ولا شيل الكبر لأن الكبر يورد صاحبه

0: الإدراك ولا به فايدة، والنفس أحشمها وهذبها. ألا يا طايرا شبحك توقع طالع بماطاك، ترى دنياك لو تمهل فلا تامن عواقبها.
1: سألني أحد الأصدقاء قال لي ها شو أخبارك؟ قلت له أي أخبار؟ قال لي أخبار الكلب بعد أي أخبار؟ صمت وما قلت له شيء.
0: ليش؟ إيش قال لك بعد ما صمت؟
1: قال لي ليه الحين يعني تحب؟ قلت يمكن. قال لي ما تعتقد أنك ما ظفرت من حبك غير العذاب؟
0: وهل ذي صحيح؟ إذا كان صحيح أنا الحين اللي بسألك، ما هو الحب؟
1: الحب؟ الحب هو التقاء عاطفة بعاطفة.
0: لكن هالالتقاء يمكن يكون هو عود الثقاب اللي يشعل نار الحب، وإذا اشتعلت نار الحب التهمت الالتقاء اللي تقول عنه، والتهمت معاه بعد عود الثقاب.
1: قولي لي أنت إذن شنو الحب في نظرك؟
0: أنا أتصور أن الحب أنك تتعذب باللي تحبه أو يعذبك من تحبه.
1: بس إلى متى يتعذب الإنسان بروحه ويحاول أنه ما يفرض عذابه على غيره؟
0: العذاب شيء أناني، شيء فردي. المحب هو اللي يستأثر بحق نفسه.
1: ما أسعد
0: من هو؟
1: اللي تحبين.
0: قول ما أشقاه وأشقاني.
1: ليش عاد؟
0: لأنه يمكن يصحى ضميره في يوم ويعاني عذابي.
1: وإذا عانى عذابك شو يصير؟
0: تالي بيروح عني وبيخليني بروحي بدون عذاب. يا مرحبا بك تجي وتروح ما ردك، قربك وجودي وبعدك ما يعذربني، غيرك يبيني وغيري من وته ودك، هذه حقيقة ولا ظنك تكذبني، راحت سنين العمر والقلب في يدك، وانا لك الله طريج الهم مرعبني، حبيب روحي انا ما جيت ابي بردك، عطني دفاك وعيونك لا تعاتبني، ارفع ستار الحلا لا ينجرح خدك، اكرم عيوني وخل النور يطربني.
1: عذبتني بالحكي وش شفت من عندك؟ شفني وهبتك حياتي وانت ناهبني، بيحت لك سري وبيحت لي سرك، عرفتني وما عرفت انك تعذبني، اما تجيني بطيبك والوفا قصدك ولا عليك السلامة ما تناسبني، شف حكمة الله تجي وتروح ما ردك، طيبي وصدقي سوالف ما تعذبني.

0: الدنيا تخليك تلتقي بناس وتفارق ناس، تحب ناس وتختلف معاهم، يروحون وانت في ظنك خلاص انك نسيتهم. ترى الانسان يعيش قمة التذكار في لحظة النسيان.
1: ايش هالفلسفة الغريبة الليلة؟ هذه اكيد وراها قصة.
0: هي فعلا وراها قصة، وقصة غريبة.
1: إذن قل لي ولا تخشى.
0: التقيت بها قبل 5 سنين تقريبا، وتعارفنا وصرح كل واحد منا بحبه للآخر. ومرت الأيام لكنها خانتنا وافترقنا باتفاقنا، وأنا ظنيت خلاص هالسنين نسيتني وأنا أيضا نسيتها.
1: لين شفتها في يوم من الأيام واكتشفت أنك ما نسيتها.
0: فعلا لقيتها في البنك قدام الصراف الآلي من كم يوم، حسيت بخوف لذيذ وأنا أمد يدي لها وأسلم عليها. كانت لحظة الكلام عذبة ولحظات الصمت أكثر عذوبة.
1: وما تطور الموقف أكثر من كذي؟ ما وعدتك تكلمك ولا تكلمها؟
0: أبدا، كل منا راح في طريقه، لكني عندما رحت أنام في الليل ما قدرت أنام.
1: ليش؟ المفروض تكون مستانس.
0: بغيت أنام علشان أعثر على حلم جميل معاه.
1: والنتيجة؟
0: النتيجة أني عشت أجمل أحلامي لكني ما نمت.

0: ليه صرت ناسي ثرني اليوم بنساك يا هاجري ما شالي قلبي ضغينة وان رحت حذرك تاخذ القلب وياك خله معي له بإيدك رهينة جانك مفارقني عسى الرب يرعاك وانا قليبي يا عسى الله يعينه سهل أودك لكن الصعب أجفاك باب الغلا ما ينقفل عن زبينه
1: ما خنت حبك ولا من كان أنشاك أنت الذي ما أوفيت للحب دينه وأنت الذي خنتني وشلت يمناك ماني أنا من خان مدت يمينه قلب طعنته لا ترجاه يرجاك لعاش لي قلب ترجى معينه
0: يقولون النوم سلطان وهذه أحلى وقت للنوم أعزائي المستمعين لكم خالص التقدير والشكر على مصاحبتكم الطيبة
1: تصبحون على خير
0: همس المشاعر

0: همس المشاعر طائر مجنح في ليل القلوب الحالمة.
1: من إعداد راشد نجم،
0: تقديم عائشة عبد اللطيف وخليفة العريفي.

الله يا هذا الوطن من قدي في حبه أرجع من أول أبتدي وأزيد في حبه وأهتف باسمك كل حين عاش الوطن غالي عاش الوطن عالي وعاشوا ناس الطيبين.

يضم مجلس الشورى 8 لجان دائمة يتم تشكيلها خلال الأسبوع الأول من بدء دور الانعقاد العادي، ويتم انتخاب رؤسائها ونوابهم في أول اجتماع لكل لجنة، على أن يتم إعلان أسماء رؤساء اللجان في الجلسة العامة للمجلس.

0: البحرين حضارة وتاريخ.
1: شهدت البحرين خلال عهد الشيخ عيسى بن علي آل خليفة الذي ولد عام 1848 وتوفي عام 1932 للميلاد، شهدت البحرين في عهده إنشاء البلديات وسلطات تطبيق القانون والجمارك والتعليم والقضاء وغيرها.

0: معلومة علشانك.
1: أغلب الأندية الرياضية في العالم تحرص على أن تكون من ضمن المرافق المتواجدة في النادي غرفة البخار أو حمام البخار، فعند دخولك لها بشكل منتظم والتعرض للبخار لبعض الدقائق بتكون حققت بعض الفوائد الصحية، ومنها تحسين الدورة الدموية في الجسم وتجديد الأنسجة التالفة، التخلص من الاحتقان وتحسين التنفس، تعزيز نضارة البشرة، تحسين صحة المفاصل والمساهمة في خسارة الوزن. ولكن لازم ما تتجاوز فترة استخدامك لحمام البخار أكثر من 15 دقيقة متواصلة.

0: الخبر، تفاصيل، تقارير، لقاءات. تابعوا أخبارنا الإذاعية على التردد 102.3 FM. نشرة الأخبار.
1: جلالة الملك المعظم يشيد بالجهود المشهودة والمقدرة للحكومة خلال مراسم إحياء ذكرى عاشوراء وتهيئة سبل النجاح وتوفير كافة المقومات المطلوبة لهذه المناسبة.
2: خلال كلمته في المؤتمر الثامن للبرلمان العربي، رئيس مجلس النواب يؤكد أن المملكة تؤمن إيمانا راسخا بأن العمل العربي المشترك هو الطريق الأقوم لصون كرامة الأمة.
1: رئيس مجلس الشورى يشارك في اجتماع مغلق لرؤساء البرلمانات العربية لبحث الاعتداءات الخارجية على الدول العربية واعتماد رؤية برلمانية للسيادة الرقمية العربية وحماية الخصوصية.
2: رئيس مجلس أمناء مركز الملك حمد العالمي للتعايش والتسامح يؤكد حرص مملكة البحرين على توطيد الشراكة الدولية في تكريس قيم التعايش والحوار الحضاري والثقافي.
1: مملكة البحرين تدين بأشد العبارات استهداف أراضيها فجر اليوم بعدد من الطائرات المسيرة الإيرانية في انتهاك صارخ لسيادتها وخرق فاضح للأعراف والمواثيق الدولية.
2: أشاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، أشاد بالجهود المشهودة والمقدرة للحكومة برئاسة صاحب السمو الملكية الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله خلال مراسم إحياء ذكرى عاشوراء وتهيئة سبل النجاح وتوفير كافة المقومات المطلوبة لهذه المناسبة والتي ستبقى بخصوصيتها وطابعها الروحاني أبرز أركان الحريات الدينية والتعددية المذهبية التي تنعم بها مملكة البحرين على امتداد العصور.
1: وثمن جلالته رعاه الله الجهود الحثيثة والمتكاملة التي قامت بها الأجهزة الحكومية كل في مجاله لإحياء ذكرى عاشوراء، مشيدا أيده الله بتقديم كافة الخدمات الأمنية والمجتمعية وإحاطة الشعائر بالعناية والمتابعة اللازمة لضمان ممارستها بحرية وريحية، منوها جلالته بجهود جميع المؤسسات والأجهزة المعنية وعلى رأسها وزارة الداخلية ومجلس

0: شؤون الأوقاف الإسلامية والعلماء والمشايخ الأفاضل ورؤساء المآتم واللجان المشرفة وجهود فرق العمل الميدانية من المتطوعين، مقدرا حفظه الله ما أبداه الجميع خلال إحياء هذه الذكرى من وعي ومسؤولية وطنية، شاكرا حسن المتابعة ودقة وسلاسة التنظيم. وأضاف جلالته أن إحياء ذكرى عاشوراء هذا العام اتسمت بأعلى مستويات من الانضباط والتنظيم، بما يؤكد رحابة البحرين كمجتمع منفتح ومتجانس وواحة إخاء وسلام وسط عالم لا سبيل أمامه إلى التعايش والتعاون من أجل صالح الجميع. وأكد جلالة الملك المعظم أن البحرين ستبقى بنموذجها المتحضر وبعزيمة إرادتنا الوطنية مرجعا إنسانيا في ممارسة الحريات الدينية واحترام التعددية، ومركزا حاضرا لقيم ديننا الإسلامي الحنيف بمبادئه العظيمة ونهجه القويم. كما ستظل المملكة بإذن الله واحة أمن واستقرار ومنارة سلام ووطن التعايش والتسامح والأمان لجميع أهلها الكرام وكل من يعيش على أرضها المعطاءة. أكد معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب أن مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم ومتابعة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء تؤمن إيمانا راسخا بأن العمل العربي المشترك هو الطريق الأقوم لصون كرامة الأمة وتحقيق تطلعات شعوبها.
1: جاء ذلك خلال كلمة معاليها التي ألقاها في المؤتمر الثامن للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية بالتعاون والتنسيق مع الاتحاد البرلماني العربي والمنعقد في جمهورية مصر العربية. وأكد معاليه أن عضوية مملكة البحرين في مجلس الأمن كانت وما زالت انعكاسا لثقة المجتمع الدولي في حكمة سياستها الخارجية واعتدالها وحرصها على السلم والأمن الدوليين. وأشار معاليه إلى أن المشروع الإيراني القائم على تصدير الثورة وزعزعة الاستقرار يستهدف وحدة مجتمعاتنا العربية ويستغل الشباب أداة للتخريب، مشيرا إلى أن مملكة البحرين تصدت بكل حزم للاعتداءات الإيرانية الآثمة والتدخلات الإيرانية السافرة في شؤونها الداخلية، مؤكدا في هذا السياق موقف مملكة البحرين الداعي إلى ضرورة امتثال إيران لالتزاماتها الدولية وفقا للقانون الدولي ومبادئ حسن الجوار والالتزام بقرار مجلس الأمن رقم 2817 بما يضمن حرية الملاحة في مضيق هرمز وسائر الممرات المائية الدولية وإنهاء الأنشطة المزعزعة للاستقرار. أكد معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب حرص مملكة البحرين بقيادة ملك البلاد المعظم على دعم العمل الخليجي المشترك ومواصلة تعميق مسارات التعاون البرلماني بين البرلمانات والمجالس التشريعية الخليجية.
0: جاء ذلك لدى ترأس معاليها الاجتماع التنسيقي الخليجي، وذلك على هامش أعمال المؤتمر الثامن للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية المنعقد في جمهورية مصر العربية الشقيقة. وأشار معالي لأهمية التنسيق البرلماني الخليجي في المحافل البرلمانية العربية والإقليمية والدولية من أجل توحيد الرؤى والمواقف، بما يؤكد عمق ومتانة العلاقات الخليجية. هذا وتم خلال الاجتماع بحث ومناقشة مشروع قرار بشأن بلورة موقف برلماني عربي موحد إزاء الاعتداءات التي استهدفت سيادة الدول العربية وأمنها واستقرارها، وتعزيز الموقف البرلماني العربي الداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، بالإضافة إلى إطلاق رؤية برلمانية حول موضوع السيادة الرقمية العربية وحماية الخصوصية الوطنية في عصر التحول الرقمي. شارك معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب في الاجتماع التنسيقي لرؤساء المجالس والبرلمانات العربية الذي عقد على هامش أعمال المؤتمر الثامن للبرلمان العربي بحضور عدد من رؤساء المجالس والبرلمانات العربية.
1: وفي كلمته خلال الاجتماع أكد معالي رئيس مجلس النواب أن هذا اللقاء يمثل منصة مهمة لتعزيز التعاون والتنسيق العربي في المرحلة الراهنة والتي تشهد تحديات متسارعة تتطلب موقفا برلمانيا عربيا موحدا في المحافل الإقليمية والدولية. وشدد معاليه على أن أولوية العمل البرلماني العربي المشترك يجب أن تركز على دعم الأمن والاستقرار والتنمية في الدول العربية، داعيا البرلمانات العربية إلى تفعيل أدواتها التشريعية والرقابية لحماية السيادة الوطنية ورفض التدخلات الخارجية والتصدي لكل المحاولات التي تستهدف

0: يستهدف أمن واستقرار الأمة العربية. كما أشار معاليه إلى أهمية الدبلوماسية البرلمانية العربية ودورها المحوري في نقل قضايا الأمة إلى العالم، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، مؤكدا دعم مملكة البحرين الثابت لهذه القضية بقيادة ملك البلاد المعظم.
1: وحول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من القاهرة سعادة السيد أحمد عبد الواحد قراطة، النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، عضو اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي. بداية، هل تحدثنا عن أهمية المؤتمر والتعاون القائم بين المنظمات البرلمانية العربية ودور الدبلوماسية البرلمانية؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، أمس عليكم وأكد من خلال مناسبة انعقاد المؤتمر الثاني للبرلمان العربي ورؤساء المجالس البرلمانية العربية أن هذا اللقاء يشكل يأتي في توقيت دقيق تفرض فيه التحديات الإقليمية والدولية علينا مضاعفة التنسيق وتوحيد الصوت البرلماني العربي. إن دور المنظمات البرلمانية العربية اليوم يتجاوز البعد التشريعي ليصل إلى صميم القضايا الأمة العربية، فالبرلمانات العربية هي الحاضنة الشرعية لصوت الشعوب، وعليها مسؤوليات كثيرة وتاريخية في دعم الأمن والاستقرار في دولنا ورفض التدخلات الخارجية بكل أشكالها، والتمسك الراسخ بمبدأ احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية. فلا أمن بلا سيادة، ولا استقرار بلا احترام لإرادة الشعوب. وتبقى القضية الفلسطينية قضيتنا المركزية الأولى، ونجدد من هذا المنبر البرلماني موقف مملكة البحرين الثابت والراسخ بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظ الله ورعاه، من دعم حق الشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولة المستقلة وعاصمة القدس الشرقية وفق قرارات الشرعية الدولية ومدارة السلام العربية. وأن من أهمية الدبلوماسية البرلمانية العربية تكمن في قدرتها على بناء الجسور وتقريب وجهات النظر، فهي دبلوماسية شعبية بامتياز تخاطب العقل والوجدان، ولا يمكن أن تؤتي ثمارها إلا من خلال تنسيق الجهود والتعاون الوثيق بين البرلمانات العربية والاتحادات البرلمانية العربية باعتبارها ذراعين لعمل برلماني عربي موحد. وأننا في مملكة البحرين بتوجيهات معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب نؤمن بأن العمل البرلماني العربي المشترك هو الخيار الاستراتيجي لمواجهة التحديات، وأن هذا المؤتمر هو خطوة برلمانية عملية وأكثر فعالية وتأثيرا في خدمة قضاياتنا الأمة العربية.
1: إذن من القاهرة سعادة السيد أحمد عبد الواحد قراطة، النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، عضو اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي، شكرا جزيلا لك. أكد معالي السيد علي بن صالح صالح رئيس مجلس الشورى أن مملكة البحرين بقيادة جلالة الملك المعظم تتمسك بنهجها الثابت والمبادئ الوطنية الرصينة والواضحة في الدفاع عن سيادة الدول واحترام استقلالها.
0: وأكد معالي رئيس مجلس الشورى خلال كلمته التي ألقاها أمام المؤتمر الثامن للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية أن مملكة البحرين ملتزمة التزاما راسخا ومتمسكة بنهجها الثابت في دعم جميع المساعي الدبلوماسية الرامية إلى تحقيق سلام عادل وشامل ومستدام، وتحرص على مواصلة العمل مع الشركاء والمجتمع الدولي لترسيخ مبادئ القانون الدولي. وأشار معالي رئيس مجلس الشورى إلى أن أمن وسيادة الدول العربية منظومة مترابطة لا تتجزأ، وأن وحدة الصف العربي هي الحصن المنيع للأمة العربية والضمانة الراسخة لمستقبل أكثر أمنا واستقرارا وازدهارا. وأشاد معاليه بالوثيقة المهمة والشاملة التي سيصدرها المؤتمر كونها تشكل رؤية برلمانية عربية ومنطلقا لوضع تشريعات وقوانين وبرامج وطنية تعزز السيادة الرقمية العربية.
3: إن مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المعظم حفظه الله ورعاه، تتمسك بنهجها الثابت وبالمبادئ الوطنية الرصينة والواضحة في الدفاع عن سيادة الدول واحترام استقلالها وحقها الأصيل في اتخاذ مسارات تقدمها وتطورها.

0: انطلاقا من إيمان راسخ بأن استقلال المنطقة لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال الالتزام بمبادئ القانون الدولي واحترام سيادة الدول وحسن الجوار وعدم استخدام القوة أو التهديد بها لتحقيق أهداف سياسية توسعية. ومن هذا المنطلق ترحب مملكة البحرين بإعلان التوصل إلى مذكرة تفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران تتضمن إطاراً للتفاوض ووقفاً لإطلاق النار باعتبارها خطوة مهمة نحو تخفيض التصعيد وبناء الثقة وتمهيد الطريق أمام التوصل إلى اتفاق شامل يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار والسلام الدائم في منطقة الشرق الأوسط ويعزز السلم والأمن الدوليين. ونثمن الجهود الحثيثة والمساعي الدبلوماسية البناءة التي بذلت في سبيل تقريب وجهات النظر ودعم الحوار والحلول السلمية لدعم السلم الإقليمي بالتنسيق والتشاور مع دول المنطقة، مشيدين بالوساطة الدبلوماسية التي اطلعت بها جمهورية باكستان الإسلامية بدعم من المملكة العربية السعودية الشقيقة ودولة قطر الشقيقتين، بما يعكس أهمية دعم مسارات الحوار والمساعي السلمية والعمل المشترك لتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي. ونؤكد أن ترسيخ الأمن والاستقرار والسلام الدائم في المنطقة يتطلب الالتزام بمبادئ القانون الدولي وحسن الجوار واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، إلى جانب ضمان أمر الممرات البحرية وحماية حرية الملاحة الدولية وتأمين حركة الملاحة البحرية والجوية، مؤكدين أهمية مواصلة تعزيز التعاون والتنسيق العسكري والتكامل الدفاعي المشترك بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بما يدعم أمنها الجماعي ويحفظ مكتسباتها التنموية. ونشدد على أن مملكة البحرين ملتزمة التزاما راسخا ومتمسكة بنهجها الثابت في دعم جميع المساعي الدبلوماسية الرامية إلى تحقيق سلام عادل وشامل ومستدام. أصحاب المعالي والسعادة، إن أمن وسيادة الدول العربية منظومة مترابطة لا تتجزأ، ووحدة الصف العربي هي الحصن المنيع لأمتنا والطمأنينة الراسخة لمستقبل أكثر أمنا واستقرارا وازدهارا. وأي مساس بسيادة دولة عربية أو استقرارها إنما يعتبر مساسا بالأمن العربي بأسره.
1: أكد معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى أن وحدة الدول الخليجية وتعاضدها وتماسك مواقفها تمثل ركيزة راسخة لصون أمن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية واستقرارها وتعزيز قدرتها على مواجهة مختلف التحديات والمتغيرات الإقليمية والدولية.
2: جاء ذلك خلال مشاركة معالي رئيس مجلس الشورى في اجتماع تنسيقي ضم أصحاب المعالي رؤساء المجالس والبرلمانات الخليجية، وذلك على هامش أعمال المؤتمر الثامن للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية المنعقد في جمهورية مصر العربية الشقيقة. وأكد معالي رئيس مجلس الشورى أن التنسيق البرلماني الخليجي يمثل امتدادا للتعاون الوثيق بين دول مجلس التعاون، ويسهم في توحيد المواقف والرؤى تجاه مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، وتبادل أصحاب المعالي رؤساء المجالس والبرلمانات الخليجية وجهة النظر بشأن أبرز المستجدات والتطورات الإقليمية والدولية، مؤكدين أهمية مواصلة توحيد الجهود والمواقف الخليجية في مواجهة مختلف التحديات. كما شارك معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى في اجتماع مغلق لرؤساء ممثلي المجالس والبرلمانات العربية في مقر جامعة الدول العربية بالعاصمة المصرية القاهرة، وذلك ضمن أعمال المؤتمر الثامن للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية.
1: وجاء الاجتماع المغلق لرؤساء المجالس والبرلمانات العربية لبحث الاعتداءات الخارجية على الدول

0: الدول العربية وبلورة موقف برلماني عربي موحد يؤكد حفظ أمن واستقرار وسيادة الدول العربية في مواجهة أي اعتداءات خارجية، بما يعزز الأمن القومي العربي ويحفظ أمن الدول العربية وسلامة شعوبها. وبحث رؤساء المجالس والبرلمانات العربية تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية وما يتعرض له الشعب الفلسطيني من انتهاكات متواصلة. وعلى هامش أعمال المؤتمر الثامن للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية، التقى معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، التقى بمعالي الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ رئيس مجلس الشورى بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، رئيس الاتحاد البرلماني العربي.
1: وخلال اللقاء أكد معالي رئيس مجلس الشورى أن العلاقات الأخوية الوطيدة والمتفردة التي تجمع مملكة البحرين بالمملكة العربية السعودية الشقيقة تتأصل بعمقها الأخوي والتاريخي، وترتكز على أسس راسخة من الثقة ووحدة المصير، مشيدا بالدور المحوري الذي تطلع به المملكة العربية السعودية الشقيقة في دعم المساعي والجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، وما تبذله من جهود مخلصة لترسيخ السلام والدفع بالحوار والحلول الدبلوماسية لمعالجة مختلف القضايا والتحديات الإقليمية. من جانبه عرب معالي رئيس مجلس الشورى السعودي رئيس الاتحاد البرلماني العربي عن اعتزازه بما يربط المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين من علاقات أخوية وتاريخية راسخة، مشيدا بما تشهده من تطور متواصل على مختلف المستويات، وبما يجمع المملكتين الشقيقتين من رؤى مشتركة وتنسيق دائم في المجالات كافة. أكد معالي الدكتور الشيخ عبد الله بن أحمد الخليفة وزير المواصلات والاتصالات رئيس مجلس أمناء مركز الملك حمد العالمي للتعايش والتسامح حرص مملكة البحرين على توطيد الشراكة الدولية في تكريس قيم التعايش والحوار الحضاري والثقافي كنهج راسخ في ظل الرؤية السامية لملك البلاد المعظم وتوجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
0: جاء ذلك خلال الكلمة الافتتاحية التي ألقاها معاليه في المؤتمر الدولي رفيع المستوى حول التعايش والتنوع الديني والذي نظمه مركز الملك حمد العالمي للتعايش والتسامح بالتعاون مع جمهورية قبرص، مشيرا إلى أهمية المؤتمر في ظل التحديات المتنامية التي يشهدها العالم نتيجة تصاعد مظاهر الاستقطاب والانقسام المجتمعي وخطابات الكراهية، وما تفرضه من حاجة ملحة إلى تعزيز التماسك المجتمعي وترسيخ قيم التعايش والاحترام المتبادل. وأعرب معاليه عن اعتزازه بالتعاون المثمر بين مملكة البحرين وجمهورية قبرص في تنظيم أعمال هذا المؤتمر وحرصهما المشترك على توطيد أواصر التعاون الخليجي الأوروبي والشراكة الدولية في ترسيخ الأمن والاستقرار والسلام والتعايش، مؤكدا حرص مركز الملك حمد العالمي للتعايش والتسامح على دعم الجهود الرامية الدولية الرامية إلى تعزيز الحوار والتفاهم بين الشعوب والثقافات وترجمة قيم التعايش إلى سياسات وممارسات مؤسسية تدعمها برامج التعليم والبحث العلمي وتطوير القيادات والتعاون الدولي. وشدد معالي أن مملكة البحرين في ظل الرؤية الملكية المستنيرة أرست نهجا وطنيا يقوم على المساواة في الحقوق والواجبات وحرية الدين والمعتقد واحترام التنوع بوصفها ركائز أصيلة في مسيرة التنمية الوطنية.
1: أعربت وزارة الخارجية عن إدانة مملكة البحرين بأشد العبارات لاستهداف أراضيها فجر اليوم بعدد من الطائرات المسيرة الإيرانية في انتهاك صارخ لسيادتها وتهديد سافر لأمن المواطنين والمقيمين وخرق فاضح للأعراف والمواثيق الدولية التي تحرم استهداف الأعيان المدنية وإرهاب الآمنين. وإذ تستنكر الوزارة هذا العدوان الآثم، فإنها تؤكد أن استمرار النظام الإيراني في اعتداءاته في الوقت الذي تمضي فيه الجهود الإقليمية والدولية نحو التهدئة يلقي على طهران وحدها مسؤولية تقويض مساعي السلام، ويكشف نهجا قائما على زعزعة الأمن وتصدير الفوضى وتقويض الاستقرار الإقليمي. وانطلاقا من ثوابت المملكة الراسخة، تجدد الوزارة التأكيد أن السلام لا يبنى بالترهيب، وأن الأمن لا ينتزع بالعدوان، وأن عزيمة البحرين أرسخ من كل تهديد، وأن وحدة صفها الوطني أعصى على من يظن أن مواصلة العدوان يثني الكرام عن مبادئهم. أو ينال من

0: عزمهم. وتستنكر الوزارة قرار مجلس الأمن رقم 2817 الذي تقدمت به المملكة نيابة عن دول مجلس التعاون والأردن وحظي بدعم 136 دولة في تعبير عن إرادة دولية جامعة، فإنها تؤكد أن تمادي طهران في عدوانها يمثل تحديا مباشرا لهذه الإرادة الدولية، وأنه بعد أن تعهدت بوقف دائم للعمليات العسكرية واحترام سيادة دول المنطقة بموجب مذكرة تفاهم إسلام أباد الموقعة في 17 يونيو 2026، فإن عدوانها الغادر يكشف استخفافها بالمجتمع الدولي وبما قطعته على نفسها من التزامات، وإذ تؤكد المملكة احتفاظها بكامل حقها المشروع في الدفاع عن سيادتها وأمنها واستقرارها وفق القانون الدولي. فإن الوزارة تدعو مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته في ضمان تنفيذ قراره ومحاسبة المعتدي. أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة واستنكارها بأشد العبارات الهجمات الإيرانية على الأراضي البحرينية بعدد من الطائرات المسيرة فجر اليوم.
1: وقالت الوزارة في بيان قالت إن المملكة العربية السعودية تؤكد رفضها القاطع لهذه الاعتداءات بصفتها انتهاكا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتجدد تأكيدها بأن هذه الانتهاكات تقوض الجهود الدولية الرامية لاستعادة الأمن والاستقرار في المنطقة. وجددت المملكة تضامنها مع مملكة البحرين ودعمها الكامل لكل ما تتخذه من إجراءات تحفظ سيادتها وأمنها واستقرارها.
0: كما أدانت الإمارات العربية المتحدة بأشد العبارات الهجمات الإيرانية العدوانية التي استهدفت مملكة البحرين بالطائرات المسيرة. وأكدت وزارة خارجية الإمارات في بيان لها أن هذه الهجمات العدوانية تمثل انتهاكا صارخا لسيادة مملكة البحرين وتهديدا لأمنها واستقرارها. وعربت الوزارة عن تضامن دولة الإمارات الكامل مع مملكة البحرين ودعمها لكل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها. من جهتها أعربت وزارة الخارجية الكويتية عن إدانة دولة الكويت واستنكارها الشديدين للاعتداء الإيراني الآثم على أراضي مملكة البحرين بعدد من الطائرات المسيرة في انتهاك صارخ لسيادتها وتهديد مباشر لأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها وخرق واضح لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
1: وأكدت الخارجية الكويتية في بيان لها أن استمرار هذه الاعتداءات في ظل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى التهدئة وخفض التصعيد يمثل تقويضا خطيرا لمساعي السلام والاستقرار وتهديدا لأمن المنطقة واستقرارها. وجددت موقف دولة الكويت الثابت والداعم لأمن واستقرار مملكة البحرين ووقوفها الكامل إلى جانبها في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية سيادتها وأمنها وسلامة أراضيها.
0: كما أدانت دولة قطر بشدة الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت مملكة البحرين بعدد من الطائرات المسيرة، مؤكدة أن هذه الاعتداءات تمثل انتهاكا سافرا لسيادة المملكة وخرقا فاضحا لقواعد القانون الدولي. وأكدت وزارة الخارجية القطرية في بيان اليوم على ضرورة تجنيب المنطقة تداعيات هذه الهجمات غير المبررة ومواصلة نهج الحوار والدبلوماسية وخفض التصعيد بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي. وعربت الوزارة عن تضامن دولة قطر الكامل مع مملكة البحرين ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على سيادتها وأمنها وسلامة أراضيها. هذا وأعرب معالي الأستاذ جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون دول الخليج العربية عن إدانته واستنكاره بأشد العبارات لاعتداءات إيران الغادرة بعدد من الطائرات المسيرة على مملكة البحرين.
1: وأشار معاليه أن استمرار النظام الإيراني في استهداف المنشآت المدنية والبنية التحتية الحيوية في ظل مساعي الجهود الدولية والإقليمية الساعية لترسيخ الأمن والسلام وحل الأزمة يؤكد على رغبته في تقويض المبادرات الرامية إلى احتواء الأزمة وعرقلة كل المساعي الهادفة إلى تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة. وأكد معالي الأمين العام على دعم مجلس التعاون لكافة الإجراءات التي تتخذها مملكة البحرين لتعزيز أمنها وصون سيادتها وسلامة أراضيها.
0: من جانبها أصدرت وزارة الخارجية والشؤون المغتربين الأردنية بيانا أعربت فيه عن إدانة المملكة الأردنية الهاشمية للاعتداءات الإيرانية التي استهدفت مملكة البحرين بعدد من الطائرات المسيرة، مؤكدة أن هذه الاعتداءات تمثل انتهاكا سافرا لسيادة البحرين وتهديدا لأمنها

0: استقرارها وسلامة أراضيها. وأعربت الوزارة في بيانها عن رفضها لهذا التصعيد الخطير، مشيرة إلى أنه يشكل خرقا صارخا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وأكدت الوزارة تضامن الأردن المطلق مع مملكة البحرين ووقوفه إلى جانبها في كل ما تتخذه من إجراءات وخطوات لحماية سيادتها وأمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها. بدورها أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات الاعتداءات التي استهدفت مملكة البحرين باستخدام مسيرات إيرانية باعتبارها انتهاكا لسيادة البحرين وتهديدا لأمنها واستقرارها وتصعيدا مرفوضا يقوض جهود خفض التوتر في المنطقة.
1: وأكدت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج أن هذه الاعتداءات تأتي في توقيت تمضي فيه الجهود الإقليمية قدما نحو ترسيخ مسار التهدئة والاستقرار، بما يستوجب الامتناع عن أي أعمال من شأنها تأجيج التوترات أو تقويض المساعي الرامية إلى تعزيز الأمن والسلام الإقليميين. وجددت مصر تضامنها الكامل مع مملكة البحرين وكافة الدول الخليجية ودعمها التام لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها، مؤكدة أنها تقف إلى جانب مملكة البحرين في مواجهة كل ما يهدد أمنها وسلامة أراضيها.
0: إلى ذلك، أعربت الجمهورية اليمنية عن إدانتها واستنكارها الشديدين للاعتداءات الإيرانية التي استهدفت مملكة البحرين بعدد من الطائرات المسيرة، معتبرة ذلك انتهاكا سافرا لسيادة المملكة وتهديدا لأمنها واستقرارها وخرقا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وأكدت وزارة الخارجية اليمنية في بيان اليوم تضامن الجمهورية اليمنية الكامل مع مملكة البحرين ووقوفها إلى جانبها في كل ما تتخذه من إجراءات وخطوات لحماية سيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها.
1: كما دانت سوريا بأشد العبارات الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت مملكة البحرين بعدد من الطائرات المسيرة، ما يعد انتهاكا سافرا لسيادة البحرين وأمنها واستقرارها وتهديدا لأمن المنطقة. وأكدت وزارة الخارجية والمغتربين السورية في بيان وقوف سوريا إلى جانب مملكة البحرين ودعمها المطلق للإجراءات السيادية التي تتخذها للحفاظ على أمنها الوطني وسلامة أراضيها. وفي ظل التحديات الأمنية التي تشهدها المنطقة، تواصل مملكة البحرين دورها المحوري في قيادة العمل الخليجي المشترك وترسيخ نهج الحوار والدبلوماسية، ما يعزز الأمن والاستقرار الإقليمي.
0: وفي هذا الإطار جاءت استضافة المملكة لاجتماع الوزاري المشترك بين مجلس التعاون والولايات المتحدة لبحث مستجدات الأوضاع الإقليمية في ظل استمرار الاعتداءات الإيرانية على أراضي وأجواء المملكة وتمسك دول الخليج بالحلول السلمية لمعالجة الأزمات.
2: في ظل مرحلة دقيقة تمر بها المنطقة، برزت مملكة البحرين مجددا في واجهة الحراك السياسي والدبلوماسي الخليجي باستضافتها الاجتماع الوزاري المشترك بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة الأمريكية بصفتها رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري. هذا الاجتماع المهم عكس مكانة مملكة البحرين باعتبارها منصة للحوار وجسرا لتعزيز التنسيق بين دول الخليج العربية وشركائها الدوليين في مواجهة التحديات الإقليمية. الاجتماع اكتسب أهمية خاصة كونه جاء في وقت تواجه فيه المنطقة تحديات أمنية متصاعدة، في مقدمتها الاعتداءات الإيرانية الآثمة التي استمرت باستهداف أراضي وأجواء مملكة البحرين على الرغم من المشاورات والتهدئة وتوقيع الاتفاقيات والعهود. ورغم ذلك، واصلت المملكة ودول مجلس التعاون التمسك بنهج الحكمة والدعوة إلى خفض التصعيد وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية، وذلك انطلاقا من قناعة راسخة بأن أمن المنطقة واستقرارها لا يتحققان إلا بالحوار واحترام سيادة الدول والقانون الدولي.
3: This is a critical time for the region. The attacks against our countries tested us in ways we had hoped never to face. Yet, they also revealed the strength of and resilience of our societies and the effectiveness of our institutions.

0: and defense forces in protecting lives and preserving stability. While physical damage can be repaired, the impact extended beyond infrastructure. Our citizens endured uncertainty and disruption of the peace and security that defined our region. These experiences have only strengthened our resolve to ensure that such attacks are never normalized, and to work with our partners to reinforce the foundations of enduring peace, security, and stability for future generations. It is in that spirit that we come to today's meeting.
1: الاجتماع الوزاري أكد على ضرورة مواصلة التنسيق الخليجي الأمريكي لمواجهة التحديات المشتركة وتعزيز أمن المنطقة وحماية الملاحة الدولية والتصدي لكل ما يهدد استقرار دولها، كما شدد البيان المشترك على أهمية معالجة جميع مصادر التهديد بما في ذلك برامج الصواريخ والطائرات المسيرة ودعم الجماعات المسلحة، إلى جانب رفض أي ممارسات تمس سيادة الدول أو أمن الممرات البحرية الحيوية.
2: We now enter a new phase and one that we hope will lead to peace. It's what we all desire. It's what we all desire is for this region to be a place where people are focused on making money, not bombs, not weapons, where they're focused on improving the economic lives of their people, not on how to attack other countries. This is what we want for the region. Frankly, this is what we want for the world. But we understand there are challenges to that. In that vein and in that context, the United States, with the help of some gathered around this table here today, are going to pursue the opportunity to enter into constructive dialogue and hopefully agreements with Iran. And we hope it leads to a very positive outcome. That is our hope. That is what we are open to. That's what we are prepared.
1: مخرجات الاجتماع امتدت لتشمل دعم الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب في غزة وإعادة الإعمار وتعزيز الأمن والاستقرار في سوريا ولبنان، مع التأكيد على وحدة الموقف الخليجي تجاه مختلف القضايا الإقليمية. كما جدد الوزراء متانة الشراكة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة الأمريكية بما يعزز المصالح المشتركة ويكرس الأمن الإقليمي. هذا الاجتماع يبعث رسالة واضحة مفادها أن مجلس التعاون لدول الخليج العربية بات شريكا دوليا مؤثرا في صناعة القرار الإقليمي، وأن مملكة البحرين تواصل أداء دورها المحوري في دعم وتعزيز العمل الخليجي المشترك وترسيخ نهج الاعتدال والدبلوماسية وتحويل الحوار والتنسيق إلى أدوات فاعلة لحماية أمن المنطقة وصون استقرارها في مواجهة مختلف التحديات.
3: في إطار الجهود الحكومية المستمرة لتطوير جودة الخدمات وإعادة هندستها، طورت وزارة التربية والتعليم خدمة تصديق ومعادلة شهادات خريجي المدارس الخاصة كخدمة رقمية تهدف إلى استكمال جميع إجراءات التصديق والمعادلة بشكل إلكتروني من خلال نظام المؤسسات التعليمية الخاصة التابع للوزارة.
4: كما تشمل الخدمة مراجعة وتحديث بيانات الطلبة المتوقع تخرجهم واستكمال بيانات التخرج والمعادلات التراكمية ورفع الوثائق المطلوبة إلكترونيا من قبل المدرسة الخاصة.
5: من مركز الأخبار بقلم الحقيقة نبث لكم أخبارنا المحلية والدولية من إذاعة مملكة البحرين على التردد 102.3 FM.

لجنة الشؤون التشريعية والقانونية. لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في مجلس الشورى تتشكل من 8 أعضاء، وتختص بدراسة كافة مشروعات القوانين والتأكد من سلامتها من الناحيتين الدستورية والقانونية، وتساند لجان المجلس في صياغة النصوص التشريعية. كما تنظر اللجنة في كافة الموضوعات التي لا تدخل في اختصاص لجنة أخرى.

في المكان الذي يشغله. فشكرا لكم ولعطائكم. البحرين تمضي بثبات.

0: أثيرنا يزهو باستماعكم ونحن معكم على مدار اليوم.
1: برامج، سهرات، فواصل وأغنيات.
0: إذاعة البحرين، إذاعتكم المتجددة دوما ومنبركم الأول.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين. المرسوم بقانون. يعرف المرسوم بقانون بأنه النصوص التشريعية التي تصدر عن جلالة الملك المعظم بعد فض دور الانعقاد وقبل بدء دور الانعقاد الجديد، وذلك إذا ما اقتضى الأمر الإسراع في اتخاذ تدابير قانونية لا تحتمل التأخير، وتكون نافذة من تاريخ صدورها على أن تعرض على مجلسي الشورى والنواب مع بدء دور الانعقاد للموافقة عليها كما صدرت أو رفضها.

0: نصائح طبية لعيون صحية مع الاستشاري الدكتور عمار آل محمود. عمار آل محمود.
1: الحول هو حالة لا يلتقي فيها محور الرؤية في كلتا العينين في نقطة واحدة، وقد يظهر الحول أثناء التركيز في جسم موجود قدامنا أو عند النظر إلى أحد الجانبين. في بعض الأشخاص يكون الحول موجود طول الوقت ويكون حالة مستديمة، أما في بعض الأشخاص يكون هذا الحول موجود في أوقات مؤقتة لما يكون الشخص غير مركز أو يكون عنده حالة مرضية. الحول يؤدي إلى اضطراب في الرؤية بكلتا العينين. على سبيل المثال، قد يصعب على المريض القدرة على تقدير العمق، فتكون الجسم الموجود قدامه صعب أنه هو يروح ويمسكه. في بعض الأشخاص قد يؤدي الحول إلى وجود ازدواجية في الرؤية، كأن يشوف الشخص الصورة قدامه صورتين فوق بعض أو جنب بعض. الحول يطلع في جميع المراحل العمرية من الولادة إلى نهاية العمر، لكن تكون لأهمية خاصة لدى الأطفال، لأن النظر في الأطفال بشكل رئيسي يتطور من الولادة حتى يوصل الطفل إلى عمر 7 سنوات. وجود الحول قبل عمر 7 سنوات قد يتداخل مع تطور النظر، وبالتالي يسبب ضعف النظر أو ما يعرف بكسل العين. من المهم جدا في حال اكتشاف الحول لدى الأطفال أخذهم للطبيب العيون المختص للكشف عن الحالة ومعالجتها بقدر الإمكان. علاج الحول يختلف بحسب سبب الحالة الموجودة. بعض الأطفال أو بعض الأشخاص يكون العلاج عبارة عن وصف نظارة من يلبسها الشخص يتعدل الحول عندهم، لكن هناك مجموعة أخرى من الأشخاص يحتاجون إلى إجراء عمليات جراحية لتصحيح هذا الحول الموجود عندهم. من الطرق الحديثة لعلاج الحول هو استخدام حقن البوتوكس، واللي تحقن في عضلات العين، وبالتالي بإمكانها تصحيح الحول في الحالات البسيطة. الله يحفظكم.

0: بين أمواج الأوراق تلمع الأحبار، ويخط القلم من مدادها ما خط من الأحبار، فيثري المعرفة ويفصح عما بالبيان من أسرار. ما خط القلم،
1: ما خط القلم.
2: أهلا بكم مستمعين الكرام في لقاء يجمعنا وإياكم وما خط القلم. قال بعض الأدباء: في الظرف والظرافة. الظرف مأخوذ من الظرف الذي هو الوعاء، فكأنه وعاء لكل لطيف. وقال بعضهم: إذا كان اللص ظريفا لم يقطع، أي لم يقم عليه حد السرقة. ومقصدهم من ذلك بأنه بظرافة لسانه قادر على أن يدافع عن نفسه ببلاغته ويحتج بما يسقط الحد. وقال حكيم: الظرف جودة الكلام وبلاغته. وقال آخر: الظريف حسن الوجه واللسان. وقد يقال الظرف في اللباس، وهو تخير المستحسن اللائق بذلك اللابس. وقال بعضهم: الظرف ترك ما لك وأداء ما عليك.
1: ما خط القلم.
2: قال معاوية رضي الله عنه لعبد الرحمن بن الحكم الشاعر الأموي: بلغني أنك قد لهجت بقول الشعر. فقال: قد فعلت. قال: فإياك والتشبيب بالنساء، فتغري الشريفة وترمي العفيفة، وتقر على نفسك بالفضيحة. وإياك والهجاء، فإنك تحنق عليك كريما وتستثير سفيها. وإياك والمديح، فإنه طعمة الوقاح وتفحش السؤال. ولكن افخر بمفاخر قومك، وقل من الشعر ما تزين به نفسك وتؤدب غيرك.
1: ما خط القلم.
2: أصحاب الضمائر المتيقظة يرون واجبهم ولو كان عبر أكثر الطرق إيلاما. جورج إليوت.
0: ما خط القلم.
2: قالت العرب: عليكم بمشاورة الأحداث، فإنهم ينتجون رأيا لم يفله طول القدم ولا استولت عليه رطوبة الهرم. قال أبو العتاهية: لأمر ما تصرفت الليالي، وأمر ما توليت النجوم، سل الأيام عن أمم تقضت، ستخبرك المعالم والرسوم. وليس

0: بالإنصاف حي، وليس يعز بالغشم الغشوم.
1: ما خط القلم،
2: ما خط القلم،
1: مع تحيات حسن الساعاتي وأحمد صالح.

0: رؤيتنا
1: الريادة في إبراز هويتنا الوطنية الأصيلة.
0: رسالتنا
1: أن نكون صوت الوطن والمواطن.
0: قيمنا
1: المصداقية، المهنية، الإبداع والثقة.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: هنا البحرين.
2: هنا البحرين.

0: رفيقة الليل والشعر والحكايات والنجوى. عطرت سطورك بأنواع مختلفة من الأفكار، وزينت أفكارك بكثير من الحكم، وتوجت حكمك من مناهل الحياة. فبماذا تحلمين بعد؟
1: أحلم بالكلام الذي لم أقله بعد، أحلم بالطموح الذي لم أرتقيه بعد، أحلم بالليل، بالنجوم، بالأقدار، وكلها لا ننالها إلا بالفكر.
0: إذن أحلامك بعيدة المطال؟
1: قد تكون هكذا وقد لا تكون، لكن يبقى لي إيمان واحد، هو أنني فعلت ما بوسعي وقدمت ما أمكنني، وأنني لم أيأس بعد.

0: أحلامي تتجه إلى ينبوع ليس له وجود. أفكر في أسرار هذا الوجود، أحاول أن أتعلم. هل تعرفين بماذا أفكر الآن؟
1: بالحب؟
0: لا، تكلمنا كثيرا عنه.
1: إذن بالفكر نفسه.
0: وأيضا تكلمنا في شأنه.
1: حيرتني، قل بماذا تفكر؟
0: في مملكة لم يهتم أحد بالتفكير فيها.
1: هل هذا لغز أم فلسفة أم حلم؟
0: لعلك أصبت الثلاثة معا.
1: كيف؟
0: أفكر الآن في مملكة النمل، بالتحديد في نملة صغيرة سحقتها بقدم، لم تكن قادمة لإيذائي. سحقتها لمجرد أنني فكرت ألا فائدة من وجودها، لكنني عدت فندمت، سحت بفكري. لماذا وجدت النملة ولأي غرض؟ ألا تكون من عالم أكثر حضارة منا وله هدف محدد من الوجود؟ ألا تكمن الحكمة الإلهية في اختفاء النمل في الجحور حتى إذا ما جاء اليوم الفاصل وبدأت البشرية، خرجت هذه الأقوام بحضارتها وبفلسفتها لتعمر الكون؟
1: كلما قلته يا عزيزي يستدعي فكرا طويلا في الموضوع. لعلك فيلسوف جديد، ولعل كلامك هو حصالة تعب فكري أو رفض فكري للشر الكامن في أعماق البشر، وتطلع روحاني لخروج الخير من باطن القلب إلى ظاهر التصرفات.
0: دعينا الآن من كل هذه النظريات، فقد تعبت.
1: الفلسفة متعبة ومتعبة أيضا، فلنستمع إذن للموسيقى، وفيها وفي رحابها ينتعش الفكر ويتأرجح القلب.

0: هل نعود
1: للحديث الروحاني؟
0: بل لحديث الليل والنجوى.
1: نعود إذن لمحراب الحب، فالحياة قلب يضج بالحب.
0: قبل أن نولد كان الحب، وجئنا وجاء معنا. لونا الحكايات بأسطر الحب، لونا المسافات بألوان الحب، لكننا مهما فعلنا نبقى دون مستوى مفهوم الحب.

أواه يا هذا العالم النابض، يا هذا الكوكب المشع، يا هذا السراج الناعس، يا هذه الشعلة الأبدية، أواه يا هذا الحب. مهما حكينا، مهما كتبنا، مهما هتفنا، فإننا نبقى دون فهم معالمك يا حب.

لا تسأليني هل أحبهما، عينيك إني منهما لهما، ألدي مرآتان من ذهب ويقال لي لا أعتني بهما، أستغفر الفيروز كيف أنا أنسى الذي بيني وبينهما، كوخان عند البحر هل سنة إلا قضيت الصيف تحته، أحش جيوبي كلها صدفا وأذيب حزني في مياههما، وستارتان إذا تحركتا أبصرت وجه الله خلفهما. الآن أدرك حيث لا قمر، ماذا أنا ماذا بدونه.

0: من كل شفة أخذنا همسة،
1: ومن كل لحن استعرنا نغمة،
0: ومن كل رفة جناح ومن وقع الأصداء
1: روينا حكايانا لتعبر النسيم وتدخل الأعماق،
0: ليحلو اللقاء ويهدأ الفراق،
1: ولتبقى حكايانا للنجوى والليل.

0: تاريخ عريق من العطاء الإعلامي المشرف.
1: المتعة، القيمة، والتأثير. فضاء زاخر بالتنوع والتجدد.
0: هنا إذاعة

0: مملكة البحرين العربية. هنا البحرين،
1: هنا البحرين.

0: حول الخبر، تفاصيل، تقارير، لقاءات. تابعوا أخبارنا الإذاعية على التردد 102.3 FM. النشرة الموجزة.
1: أشاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، أشاد بالجهود المشهودة والمقدرة للحكومة برئاسة صاحب السمو الملكية الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله خلال مراسم إحياء ذكرى عاشوراء وتهيئة سبل النجاح وتوفير كافة المقومات المطلوبة لهذه المناسبة، والتي ستبقى بخصوصيتها وطابعها الروحاني أبرز أركان الحريات الدينية والتعددية المذهبية التي تنعم بها مملكة البحرين على امتداد العصور.
2: وثمن جلالته رعاه الله الجهود الحثيثة والمتكاملة التي قامت بها الأجهزة الحكومية كل في مجاله لإحياء ذكرى عاشوراء، مشيدا أيده الله بتقديم كافة الخدمات الأمنية والمجتمعية وإحاطة الشعائر بالعناية والمتابعة اللازمة لضمان ممارستها بحرية وريحية، منوها جلالته بجهود جميع المؤسسات والأجهزة المعنية وعلى رأسها وزارة الداخلية ومجلس الشؤون الأوقاف الإسلامية والعلماء والمشايخ الأفاضل ورؤساء المآتم واللجان المشرفة وجهود فرق العمل الميدانية من المتطوعين، مقدرا حفظه الله ما أبداه الجميع خلال إحياء هذه الذكرى من وعي ومسؤولية وطنية، شاكرا حسن المتابعة ودقة وسلاسة التنظيم. وأضاف جلالته أن إحياء ذكرى عاشوراء هذا العام اتسمت بأعلى مستويات من الانضباط والتنظيم، بما يؤكد رحابة البحرين كمجتمع منفتح ومتجانس وواحة إخاء وسلام وسط عالم لا سبيل أمامه إلى التعايش والتعاون من أجل صالح الجميع. وأكد جلالة الملك المعظم أن البحرين ستبقى بنموذجها المتحضر وبعزيمة إرادتنا الوطنية مرجعا إنسانيا في ممارسة الحريات الدينية واحترام التعددية، ومركزا حاضرا لقيم ديننا الإسلامي الحنيف بمبادئه العظيمة ونهجه القويم. كما ستظل المملكة بإذن الله واحة أمن واستقرار ومنارة سلام ووطن التعايش والتسامح والأمان لجميع أهلها الكرام وكل من يعيش على أرضها المعطاءة. أكد معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب أن مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم ومتابعة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء تؤمن إيمانا راسخا بأن العمل العربي المشترك هو الطريق الأقوم لصون كرامة الأمة وتحقيق تطلعات شعوبها.
1: جاء ذلك خلال كلمة معاليها التي ألقاها في المؤتمر الثامن للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية بالتعاون والتنسيق مع الاتحاد البرلماني العربي والمنعقد في جمهورية مصر العربية. أكد معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب حرص مملكة البحرين بقيادة ملك البلاد المعظم على دعم العمل الخليجي المشترك ومواصلة تعميق مسارات التعاون البرلماني بين البرلمانات والمجالس التشريعية الخليجية.
2: جاء ذلك لدى ترأس معاليها الاجتماع التنسيقي الخليجي، وذلك على هامش أعمال المؤتمر الثامن للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية المنعقد في جمهورية مصر العربية الشقيقة. شارك معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب في الاجتماع التنسيقي لرؤساء المجالس والبرلمانات العربية الذي عقد على هامش أعمال المؤتمر الثامن للبرلمان العربي بحضور عدد من رؤساء المجالس والبرلمانات العربية.
1: وفي كلمته خلال الاجتماع أكد معالي رئيس مجلس النواب أن هذا اللقاء يمثل منصة مهمة لتعزيز التعاون والتنسيق العربي في المرحلة الراهنة والتي تشهد تحديات متسارعة تتطلب موقفا برلمانيا عربيا موحدا في المحافل الإقليمية والدولية.
2: أكد معالي السيد علي بن صالح صالح رئيس مجلس الشورى أن مملكة البحرين بقيادة جلالة الملك المعظم تتمسك بنهجها الثابت والمبادئ الوطنية الرصينة والواضحة

0: في الدفاع عن سيادة الدول واحترام استقلالها.
1: وأكد معالي رئيس مجلس الشورى خلال كلمته التي ألقاها أمام المؤتمر الثامن للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية أن مملكة البحرين ملتزمة التزاما راسخا ومتمسكة بنهجها الثابت في دعم جميع المساعي الدبلوماسية الرامية إلى تحقيق سلام عادل وشامل ومستدام، وتحرص على مواصلة العمل مع الشركاء والمجتمع الدولي لترسيخ مبادئ القانون الدولي. أكد معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى أن وحدة الدول الخليجية وتعاضدها وتماسك مواقفها تمثل ركيزة راسخة لصون أمن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية واستقرارها وتعزيز قدرتها على مواجهة مختلف التحديات والمتغيرات الإقليمية والدولية.
0: جاء ذلك خلال مشاركة معالي رئيس مجلس الشورى في اجتماع تنسيقي ضم أصحاب المعالي رؤساء المجالس والبرلمانات الخليجية، وذلك على هامش أعمال المؤتمر الثامن للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية المنعقد في جمهورية مصر العربية الشقيقة. كما شارك معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى في اجتماع مغلق لرؤساء ممثلي المجالس والبرلمانات العربية في مقر جامعة الدول العربية بالعاصمة المصرية القاهرة، وذلك ضمن أعمال المؤتمر الثامن للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية.
1: وجاء الاجتماع المغلق لرؤساء المجالس والبرلمانات العربية لبحث الاعتداءات الخارجية على الدول العربية وبلورة موقف برلماني عربي موحد يؤكد حفظ أمن واستقرار وسيادة الدول العربية في مواجهة أي اعتداءات خارجية. وعلى هامش أعمال المؤتمر الثامن للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية التقى معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى التقى بمعالي الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ رئيس مجلس الشورى بالمملكة العربية السعودية الشقيقة رئيس الاتحاد البرلماني العربي.
0: وخلال اللقاء أكد معالي رئيس مجلس الشورى أن العلاقات الأخوية الوطيدة والمتفردة التي تجمع مملكة البحرين بالمملكة العربية السعودية الشقيقة تتأصل بعمقها الأخوي والتاريخي، وترتكز على أسس راسخة من الثقة ووحدة المصير، مشيدا بالدور المحوري الذي تطلع به المملكة العربية السعودية الشقيقة في دعم المساعي والجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، وما تبذله من جهود مخلصة لترسيخ السلام والدفع بالحوار والحلول الدبلوماسية لمعالجة مختلف القضايا والتحديات الإقليمية. أكد معالي الدكتور الشيخ عبد الله بن أحمد الخليفة وزير المواصلات والاتصالات رئيس مجلس أمناء مركز الملك حمد العالمي للتعايش والتسامح حرص مملكة البحرين على توطيد الشراكة الدولية في تكريس قيم التعايش والحوار الحضاري والثقافي كنهج راسخ في ظل الرؤية السامية لملك البلاد المعظم وتوجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
1: جاء ذلك خلال الكلمة الافتتاحية التي ألقاها معاليه في المؤتمر الدولي رفيع المستوى حول التعايش والتنوع الديني والذي نظمه مركز الملك حمد العالمي للتعايش والتسامح بالتعاون مع جمهورية قبرص، مشيرا إلى أهمية المؤتمر في ظل التحديات المتنامية التي يشهدها العالم نتيجة تصاعد مظاهر الاستقطاب والانقسام المجتمعي وخطابات الكراهية، وما تفرضه من حاجة ملحة إلى تعزيز التماسك المجتمعي وترسيخ قيم التعايش والاحترام المتبادل.
0: أعربت وزارة الخارجية عن إدانة مملكة البحرين بأشد العبارات لاستهداف أراضيها في عدد من الطائرات المسيرة الإيرانية في انتهاك صارخ لسيادتها وتهديد سافر لأمن المواطنين والمقيمين وخرق فاضح للأعراف والمواثيق الدولية التي تحرم استهداف الأعيان المدنية وإرهاب الأمنين. وإذ تستنكر الوزارة هذا العدوان الآثم، فإنها تؤكد أن استمرار النظام الإيراني في اعتداءاته في الوقت الذي تمضي فيه الجهود الإقليمية والدولية نحو التهدئة يلقي على طهران وحدها مسؤولية تقويض مساعي السلام، ويكشف نهجا قائما على زعزعة الأمن وتصدير الفوضى وتقويض الاستقرار الإقليمي. وانطلاقا من ثوابت المملكة الراسخة، تجدد الوزارة التأكيد أن السلام لا يبنى بالترهيب، وأن الأمن لا ينتزع بالعدوان، وأن عزيمة البحرين أرسخ من كل تهديد، وأن وحدة صفها الوطني أعصى على من يظن أن مواصلة العدوان يثني الكرام عن مبادئهم أو ينال من عزمهم. وإذ تستنكر الوزارة قرار مجلس الأمن رقم 2000

0: 1817 الذي تقدمت به المملكة نيابة عن دول مجلس التعاون والأردن، وحظي بدعم 136 دولة في تعبير عن إرادة دولية جامعة، فإنها تؤكد أن تمادي طهران في عدوانها يمثل تحديا مباشرا لهذه الإرادة الدولية، وأنه بعد أن تعهدت بوقف دائم للعمليات العسكرية واحترام سيادة دول المنطقة بموجب مذكرة تفاهم إسلام أباد الموقعة في 17 من يونيو 2026، فإن عدوانها الغادر يكشف استخفافها بالمجتمع الدولي وبما قطعته على نفسها من التزامات، وإذ تؤكد المملكة احتفاظها بكامل حقها المشروع في الدفاع عن سيادتها وأمنها واستقرارها وفق القانون الدولي، فإن الوزارة تدعو مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته في ضمان تنفيذ قراره ومحاسبة المعتدي. أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة واستنكارها بأشد العبارات الهجمات الإيرانية على الأراضي البحرينية بعدد من الطائرات المسيرة.
1: وقالت الوزارة في بيان، قالت إن المملكة العربية السعودية تؤكد رفضها القاطع لهذه الاعتداءات بصفتها انتهاكا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتجدد تأكيدها بأن هذه الانتهاكات تقوض الجهود الدولية الرامية لاستعادة الأمن والاستقرار في المنطقة. وجددت المملكة تضامنها مع مملكة البحرين ودعمها الكامل لكل ما تتخذه من إجراءات تحفظ سيادتها وأمنها واستقرارها.
0: كما أدانت الإمارات العربية المتحدة بأشد العبارات الهجمات الإيرانية العدوانية التي استهدفت مملكة البحرين بالطائرات المسيرة. وأكدت وزارة خارجية الإمارات في بيان لها أن هذه الهجمات العدوانية تمثل انتهاكا صارخا لسيادة مملكة البحرين وتهديدا لأمنها واستقرارها. وعربت الوزارة عن تضامن دولة الإمارات الكامل مع مملكة البحرين ودعمها لكل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها. من جهتها أعربت وزارة الخارجية الكويتية عن إدانة دولة الكويت واستنكارها الشديدين للاعتداء الإيراني الآثم على أراضي مملكة البحرين بعدد من الطائرات المسيرة في انتهاك صارخ لسيادتها وتهديد مباشر لأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها وخرق واضح لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
1: وأكدت الخارجية الكويتية في بيان لها أن استمرار هذه الاعتداءات في ظل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى التهدئة وخفض التصعيد يمثل تقويضا خطيرا لمساعي السلام والاستقرار وتهديدا لأمن المنطقة واستقرارها. وجددت موقف دولة الكويت الثابت والداعم لأمن واستقرار مملكة البحرين ووقوفها الكامل إلى جانبها في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية سيادتها وأمنها وسلامة أراضيها.
0: كما أدانت دولة قطر بشدة الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت مملكة البحرين بعدد من الطائرات المسيرة، مؤكدة أن هذه الاعتداءات تمثل انتهاكا سافرا لسيادة المملكة وخرقا فاضحا لقواعد القانون الدولي. وأكدت وزارة الخارجية القطرية في بيان اليوم على ضرورة تجنيب المنطقة تداعيات هذه الهجمات غير المبررة ومواصلة نهج الحوار والدبلوماسية وخفض التصعيد بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي. وعربت الوزارة عن تضامن دولة قطر الكامل مع مملكة البحرين ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على سيادتها وأمنها وسلامة أراضيها. هذا وأعرب معالي الأستاذ جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون دول الخليج العربية عن إدانته واستنكاره بأشد العبارات لاعتداءات إيران الغادرة بعدد من الطائرات المسيرة على مملكة البحرين.
1: وأشار معاليه أن استمرار النظام الإيراني في استهداف المنشآت المدنية والبنية التحتية الحيوية في ظل مساعي الجهود الدولية والإقليمية الساعية لترسيخ الأمن والسلام وحل الأزمة يؤكد على رغبته في تقويض المبادرات الرامية إلى احتواء الأزمة وعرقلة كل المساعي الهادفة إلى تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة. وأكد معالي الأمين العام على دعم مجلس التعاون لكافة الإجراءات التي تتخذها مملكة البحرين لتعزيز أمنها وصون سيادتها وسلامة أراضيها.
0: من جانبها أصدرت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية بيانا أعربت فيه عن إدانة المملكة الأردنية الهاشمية للاعتداءات الإيرانية التي استهدفت مملكة البحرين بعدد من الطائرات المسيرة، مؤكدة أن هذه الاعتداءات تمثل انتهاكا سافرا لسيادة البحرين وتهديدا لأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها. وعربت الوزارة في بيانها عن رفضها لهذا التصعيد الخطير

0: كبيرة إلى أنه يشكل خرقا صارخا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وأكدت الوزارة تضامن الأردن المطلق مع مملكة البحرين ووقوفه إلى جانبها في كل ما تتخذه من إجراءات وخطوات لحماية سيادتها وأمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها. بدورها أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات الاعتداءات التي استهدفت مملكة البحرين باستخدام مسيرات إيرانية باعتبارها انتهاكا لسيادة البحرين وتهديدا لأمنها واستقرارها وتصعيدا مرفوضا يقوض جهود خفض التوتر في المنطقة.
1: وأكدت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج أن هذه الاعتداءات تأتي في توقيت تمضي فيه الجهود الإقليمية قدما نحو ترسيخ مسار التهدئة والاستقرار، بما يستوجب الامتناع عن أي أعمال من شأنها تأجيج التوترات أو تقويض المساعي الرامية إلى تعزيز الأمن والسلام الإقليميين. وجددت مصر تضامنها الكامل مع مملكة البحرين وكافة الدول الخليجية ودعمها التام لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها، مؤكدة أنها تقف إلى جانب مملكة البحرين في مواجهة كل ما يهدد أمنها وسلامة أراضيها.
0: إلى ذلك، أعربت الجمهورية اليمنية عن إدانتها واستنكارها الشديدين للاعتداءات الإيرانية التي استهدفت مملكة البحرين بعدد من الطائرات المسيرة، معتبرة ذلك انتهاكا سافرا لسيادة المملكة وتهديدا لأمنها واستقرارها وخرقا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وأكدت وزارة الخارجية اليمنية في بيان اليوم تضامن الجمهورية اليمنية الكامل مع مملكة البحرين ووقوفها إلى جانبها في كل ما تتخذه من إجراءات وخطوات لحماية سيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها.
1: كما دانت سوريا بأشد العبارات الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت مملكة البحرين بعدد من الطائرات المسيرة، ما يعد انتهاكا سافرا لسيادة البحرين وأمنها واستقرارها وتهديدا لأمن المنطقة. وأكدت وزارة الخارجية والمغتربين السورية في بيان وقوف سوريا إلى جانب مملكة البحرين ودعمها المطلق للإجراءات السيادية التي تتخذها للحفاظ على أمنها الوطني وسلامة أراضيها. وفي ظل التحديات الأمنية التي تشهدها المنطقة، تواصل مملكة البحرين دورها المحوري في قيادة العمل الخليجي المشترك وترسيخ نهج الحوار والدبلوماسية، ما يعزز الأمن والاستقرار الإقليمي.
0: وفي هذا الإطار جاءت استضافة المملكة الاجتماع الوزاري المشترك بين مجلس التعاون والولايات المتحدة لبحث مستجدات الأوضاع الإقليمية في ظل استمرار الاعتداءات الإيرانية على أراضي وأجواء المملكة وتمسك دول الخليج بالحلول السلمية لمعالجة الأزمات. في إطار الجهود الحكومية المستمرة لتطوير جودة الخدمات وإعادة هندستها، طورت وزارة التربية والتعليم خدمة تصديق ومعادلة شهادات خريجي المدارس الخاصة كخدمة رقمية تهدف إلى استكمال جميع إجراءات التصديق والمعادلة بشكل إلكتروني من خلال نظام المؤسسات التعليمية الخاصة التابع للوزارة.
1: كما تشمل الخدمة مراجعة وتحديث بيانات الطلبة المتوقع تخرجهم واستكمال بيانات التخرج والمعادلات التراكمية ورفع الوثائق المطلوبة إلكترونيا من قبل المدرسة الخاصة.
2: من مركز الأخبار بقلم الحقيقة، نبث لكم أخبارنا المحلية والدولية من إذاعة مملكة البحرين على التردد 102.3 FM.

هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. مستمعينا، نبقى الآن مع هذه السهرة الخليجية الغنائية للفنان نبيل شعيل.

ما زلنا معكم نستمع إلى سهرة غنائية خليجية والفنان نبيل شعيل من إذاعة مملكة البحرين العربية.

ما زلنا معكم نستمع إلى سهرة غنائية خليجية والفنان نبيل شعيل من إذاعة مملكة البحرين العربية.

ما زلنا معكم نستمع إلى سهرة غنائية خليجية والفنان نبيل شعيل من إذاعة مملكة البحرين العربية.

0: استمعنا وإياكم إلى سهرة خليجية غنائية للفنان نبيل شعيل. نلقاكم في سهرة غنائية خليجية أخرى من إذاعة مملكة البحرين العربية. نتمنى لكم وقتاً ممتعاً مع باقي فقراتنا. مستمعينا، جمهورنا العزيز،
1: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم. من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد، نقول
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية، هنا البحرين.

اللائحة الداخلية لمجلس الشورى. مجموعة القواعد القانونية التي تنظم سير أعمال المجلس وعلاقته بمجلس النواب والحكومة واختصاصات مكتب مجلس الشورى واختصاصات لجان المجلس وآليات انعقاد اجتماعات اللجان وجلسات المجلس، إضافة إلى آلية مناقشة الموضوعات في اللجان والجلسات. كما تنظم اللائحة الداخلية حقوق وواجبات أعضاء مجلس الشورى والاختصاصات التي تقوم بها الأمانة العامة للمجلس.

أبي حب يزلزلني وأبي لهفة من الأشواق، وأبي دنيا ما هي دنيا عن الواقع تضيعني.

0: على خريطة البحرين، مواقع تأخذنا في رحلة مميزة تأسر زائرها وتقدم له تجربة استثنائية وفريدة من نوعها. موقع على خريطة البحرين مع ناصر جبر ومروى العريفي.
1: موقعنا اليوم على خريطة البحرين بيكون شعبي ولكن بطابع حديث ومميز. سوق البراحة في ديار المحرق واللي شكل توازن بين الحداثة وعراقة الماضي. سوق البراحة مو مجرد مكان أو أي مكان عادي للتسوق. أول شيء بيشد انتباهك له وخصوصا في فترة الصيف أنه سوق خارجي ولكن مكيف بطريقة مثالية تقدم لك تجربة جدا مختلفة. يمر الزوار من خلال تواجدهم في سوق البراحة بمسارات مضللة تأخذهم إلى الممرات المقوسة واللي تضم بعض المطاعم والأسواق المختلفة، إلى جانب سوق الذهب والمجوهرات ومحلات العطور والحلوى البحرينية والمكسرات والجلسات الخارجية سواء لشرب الشاي أو القهوة. يعني السوق يعتبر متنفس للشباب والعوائل وللزوار من الخارج في نفس الوقت. وبالنسبة للأوقات فالسوق يفتح أبوابه يومياً من الساعة 10 الصبح إلى الساعة 10 المساء، وفي عطلة نهاية الأسبوع يمتد إلى الساعة 11 في الليل. سوق البراحة في ديار المحرق كان موقعنا اليوم على خريطة البحرين.

الصحية. أولت البحرين الرعاية الصحية أولوية واهتماماً من بين كل المواضيع والملفات، ودخلت التاريخ من أوسع أبوابه في الرعاية الصحية ابتداءً من أواخر القرن التاسع عشر، لما افتتحت الإرسالية الأمريكية المستوصف الذي تطور وصار فيما بعد مستشفى، وتبعته خطوات حثيثة قادتها الحكومة في الأربعينيات من القرن العشرين، لما افتتحت مستشفى النعيم، وازدادت أعداد المستشفيات في القطاعين العام والخاص، وما زالت البحرين في اهتمامها الصحي بالفرد والمجتمع، ودائما نعتز بها ونفتخر لأنها البحرين.

0: رؤيتنا
1: الريادة في إبراز هويتنا الوطنية الأصيلة.
0: رسالتنا
1: أن نكون صوت الوطن والمواطن.
0: قيمنا
1: المصداقية، المهنية، الإبداع والثقة.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: هنا البحرين.
2: إن العالم لم يشهد فاتحاً أرحم من العرب ولا ديناً سمحاً مثل دينهم. شهادة صدح بها المنصفون رغم اختلاف أديانهم وتنوع مشاربهم، ليكتب حبر الزمن على صفحات التاريخ

سيرة أرحم الفاتحين. أرحم الفاتحين. إعداد وتقديم حسن الساعاتي، إخراج فاطمة جنبر وأحمد صالح.

في صفحات التاريخ العديد من القصص التي غيرت مجرى الأحداث، وكان لتلك التغييرات والمواقف أن تبنى على القيم والمبادئ الإنسانية التي تراعي قوانين الحروب، وتحفظ بذلك ما تتميز به النفس البشرية من حبها للعدل وبغضها للظلم، من حبها للأمانة وبغضها للخيانة. ولعل من المواقف والقصص التي طالعنا بها تاريخ الإسلام ما يعتبر غريبا لدى الحضارات السابقة التي قام بعضها على السلب والنهب وتدمير المجتمعات قبل أن ترفرف راية المنتصر على سفوح جبال المغلوب. غزوة بني قريظة. لقد كان نجم المسلمين يصعد في سماء الجزيرة العربية وسط امتعاض من بعض قبائل اليهود الذين كانوا ينتظرون خروج الدعوة بين ظهرانيهم وأن يحتفي العالم بنبي يخرج منهم، إلا أن النبي الخاتم كان هذه المرة من نسل إسماعيل بن إبراهيم عليه السلام، ما جعلهم يضعون العقبات في طريق الدعوة كلما سنحت لهم الفرصة، إما بجهودهم وإما بتحالفهم مع أعداء المسلمين من مشركي قريش ومن شايعهم. لم يتمكن بعض اليهود من فتح صفحة جديدة من التعايش في المدينة وفق وثيقة تحفظ مصالح الجميع دون انتقاص من أحد، ما جعلهم يقومون بمحاولات الاغتيال التي آلت إلى طردهم من المدينة، حتى جاءت غزوة الخندق التي دافع فيها المسلمون بكل ما أوتوا من قوة وإيمان عن حمى المدينة الذي كان هدفاً ليهود بني النضير والقبائل التي تحالفت مع قريش ليقضوا على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى دعوته إلى الأبد. كان بإمكان شركاء المسلمين في المدينة يهود بني قريظة أن يفوا بما عاهدوا عليه في صحيفة المدينة وأن يكونوا عوناً للمدينة ضد أعدائها المتربصين بها، إلا أنهم آلوا على أنفسهم الوقوف بجانب العدو المتربص واستهدفوا النساء والأطفال في المدينة الذين تحصنوا في حصن بني حارثة، فاتحين بذلك ثغرة تهدد أمن وسلامة المدينة والمقيمين بها. لقد كان لغدر بني قريظة الأثر البالغ في تقوية جبهة المشركين، جريمة لا يمكن اغتفارها ولا التراخي عن المحاسبة. بعد عودة النبي صلى الله عليه وسلم منتصراً وضع سلاحه واغتسل، بيد أن جبريل عليه السلام قد نزل بالأمر الإلهي أن يتوجه النبي بالمسلمين إلى بني قريظة لمحاسبتهم على غدرهم ونقضهم العهد والميثاق. امتثل النبي لأمر الله وأمر عليه الصلاة والسلام المسلمين بالتوجه إلى بني قريظة قائلاً: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. تحركت جموع المسلمين ممتثلة لأمر النبي.

0: الكريم متجهة صوب حصون بني قريظة، وضربت جموع المسلمين والملائكة الحصار على حصونهم ومزارعهم 25 ليلة، انتهت باستسلامهم وخضوعهم للمسلمين دون قيد أو شرط، لما أحسوه من الرعب والخوف ولما ذاقوه من البرد الشديد ومرارة الحصار. ورغم شدة بأسهم قبلوا أن ينزلوا على حكم النبي صلى الله عليه وسلم فيهم، فأمر عليه الصلاة والسلام بتقييدهم. عندها جاءت الأوس إلى النبي صلى الله عليه وسلم طالبين أن يحسن رسول الله فيهم، فبنو قريظة كانوا من موالي الأوس في الجاهلية حلفاء لهم، كما كانت بنو قينقاع من موالي الخزرج. فأشار عليهم رسول الله أن يحكم فيهم رجلا من الأوس مقترحا اسم سعد بن معاذ رضي الله عنه أحد سادات الأوس، فقبلت الأوس ويهود بني قريظة ذلك التحكيم قبل أن يقع، واستقبلت الأوس سعد بن معاذ رضي الله عنه وكان متأثرا بجراحه من الخندق، واتجهت الأنظار نحو سعد بن معاذ تنتظر ما الذي سيكون عليه حكمه في من أراد النزول على حكمه من اليهود. فقالت الأوس لسعد:
1: يا سعد، أجمل في مواليك، فإن رسول الله قد حكمك لتحسن فيهم.
0: يقولون له ذلك وهو ساكت لا يرد عليهم، فلما أكثروا عليه الطلب قال بقلب ثابت: لقد آن لسعد ألا تأخذه في الله لومة لائم. فلما انتهى سعد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزله الصحابة الكرام عن دابته لينظر في أمر يهود بني قريظة الذين اختاروه حكماً، فسأل رضي الله عنه إن كان حكمه نافذاً على الحاضرين جميعاً لا يعترض عليه أحد، فأخذ الضمان في ذلك من يهود بني قريظة ومن المسلمين وحتى من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رضي الله عنه: فإني أحكم فيهم أن يقتل الرجل وتسبى الذرية وتقسم الأموال. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق 7 سماوات. وبدأ المسلمون بتنفيذ الحكم بمن غدر من اليهود فقط، حتى جاءوا لحيي بن أخطب سيد بني النضير، وكان قد احتمى بحصن بني قريظة. جاء حيي وقد شق ثوبه بشقوق كثيرة حتى لا يغنمه أحد بعد موته، ونظر إلى قومه قائلا: أيها الناس، لا بأس بأمر الله، كتاب وقدر وملحمة كتبها الله على بني إسرائيل. وهكذا طويت صفحة من صفحات معاملة المسلمين للمخالفين لهم في الدين والعقيدة، فقلما نجد إن وجدنا نموذجا كنموذج محمد صلى الله عليه وسلم، وهو المنتصر في الحرب يعرض على المهزوم طريقة الحكم التي يرتضيها. فلو أن سعدا رضي الله عنه عفى عن الغادرين من يهود بني قريظة لعفى عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنها مشيئة الله بأن الحق يؤخذ ولو بعد حين، وبأن يستحق المسلمون

0: لقب أرحم الفاتحين.
1: أرحم الفاتحين. إعداد وتقديم حسن الساعاتي، إخراج فاطمة جنبر وأحمد صالح.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.

0: نصائح طبية لعيون صحية مع الاستشاري الدكتور عمار آل محمود. عمار آل محمود.
1: يعاني كثير من البالغين من موضوع الدموع وانسياب الدموع على الخدين. طبعا وجود الدموع لا يعني دائما وجود حالة نفسية وتسبب الدموع عند الشخص، لكنها قد تكون حالة مرضية لأسباب مختلفة، خصوصا بالحالات اللي تخص العين. أحد الأسباب اللي قد تسبب الدموع هي موضوع جفاف العين، وقد يستغرب المستمع أنه شلون تقول لي عندي جفاف العين وفي نفس الوقت العين قاعد تذرف دموع زيادة، لأن هذه الدموع اللي تذرف بسبب جفاف العين هي عبارة عن ردة فعل المخ من خلال حساسات معينة موجودة في العين يستشعر وجود جفاف في العين، فبالتالي يطلب من القناة الدمعية إفراز دموع إضافية لتعويض النقص الموجود في العين. هذه الدموع الإضافية تكون أكثر من حاجة العين فعليا، فبالتالي تفيض من العين وتنزل على الخد. الحل في مثل هذه المشكلة استخدام القطرات المرطبة بحيث أن العين تكون رطبة طول الوقت والمخ ما يحتاج إلى إفراز دموع إضافية. من الأسباب الأخرى اللي قد تسبب زيادة أو دموع في العين هي وجود انسداد في القناة الدمعية المسؤولة عن تصريف الدموع خارج العين. في هذه الحالة بالإمكان تشخيص هذه المشكلة من خلال الطبيب المختص والتأكد من وجودها، وفي حال وجودها قد تحتاج إلى تدخل جراحي بسيط لتسليك هذه القناة الدمعية وبالتالي منع الفائض من الدموع منه وينسكب على الخد. الله يحفظك.

رئيس مجلس الشورى. يعين جلالة الملك المعظم رئيس مجلس الشورى بأمر ملكي، وتكون مدة رئاسته مثل مدة المجلس 4 سنوات، وهو يمثل المجلس في اتصاله بالهيئات والمؤسسات الأخرى ويتحدث باسمه ويشرف على جميع أعماله. كما يتولى رئيس المجلس الإشراف على الأمانة العامة للمجلس، وله أن يستعين بمكتب المجلس بمن يرى من الأعضاء أو إحدى اللجان.

0: علمتنا البحرين إن العمل أمانة وعهد، وإن التضحية واجب ووعد.
1: يا ملكنا كلنا جنودك وللبحر الجيش ولا سلكنا.
0: علمتنا البحرين إن الاعتزاز بالوطن هوية وفخر، وإن الرموز هامة عز وذكر.

علمتنا البحرين أن القيادة ظل ومرسى وتيجان، وأن الشعب هم صدى وحس هذا الوطن. نعم، هذه هي البحرين.

فواصل تاريخية. بالقرب من قلعة البحرين عثر على قطعة صغيرة بحجم ظفر الأصبع الوسطى من حجر العقيق الكريم، وقد نقشت عليه عبارة من أربعة أسطر حوالي 28 كلمة، كتبت بأول كتابة عرفها تاريخ الإنسان، ألا وهي الكتابة التصورية التي بدأ استخدامها في بلاد الرافدين قبل حوالي 5200 سنة قبل الميلاد. وباختصار يحكي الحجر قصة رجل يحج إلى أرض دلمون، أرض الخلود وملتقى الآلهة الأقدمين. تقول القصة أن الحاج كان قاصداً أرض دلمون التي وصفها على هذا الحجر بالأرض المقدسة الطاهرة. تقول القصة أن الحاج كان قاصداً أرض دلمون التي وصفها على هذا الحجر بالأرض المقدسة الطاهرة، حيث تشرق الشمس هناك، وفيها معبد الإله إنكي، إله الحكمة وحامي علوم الحضارة. وهذا المعبد كان موجوداً على جبل دلمون المقدس، أو ما أسموه الجبل الأسود أو جبل الدخان، وهذا راجع إلى ظاهرة وجود نوع من الدخان أو الغبار يشاهد عن بعد من الجبل، إلا أن هذا الدخان يختفي عند الوصول إليه، والسبب هو أن هذا الدخان ما هو إلا انعكاس لأشعة الشمس على الطبقات الحجرية المحيطة به وبالمنطقة المجاورة له. ومن هنا اعتقد الأقدمون ومنهم الرافديون والدلمونيون أن هذا الجبل له ميزة مقدسة، فأطلقوا عليه الجبل الأسود، ونطلق عليه نحن جبل الدخان.

في العام السادس بعد الهجرة بعث النبي صلى الله عليه وسلم العلاء الحضرمي إلى البحرين يدعوها إلى الإسلام، فقبل حاكم البحرين آنذاك المنذر بن ساوى هذه الدعوة المباركة وقال: قد نظرت في هذا الذي بين يدي من الملك فوجدته للدنيا، ونظرت في دينكم فوجدته للدنيا والآخرة، فما يمنعني من قبول دين فيه أمنية الحياة وراحة الموت؟ وبهذا القبول بدأ الإسلام يؤسس حضارته الزاهرة على أرض البحرين.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين تقدم الخلق العظيم في القرآن الكريم. الخلق العظيم في القرآن الكريم برنامج يومي نتعرف فيه دستور الأخلاق في القرآن الكريم ودوره في إصلاح البشرية وحمايتها من مفاسد التربية المادية. الخلق العظيم في القرآن الكريم من إعداد الدكتور نظمي خليل أبو العطا، تقديم عبد الواحد إسماعيل.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، لكل خلق في الإسلام ضوابطه الفقهية والشرعية والعلمية، وعندما يجهل المسلم هذه الضوابط تكون النتائج سيئة وغير مقبولة عند الله. وقد علمنا أهمية النصيحة في حياة المسلمين، واليوم نتعرف آداب النصيحة وضوابطها.

رابطها كما وردت في رسالة الدكتوراه للدكتور عبد العزيز المسعود حفظه الله عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والذي ذكر أن من آداب النصيحة الإخلاص في النصح ومراعاة المقام وعدم النصح علانية أمام الناس، وأن يكون الناصح عالما بما ينصح فيه، وأن يستخدم الحكمة والأسلوب الحسن في النصح، وأن يكون المقصود من النصيحة الرغبة الصادقة في إرادة الخير للناصح ومحبته. وبذلك تأتي النصيحة بالثمار المرجوة منها وتحقق أهدافها المأمولة بإذن الله. فمن أهم آداب النصيحة الإخلاص في النصح، بحيث لا يرجو الناصح من نصيحته إلا الله سبحانه وتعالى والفوز برضاه، وألا يكون هدفه من النصيحة الرياء والسمعة. فكل هذه الأمور تجعل النصيحة خالصة ومقبولة عند الله وللإصلاح. وبذلك يوفق الله الناصح في نصحه ويهدي المنصوح لتقبل النصيحة.

0: يتم الآن إطلاق صافرة الإنذار. يتم الآن إطلاق صافرة الإنذار. يتم الآن إطلاق صافرة الإنذار. عزيز المواطن والمقيم، من أجل سلامتك يجب الالتزام بالهدوء والتوجه إلى أقرب مبنى. تابع الأخبار عبر القنوات الرسمية.
1: عزيزي المواطن والمقيم، عند سماع صفارات الإنذار التحذيرية الأولى وأنت تقود السيارة، يرجى منك ما يلي: الاستمرار بالسير وإخلاء المسار الأيسر لفتح المجال لسيارات الطوارئ، الدفاع المدني، الإسعاف، المرور، الدوريات الأمنية لأداء واجباتها، الاستماع إلى القنوات الإعلامية الرسمية، اللجوء إلى أقرب مركز إيواء أو الاحتماء بأماكن غير مكشوفة لحين زوال الخطر.

0: عزيزي المواطن والمقيم، إذا كنت في المنزل أو مقر العمل يرجى منك الآتي: الالتزام بالهدوء والبقاء في مكان آمن، الالتزام بالتعليمات والإرشادات الصادرة من الجهات المختصة. وعند سماع صفارات التحذير الثانية، عند زوال الخطر والعودة للحياة الطبيعية، يتم مراعاة الإجراءات التالية: عدم التجمهر بالقرب من الأماكن المتضررة حيث يعرضك ذلك للخطر، كما يعيق الدفاع المدني عن أداء واجبه في إنقاذ الأرواح، عدم التقاط الأجسام الملقاة على الأرض ولو كانت مألوفة لك. عزيزي المواطن والمقيم، عند سماع صفارات الإنذار التحذيرية الأولى وأنت تقود السيارة، يرجى منك ما يلي: الاستمرار بالسير وإخلاء المسار الأيسر لفتح المجال لسيارات الطوارئ، الدفاع المدني، الإسعاف، المرور، الدوريات الأمنية لأداء واجباتها، الاستماع إلى القنوات الإعلامية الرسمية، اللجوء إلى أقرب مركز إيواء أو
1: ونتعلم خلق النصيحة في الإسلام. هذا وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين برنامج الخلق العظيم في القرآن الكريم. الخلق العظيم في القرآن الكريم برنامج يومي من إعداد الدكتور نظمي خليل أبو العطا، تقديم عبد الواحد إسماعيل.
3: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.